في المكر والخديعة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع. وأبو الأسباط هذا ضعيف ولكنه قد توبع. تابعه الحجاج ابن فرافصة عند أحمد وأبي داود ولكنه اختلف فيه على الحجاج، فروي عن الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما في هذا الإسناد، وروي عن الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن أبي هريرة، وروي عنه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا عن أبي سلمة مرسلا، اختلف فيه على عدة أوجه. الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث بهذه الطريق وبالطريق التي وافقتها عن الحجاج، فتكون الطريق التي وافقت هذه الطريق عن الحجاج بن فرافصة تكون أقوى الطرق، ومما يؤيدها هذه الطريق. وهو محتمل، الحديث محتمل للتحسين بهذا الاعتبار، باعتبار أن تلك الطريق الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة تكون أرجح الطرق التي اختلف فيها عليه بتأييد هذه الطريق لها. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. ذكرنا في الحاشية الشيخ الألباني رحمه الله نقلا عن الشرح الذي هو شرح الجيلاني فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، قال قوله المؤمن غر كريم أي ليس بذي مكر، فهو ينخدع لانقياده ولينه. غر بمعنى قد يغره غيره، قد يخدعه غيره، ليس غباء منه ولكن لكرم أخلاقه وحسن ظنه بالناس وثقته بهم، فقد يغر ويخدع لثقته بالناس. أي هذه صفة المؤمن هي صفة مدح. قال يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر، أي ليس عنده فطنة للشر، وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا ولكنه كرم وحسن خلق. والفاجر خب اللئيم، الفاجر هنا
بمعنى الكافر أو المنافق، لأنه جعله مقابلا للمؤمن. والخب بمعنى الخداع الساعي بالفساد، فالتخبيب هو الإفساد، فالخب هو الخداع الساعي بالإفساد، واللئيم خلاف الكريم. حاصله أن المؤمن لكرمه وحسن أخلاقه وثقته وحسن ظنه بالناس قد يغره غيره وقد يخدعه، وأن الفاجر للؤمه وخداعه وسوء ظنه وخبث طباعه تراه مجربا للأمور لا يخدع، لأنه من شأنه المخادعة، من شأنه السعي بالإفساد، فترى يفطن لذلك أو ينتبه له. إن الكريم إذا تشاء خدعته، وترى اللئيم مجربا لا يخدع أو مجربا لا يخدع. وهذا أن المؤمن غر كريم جاء في الأدلة، قال الله تعالى عن النبي أن المنافقين يقولون فيه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يسمع كل ما يقال له، يصدق كل ما يقال له. قال الله: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين. حتى قال بعض السلف: قال ذموه بما هو عين الكرم وبما هو عين حسن الخلق، أنه يستمع للناس وينظر كلامهم. هكذا قال الله تعالى عن آدم حين دله الشيطان فدلهما بغرور: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال العلماء إن آدم حين حلف له الشيطان استعظم آدم أن يحلف أحد بالله كاذبا فصدقه، وأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، شجرة الملك الذي لا يبلى، فصدقه وأكل من الشجرة تعظيما منه لله جل وعلا. نظير هذا ما جاء في الصحيحين عن عيسى رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسرق رابعين، فقال له عيسى: أتسرق؟ قال: لا، والذي لا إله غيره. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي، أي أنه استعظم أن يحلف أحد بالله كاذبا لتعظيمه لله وحسن خلقه. تذاكرنا أيضا في الظهر أثر عبد الله بن عمر، وهو أثر إسناده صحيح في الحلية لأبي نعيم وطبقات بن سعد، أنه كان إذا أعجبه شيء من ماله جعله لله. قال: وإن رقيقة، قال نافع: وإن رقيقة علموا منه ذلك، أي الرقيق والعبيد الذين معه علموا ذلك منه، فكان إذا أراد أحدهم العتق لزم المسجد ولبس أحسن ثيابه، فإذا رآه ابن عمر رضي الله عنه في المسجد أعتقه. فقال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن إنما يخادعونك. فقال عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له، من خدعنا بالله خدعنا له. الشاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لكرمه وحسن أخلاقه إذا رأى من بعض رقيقه هذا الصلاح والاستقامة ولزوم المسجد أعتقه، وإن كان فعل هذا العبد مخادعة،
لكن كما قال ابن عمر من خدعنا بالله خدعنا به. فالمؤمن غر كريم، وليس معنى غر كريم أنه مغفل، لا، ففرق بين الغفلة وبين كرم الخلق وحسن الخلق. فالمغفل الذي لا يدري عن شيء، لكن غر كريم أي لحسن أخلاقه، لكرمه، لجميل صفاته، لا يسيء بالناس الظن، يعامل الناس ويحمل أفعالهم على ظاهرها الخير. فربما يدخل عليه الغرور والخداع من هذا الجانب، لا عن غفلة منه، ولكن لجميل صفاته وكرم أخلاقه. وأما الفاجر فلأن شأنه الخداع والسعي بالإفساد تراه حذرا خبا مخادعا كائدا ساعيا بالإفساد، لأن هذا الأمر هو شأنه. فالحديث يعني إسناده كما سبق محتمل، وأيضا معناه تؤيد أدلة كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه باب ما ذكر في المكر والخديعة، حديث المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وأنه محتمل للتحسين بالإسنادين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السباب. ذكر في هذا الباب أحكام السباب أو ما فيه من الذم ومن الوعيد والعقوبة، وذكر بين هذا الباب والأبواب الأخرى باب فاصلا في سقي الماء. قال: حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري الملقب غنجار، ولقب غنجار لحمرة شديدة، لونه أحمر شديد الحمرة، وفيه ضعف. بعضهم يثبت حديثه إذا روى عن الثقات، إذا روى عن أئمة ثقات كالذهبي وغيره، يعني يثبتون حديثه، أما إذا روى عن ضعيف فحديثه ضعيف كما في هذا السند. عن عبد الله بن كيسان، وعبد الله بن كيسان ضعيف أيضا. عن عكرمة عن ابن عباس قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر الذي كان ساكتا، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة، فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. ضعيف كما سبق، عيسى بن موسى وعبد الله بن كيسان ضعيفا، لكن جاء بنحو عند أبي داود في
في قصة لأبي بكر، واختلف في روية مرسلة.

0: المقبري عن أبي هريرة
1: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح ابن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك
0: ملك بن مروان خليفة
1: فقالت إن نؤبا بما ليس فينا
0: نؤبا أي نتهم ونذكر بالعيب
1: إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا
0: وإسناده صحيح
1: قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله
0: يعني ابن مسعود
1: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب
0: وإسناده أيضا صحيح
1: هذا الباب في السباب وشؤم السباب الحديث الأول فيه أن الملائكة ترد على من يسب والسباب هو ذم الإنسان لغيره وطعنه فيه ويذكر مساوئه أو يعيره بأمر من الأمور أو ينسبه إلى منقصة يظنها نقصا وسيأتي في الحديث ويبوب عليه البخاري أن سباب المسلم فسوق أي معصية لله جل وعلا فالفسوق هو المعصية والخروج عن الطاعة وليس هذا من شأن المسلم السباب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ورد أم الدرداء رضي الله عنها رد جميل على هذا الذي قال لا إن رجلا نال منك عند عبد الملك قالت إن نتهم ونذكر بالعيب الذي ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا أي كثيرا ما حصلت لنا التزكية بأمور من المدح والثناء ليست فينا أي فهذا يهونه ذاك أي فكما أننا نمدح ونذكر بما ليس فينا من الثناء فكذلك لا يضرنا إذا اتهمنا بما ليس فينا والأثر الأخير عن ابن مسعود إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه أي لأن العداوة في الحقيقة هي عداوة الدين العداوة في الحقيقة هي العداوة بين المسلم والكافر فإذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فإن كان كافرا هذا الذي قال له فهو عدوه حقا لأنه كافر هذا الذي قال له فإن لم يكن عدوا له فإن لم يكن هذا الذي قال له هذا الكلام كافرا وكان مسلما فقد حكم هذا المتكلم على نفسه بعداء المؤمن والأصل أن العداء يكون بين المؤمن والكافر هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ونحو من الأحاديث

0: عدوي، فإن كان هذا المقول له كافرا فالأمر واضح، لأنه قال فقد خرج أحده من الإسلام لأنه كافر، والكافر عدو المسلم. فإن لم يكن كافرا بل كان هذا المقول له مسلما، فقد حكم هذا المتكلم على نفسه بعدائه للمؤمن. والعداء حقيقة إنما يكون بين المؤمن والكافر، فكأنما حكم على نفسه بالكفر، وهذا على إرادة الزجر والتغليظ من مثل هذا الكلام. لا أن من قال لمسلم أنت عدوي يكفر ويخرج من الإسلام، لكن لبيان أن المسلم لا ينبغي أن يلقي الألفاظ التي قد يكون فيها الضرر، لأن العداوة الحقيقية هي العداوة بين المسلم والكافر. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه تحذير وتنفير من السباب، فهذا قول أنت عدوي سبابها. ثم قال ابن مسعود إلا من تاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة في حكم الكسب الحرام من صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدرويش الشيخ عبد الله بن صالح صيد، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذا المقام، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن هذه المكاسب التي ذكرها الشيخان مكاسب خبيثة يجب الحذر منها، والله جل وعلا إنما أباح لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث رحمة بهم وإحسان إليهم وتطهيرا لقلوبهم وأبدانهم ومجتمعهم مما يغضبه سبحانه ومما يضرهم في العاجل والآجل، وهو سبحانه أرحم بعباده منهم ومن أمهاتهم، وهو الحكيم العليم فيما يقضي ويدبر في أمر عباده، كما أنه الحكيم العليم فيما يشرعه لهم ويأمرهم به وينهاهم عنه. فالواجب على المكلفين أن يتمسكوا بما شرع الله لهم فعلا وتركا، وأن يتواصوا بذلك أينما كانوا، ففيما شرعه الله لهم وأباحه لهم غنية وكفاية عما حرم عليهم وعما لم يشرعه لهم. ومن أصول هذا الدين الذي هو الإسلام التعاون على البر والتقوى بين المسلمين والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، كما يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يقول بعد هذا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المعنى شديد عقابه لمن خالف أمره وركب محارمه. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبان سبحانه أن الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الصفات الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم الناجون من الخسارة في الدنيا والآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي لفظ آخر كررها ثلاثا، فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله الإخلاص له سبحانه وتوحيده والإيمان به وبما أخبر به وشرعه لعباده، والنصيحة للقرآن الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وتصديق أخباره والوقوف عند حدوده. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وتعظيم شرعه والاستقامة عليه والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. هكذا يكون الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الطريق لمحبة الله عز وجل للعبد. من أراد أن يفوز بمحبة الله له والفوز بدار الكرامة فعليه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بما جاء، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة من الله وغفران الذنوب والفوز بالجنة والكرامة كل ذلك معلق باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. والنصيحة لأئمة المسلمين من الأمراء والملوك والرؤساء وشيوخ القبائل ونحوهم من الرؤساء، النصيحة لهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم ويعينهم على الخير ويسدد خطاهم وينفع بهم عباده، وإعانتهم على ذلك، إعانتهم على تنفيذ الحق وعلى قمع الباطل والصدق في أداء حقهم وما يسد إليك من وظائفهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف، حث الناس على ذلك أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، كل ذلك من النصيحة لولاة الأمور. وليس هذا خاصا بالسلطان وحده الملك أو رئيس الجمهورية وحده، لا، بل هو عام. فرئيس الجمهورية والملك والوزراء وشيوخ القبائل الذين يرجع إليهم وعمد الحارات وأمراء البلدان والقرى وهكذا من له سلطة فهو إمام في محله، ينصح له ويعان على الخير ويعان على ترك الشر حتى يصلح المجتمع، حتى يصلح المجتمع ويستقيم على أمر الله وشريعته، وحتى تأمن البلاد ويستريح العباد. ثم النصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإقامة الحدود عليهم إذا وجبت، فإن في ذلك سعادتهم ونجاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء

حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. معناه إذا غش أخاه أو ظلم أخاه أو أحب له السوء فهو ضعيف الإيمان، ما استكمل الإيمان. حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والحديث الآخر يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، شره وعدوانه وظلمه باللسان أو بالفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. سمعتم ما قاله الشيخان فيما يتعلق بالمكاسب الخبيثة التي فشت بين الناس وحصل منها الضرر العظيم ومرض القلوب وانحراف القلوب، بل حصل منها كفر بالله لبعض الناس، الكفر والضلال نعوذ بالله. وهذا ناشئ عن أمور، منها الجهل ومنها صحبة الأشرار وخلطة الكفار، ومنها ساعة الدنيا وانبساط الرزق إلى غير ذلك مما وقع فيه الناس. والأشياء المحرمة الخبيثة ترى أن تكون لذاتها محرمة في ذاتها خبيثة، محرمة لخبثها في نفسها، كالميتة والخنزير والكلب والنجاسات وسائر ما حرم الله لخفه وفساده، والمسكرات التي حرمها على عباده لخفها وإفسادها العقول، وسائر المخدرات كذلك لفسادها لإفسادها العقول والأبدان، فهذه محرمة لخفها. ولهذا يقول سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، الجواب: قل أحل لكم الطيبات. هذا الجواب، ما أباح الله لعباده إلا الطيبات. قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس: أحل لكم الطيبات. فالمعنى أن الخبائث لم يحلها الله، وإنما أحل الطيبات. والخبائث منها ما هو خبيث في نفسه، منها ما هو خبيث لكسبه. ولكن الميتات والخنازير والمسكرات وأشبه ذلك كلها محرمة لخبثها في نفسها وضررها. وقد كثرت هذه الخبائث في العصر الأخير وانتشرت بين الناس وأفسدت الكثير من الناس، وحصل بها الضرر العظيم من ظهور الفواحش والعدوان والظلم وفساد القلوب ومرضها وانحرافها عن هدى الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، حيث قال جل وعلا في وصفه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله عز وجل إنما بعث رسله لإحلال الطيبات وتحريم الخبائث، فوجب على المجتمع على المكلفين أن يأخذوا بما جاءت به الرسل وأن يقدموا ذلك على أهوائهم، وبهذا تحصل لهم السعادة العاجلة والآجلة، وبهذا يسلم مجتمعهم من الفساد. وقد صدر منذ شهر بل أكثر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع المخدرات والمسكرات، فإن المجلس قد درسه مرات كثيرة في سنوات كثيرة، وأصدر قرارا أخيرا بأن من ثبت عليه تهريب هذه المخدرات والمسكرات فإن الواجب قتله، لأنه أفسد في الأرض

0: وسعى في ضرر الناس وظلمهم، فهو أشد من قطاع الطريق الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات، فإن ضررهم مقيد بمن وقع في أيديهم وأخذوا ماله. ومع هذا شرع الله لولاة الأمور أن يقتلوهم أو يصلبوهم أو يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما المروج الذي يبيعها أو يهديها أو فيما بينه وبين الناس، فهذا يعاقب بما يستحق من العقوبات الرادعة لأول مرة، فإن لم تنفع العقوبة ولم يرتدع عن ترويج هذا الفساد وجب قتله أيضا ليستريح الناس من فساده في الأرض. أما من يشربها ويشرب المسكرات فحده الشرعي معروف. والمقصود من هذا كله أن الواجب التعاون على محاربة هذه الخبائث، كما قال الشيخان في ندوتهما: تعاون والحرص على نجاة الناس وسلامتهم، وأن يقوم كل واحد بنصيحة من حوله وتبليغ من حوله. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. قد يسمع الإنسان ولكن ينتفع قليلا، وقد يبلغ غيره فينتفع ذاك كثيرا. أما المحرم لكسبه فهو كثير، وسمعتم في الندوة جملة من ذلك. فالغصب المال المغصوب محرم لكسبه، قد يغصب الإنسان دراهم هي نفسها طيبة ما فيها شيء الدراهم، لكن إذا غصبها أخذها بغير حق صارت محرمة لكسبها، أخذها بالغصب بالربا بالرشوة صارت محرمة من أجل الكسب الخبيث. هكذا الأطعمة الطيبة، الحنطة، الرز، التمر، إذا أخذ بغير حقه صار محرما. إذا دخل عليه التمر بالرشوة، الحنطة بالرشوة، الرز بالرشوة، الملابس بالرشوة، بعقود محرمة، بعقود الربا، بالسرقة، بالغصب، بغير هذا من وجوه الكسب المحرم صارت محرمة في نفسها من أجل طريق كسبها المحرم. قال: نصر الله اليهود بذلك، قال: سمعون الكذب أكل السحت، اليهود من أخبث خلق الله. قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغنهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلا يليق بالمؤمن أن يتأسى بأعداء الله اليهود وأن يسير في ركابهم في ظلم الناس وتعاطي الحرام من الربا والرشوة وغير هذا مما حرمه الله عز وجل. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري في الصحيح. وسئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال في البيعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله خصمهم، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. رجل أعطى بي ثم غدر، عهد الله ثم غدر عهد الله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجر. فينبغي لأهل الإيمان الحذر من كل ما حرم الله من الخبائث لذاتها أو كسبها، وأن يحرص على ما أباح الله له، ويتعاطى أسباب الحلال ففيها غنية وفيها مقنع عما حرم الله عز وجل. ومن أخطر شيء على المسلمين ما سمعتم من الخبائث التي تحدث عنها الشيخان: خبائث المسكرات والمخدرات. فالواجب التناصح فيها والتعاون فيها على البر والتقوى. الإنسان مع ولده، مع أخيه، مع جاره، مع صهره مع معارفه مع غيره، ينصح لهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من هذه الشرور ومن ذلك التدخين كما سمعتم، فإنه فاشل في الناس وهم يعرفون ضرره ويعرفون خبثه، ولكن مع ذلك لا يزال الشيطان يشجعهم على الصبر عليه وتعاطيه، وهذا مما أفسد الكثير من الناس وأوقعه في شر كثير. تجده فقيرا محتاجا للدرهم ثم يصرفه في هذا المحرم الذي يضره ويضر أولاده وينشأ أولاده على طريقته. فالواجب الحذر من هذا والحرص على القضاء عليه، فمضرته ظاهرة خبثه ظاهر على من تعاطاه. وهكذا من يتعاطى المسكرات فإنك إذا تأملت حال الناس وجدت الكثير من الناس قد بلي بهذا الأمر، والمفتون لا يحصون من تسأل عن ما يتعاطه زوجها من الفساد العظيم والخبث بسبب المسكرات والمخدرات، ولكن الله قد يستر على قوم وقد يفضح آخرين بأسباب تهتكهم واستهتارهم بالمحارم وعدم مبالاتهم، نعوذ بالله. يجب الحذر، ثم يجره هذا إلى ترك الصلوات، نعوذ بالله، إلى ما هو الكفر الأكبر، يجرهم إلى ترك الصلوات فعل الفواحش المنكرة العظيمة بسبب ضياع العقول، ضاعت العقول، إذا ضاعت العقول وقع كل بلاء. فيجب التواصي بترك هذه الشرور والحذر منها والنصيحة في ذلك، كما يجب على الدولة وفقها الله أن تضاعف من العقوبات لهؤلاء وأن تنفذ ما يجب في حق هؤلاء، لعل الله يرحم المسلمين ولعل الله يكفيهم شر العقوبات العامة بأسباب هؤلاء. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأصلح أحوال المسلمين وأعانهم على ما فيه صلاحهم وعلى ما فيه نجاتهم، وأعادهم من شر أنفسهم وشر أهوائهم وشر الشيطان وشر جلساء السوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: اللهم صل
0: وسلم.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وجزاه الله عنا خير الجزاء وعنا الله على العمل بها. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعمل في إدارة فساعد رجلا لتخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد ما أعرفش علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى.
0: أهدى إيش؟
1: أهدى إليه رجل، أهدى إليه
0: رجل إيش؟
1: رجل يعمل في إدارة ساعد رجل أو ساعد رجلا على تخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد إنجاز العمل علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى. نرجو من سماحتكم الرد على هذا، هل هذه رشوة أو ما هي؟
0: الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة ولا يأخذ مال ولا يأخذ عطية، لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يخص من هذا شيء أبدا، لأنها في الغالب تكون رشوة ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره ويقدم هذا الرجل أو يعطيه أشياء بغير حق ويعمل له بغير حق، فلا يعطي الموظف شيئا أبدا. نعم،
1: هذا مبلغ المجاهدين الأفغان.
0: نعم، الله يحفظ الجميع.
1: أريد، آخر يقول أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة، وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي يريد أن يتزوجها، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه.
0: ما دامت رضعت من أم من المرأة التي رضعت منها فهي تكون أخت لك، إذا كان الرضاع تاما 5 رضعات أو أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب فاطمة وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر ومع بنت أخرى تكون أخت لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا تاما 5 رضاعات أو أكثر في الحولين. نعم.
1: وآخر يقول إن ولدي أو إن والدي تزوج امرأة فجابت له 4 بنات وولد، ثم تزوج بثانية فجابت له 2 وبنتين، ثم توفي وقبل وفاته أوصى بقطعة أرض زراعية لولدي الصغير وحددها بأنها مقابل زواجه، وقال إذا إخوان قاموا بواجب زواجه فقطعة الأرض للجميع، وإذا لم يزوجوه فالقطعة له خاصة، وولده الصغير دخل أو اشتد وجمع حوالي 150,000 ريال ثم سافر اليمن، فالآن هو مصر على أن القطعة له خاصة، ونرجو من سماحتكم إفتاءنا شرعا، هل والدنا بعمل هذا حيلة على أولاده الآخرين، وهل يحق للوالد التمسك بالقطعة؟
0: هذه المحكمة بارك الله، هذه عند المحاكم، هي عندنا هذه مسألة خصومة. نعم،
1: يعني هذا تبع المحكمة،
0: تبع المحكمة
1: إن شاء الله. بسم الله. وآخر يسأل فيقول رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه لقصد وضع الحمل، وبعض وضع الحمل في السبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتلفون، وطلق الزوج 4 طلقات وأكثر، وهو في حالة انفعال، ثم بعد 2 قال أرجعت زوجتي إلى عصمة نكاح إلى عصمة نكاحي على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة في الرجوع علما أن الجميع موافقين للرجوع، وأنما الأب طلب إفتائي من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي وشكرا. وملاحظة، الزوج عنده حالة نفسية وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد رجع الأطباء بذلك ولا فائدة.
0: الطلاق في النفاس وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع، لأنه طلاق محرم فلا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له عليه الصلاة والسلام تلك العدة التي أمر الله أن تطلقها النساء، في قوله عز وجل يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المعنى طلقوهن طاهرات من غير جماع أو حبالة. فالطلاق المشروع إنما يكون في حالة كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، هذا هو معنى قول فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. أما كونه يطلقها في حال الحيض أو في حال النفاس فهذا طلاق منكر لا يجوز. أما ما يتعلق ب
1: يعني ولا يقع
0: لا يقع
1: ولا
0: نعم. نعم، فهي بقى على حالها زوجها عليه أن يتوب إلى الله من عمله. أما ما يتعلق بشدة غضبه وتغير حالها هذا له بحث آخر، لكن هذا يكفي ما دام طلقها في هذه الحال فهو طلاق لاغي. نعم.
1: وأحد الأخوة أصر علينا بأن بعض المرضى من الأخوة وزعوا بعض الكتبية الدينية ويطلبوا من سماحتكم الدعاء له بالشفاء وتأمين الحاضرين إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل مسلم، إن شاء الله يشفي كل مسلم. نعم.
1: توجد عندي أسورة فضة من النوع القديم تلبس باليد وبقي

الله أكبر الله

0: نخل وأرض وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأراض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء، وهو الآن نادم أشد الندم وتاب، فما المخرج لوالدي من هذه الأيمان وما ترتب عليها، علما أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة؟
1: الواجب عليه رد الحقوق إلى أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فلا تحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات ما حمل عليه. يجب عليه يعطيهم حقوقهم التي جحدها وحلف عليها، ويتوب إلى الله عز وجل ويقول: يا إخواني أنا غلطت، تبت إلى الله، خذوا حقوقهم إن كانوا موجودين، والذي مات يعطيها ورثته، والذي غاب يسأل عنه، والذي لا يعرف يصدق بها عنه، لكن ما يعرف صدق بها عنه في الفقراء والمحاويد، أما أنه يسكت عليها لا. نعم.
0: أسكن في سكن حكومي، وهذا السكن مفروش بالمكد، وقد قامت الجهة المسؤولة عن السكن بتغيير الأثاث الأول واستبداله بأثاث جديد مثل الفرش والستائر إلى آخره، والسؤال: هل يجوز أخذ شيء من الأثاث القديم من فرش وستائر ونحوه ونقلها إلى بيتي الخاص، علما أن الجهة المسؤولة عن تغيير الأثاث جرت العادة أنها ترميه ولا تستفيد به، أفتونا عن هذا؟
1: إذا كان المرجع يرميه ولا تستفاد منه فلمن هذا لا حرج عليه، كل ما يرمى في الزبالات والقمامات ولا يحتاجه أهله كل ما أخذها لا بأس عليه، إذا كان قد رغب عنه ورماه لمن يريده فلا بأس.
0: وآخر يقول: عندي محل خياطة نساء، والاتفاق بيني وبين العمال النصف والنصف الباقي لهم، لهم الأربعة، ولكن الإجارة والتكاليف الباقية من نصف حقي ولهم النصف صافي، هل دخلي هذا حلال أم حرام؟
1: لا بأس، بإصطلاح أنت وياهم على النصف لا بأس. نعم.
0: أنا موظف وأتأخر يوميا عن الدوام بقدر نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ومديري راض عني، فهل راتب هذه الساعة من كسب الحلال أم الحرام؟
1: لا نعلم شيء في ذلك، إذا كنت اصطلحت مع المدير على هذا والمدير سمح بذلك لأشياء رآها فقد يكون من مصلحة المدير أن يسمح بذلك لأن عملك جيد ولأنك ناصح، المقصود أن هذا بينك وبين مرجعك، إذا سمح فلا بأس إن شاء الله فيما نعلم. نعم.
0: نحن مجموعة من النساء نود أن نقرأ القرآن القراءة الجيدة المجودة، ولكننا لا نقدر أن نذهب إلى تحفيظ القرآن وليس عندنا مصلحة معلمة، فما هي الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في منازلنا؟ والله يوفقهم لما يحبه ويرضاه.
1: تبعث هذه الرياسة الرسالة لرئيس العام لتعليم البنات حتى يرتب لكم ما ينبغي من طريق الإذاعة أو من الطرق الأخرى، تبعثونها للرئيس العام لتعليم البنات الشيخ محمد بن عودة، هو إن شاء الله ينظر في الموضوع ويسهل لكم هذا السبيل من طريق الإذاعة إن شاء الله ومن طرق أخرى.
0: هناك قضية رفعت إلى المحكمة المستعجلة تتعلق بين مقاول وبناء على مبلغ من المال المستحق لعامل البناء. هناك قضية رفعت إلى المحكمة المستعجلة تتعلق بين مقاول وبناء على مبلغ من المال المستحق لعامل البناء، وصلت إلى الشيخ في هذه المحكمة فطلب شاهدين من الشخص الرافض لدفع المبلغ بالتسليم، فأتى بالشاهدين فشهد وطلب مزكي لهما فزكاهما بآخر، علما أنهم مجهولون للمدعي ولا يصلون الفرائض الصلاة الخمس حيث لا يعرفهم أناس آخرون. المطلوب أن يكون هناك لوحات أمام الشيخ والكاتب فيها أن من القرآن والآيات التي تبينهم يوم الزحف أفيدونا، أو تذكرهم بيوم الزحف أفيدونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت
1: هذه الرسالة وزير العدل بارك الله، رسالة وزير العدل وإن شاء الله يقوم بالله. نعم.
0: رجل كسب من السرقة والرشوة ويعمل أعمال الصالحات مثل الصدقة والحج والعمرة والزكاة وكثير من أعمال الخير، هل هذه تذهب السيئات التي اكتسبها بسبب وزره؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيرها ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفع هذه؟
1: لا، يبقى عليه حق الناس الذين هذا الرشوة في حقهم والسرقة، ما يكفي هذا، لا بد يرد على الناس حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المسلف، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقلم عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ومطرح في النار. لا بد أن يؤدي الحقوق للناس. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
0: نسأل عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة وكذلك بسبب بعض الأمراض، قبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر، والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها كفارة، علما أنها تقضي أيام فاتتها من حوالي 13 عاما تقريبا.
1: عليها القضاء فقط، إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. أما إن كانت فرطت تساهل تؤخر من دون عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وأما يؤخر من عذر شرعي مرض أو رضاع أو حمل فهذا عليه القضاء فقط، يصوم عدد الأيام وليس عليه إطعام. ولكن متى تساهل وأخر وهو صحيح يستطيع القضاء فإنه يأثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
0: هل كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فيحرم بيعه وكسب المال منه؟ على سبيل المثال الدخان، إنه حرام، هل من باع الدخان دون أن يشربه يكون كسبه حرام؟
1: إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنه والتجارة فيه، لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر وتجره إليهم وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم سواء بالبيع أو بالهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك إلا الشيء اللي محرم أكله ولكن ينتفع به، هذا لا بأس، مثل الحمير والبغال ينتفع بها تباع لكن لا تؤكل، إنما تباع للعمل ركوبها والسني عليها والحمل عليها. أما ما حرم الله أكله والانتفاع به فإنه يحرم ثمنه كالدخان والمسكرات والخنازير وأشبه ذلك ما حرم الله أكله وحرم انتفاع به. نعم.
0: اشتريت بيت لسكني الخاص بقرض حصلت عليه من بنك، وأنا الآن أجرت البيت وقيمة الإيجار أكثر من القسط الذي أسدده للبنك، فماذا عن هذا الدخل؟ هل هذا حلال أم حرام؟ هذا وقد قمت بالتعجيل في تسديد القرض بأقساط كبيرة حتى أتخلص من الربا الذي أدفعه للبنك.
1: أولا الربا لا يجوز، عليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والصدقة بما يعني بما دخل عليك من الربا تخرجه في وجوه البر، تخلص منها من باب التخلص من الربا، فما دخل عليك من الربا تخرجه في وجوه البر كالصدقة الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه ومنحو ذلك، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل. نعم.
0: لدي أسهم في إحدى الشركات وهي تودع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة. لدي أسهم في إحدى الشركات وهذه الشركات تودع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة فتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة فتخرجه على شكل أرباح سنوية للمشتركين. قد قال لي بعض الأخوة: لو تصدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا فما أعرفش إيش يعني.
1: ينبغي التخلص من هذه الشركة وأن تأخذ سهامة وتبتعد عن هذه الشركة ما دامت على هذه الحال في تعاطيها الربا مع البنوك، وإذا دخل عليك شيء تتحرى ما كان من الربا الذي وارد من البنوك تخرجه بالتحري أو بسؤال أهل الخبرة عن مقداره حتى تخرجه في وجوه البر وحتى تسلم من شره مع التخلص من هذه الشركة وأخذ سهامك منها.
0: وآخر يقول: لقد علمنا أن أمة المسلمين ستفترق من حديث رسول الله إلى كما افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا إلى آخر الحديث، فنوع الفرق التي تسمي نفسها بالتجانية والشاذلية والرفاعية إلى آخره، هل تعتبر هذه من ضمن الفرق المنصوص عليها في الحديث؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الفرق لكن يجمعها أنها على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرع. 72 على خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها كل فرق، من تجانية ومن قادرية ومن شاذلية ومن معتزلة وجهمية ورافضة وغيرهم. كل من خلف سبيله عليه الصلاة والسلام وسلك غير طريقه دخل في هذه الفرق. وهذه الفرق ليس كلها في النار، ليس كلها كافرة، متوعدة في النار كلها، لكن فيها الكافر وفيها غير الكافر، فيها من بدعته تجعله كافرا، وفيها من بدعته لا ترقيه ولا توصله إلى أنه كافر، لكن يكون عاصم قد أثم في عمله. صوفية أنواع مثل ما تقدم. نعم، كل هذا مثل التدخين. لا، الحلاق اللي يحلق اللحى دخله مو طيب، اما حلق الراس لا باس، قص الشارب لا باس، اما حلق اللحيه فهو اثم، قد جمع شرا وخيرا، فياثم بحلق اللحيه ولا ياثم بقص الشارب وحلق الراس. نعم، ما شاء الله.
0: زوجة ابينا اوقعت بيننا وبينه، وكانت تستغل كل الاوقات لتوقع الفتن البغضاء والشحناء، وما تزال، وقد وقع ما تفعل وما تكيده لنا، وأنا أدعو قائلا اللهم اجعل كيدها في نحرها، اللهم أبعد عنا شرها فقط، فهل هذا يجوز منا بالنسبة لها؟
1: لا بأس، ما في شر، لكن صحوها، خلوا من ينصحها من الناس الطيبين من أقاربها وغيرهم، لعل الله يكفيكم شرها، مع نصيحة الوالد حتى يتفاهم معها في الشيء لما يضره. نعم، نسأل الله لنا ولها الهداية.
0: واحد الأخوة يقول إن بعض الأخوة كان يدرس في مسجد وقال إن الرسول كان يرتكب بعض صغائر الذنوب، فهل صح هذا أم لا يصح؟
1: ثبت الجمهور، العلماء اختلفوا في الصغائر هل تقع من الأنبياء، على قولين، الجمهور يقولون أنها تقع منهم الصغائر لكن لا يقرون عليها، يوفقون وينبهون حتى لا يستقروا عليها، بل يدعونها ويتوبون إلى الله منها. وأما الكبائر فلا تقع منهم عليهم الصلاة والسلام، قد يقع منهم بعض الصغائر لكن لا يقرون عليها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم صل عليه وسلم.
0: والسلام. نعم، أفيدوني كيف تكون زكاة الذهب بالتفصيل؟
1: في 2.5% بإجماع، ما في خلاف، لكن بعض أهل العلم يرى أن الحلي التي تستعمل كالقلائد والأسورة ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها زكاة، إذا بلغت النصاب زكاة ولو أنها تستعمل، فإذا بلغت نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره جنيه سعودي 11 جنيه سعودي ونص، مقداره بجرام 92 غرام، إذا بلغت النصاب زكاها، في 1025، في 40,000 1,001، في 100,000 2,500، وهكذا ربع العشر. نعم، الفضة خير، الفضة 140 مثقال، مقدارها بالريال السعودي 56. نعم،
0: الأسئلة كثيرة يا سمو الشيخ.
1: وصرفها في المجاهدين لا بأس، صرف الزكاة في المجاهدين الأفغان طيب.
0: أحسن،
1: لعله يكفي هذا، لعله يكفي، يوفق الله ربنا.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم حا قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد هو بن صهيب الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد،
3: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد.

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: بدأ انتشار شعار المثليين الشواذ أو اللوطيين في السلع التجارية لغرض أن يألف الناس هذا الشعار كبداية لنشر مشروعهم. قال: حتى إني رأيت مع بعض الطلاب بعض الحقائب مرسوم عليها هذا الشعار، هذا ينبه عليه. ربما بعض الناس لا يعرف هذا وأن هذا شعار لهؤلاء فينبه عليه. ونحن في زمن أيامنا هذا وزمننا هذا مع غياب الدولة بدأ نشر أفكار كثيرة، حصل نشر للإلحاد، لم يصر هناك فقط دعوة إلى بدع أو بعض أحزاب، بل صار ينشر ويروج للكفر وللإلحاد بين المسلمين بأصرح الوسائل بدون تخفي. كم نسمع من طعن في الدين وتشويه له، أخذ من يسمى علي

البحيثي مجالا في هذا، ونشر الإلحاد بأصرح عبارة، وهكذا جاء من ينتسب ومن يعمل ومن يتستر بستار المنظمات، بثوا أفكار من أفكار الإلحاد، وبثوا أمورا مثل هذه الأمور: الدعوة إلى تمشية والموافقة على أمور المثليين، ويروجون لذلك بشبه. هكذا وجد من يطعن في الدين، يستهزئ بالأنبياء، وممن ينشر ذلك كما سبق التنبيه عليه قبل أيام رجل يقال له مانع سليمان، موجود في مارب، ينتسب إلى من يسمون أنفسهم بأقيال اليمن. هكذا وجد التشجيع من توكل كرمان وأمثالها على كثير من الإلحاد والطعن في الدين. فوالله إننا في أيام يتألم الإنسان من شدة هذه الحملة على الإسلام، يريدون إرجاع الناس إلى الجاهلية، يريدون سنة الجاهلية في الإسلام، يريدون أن تصير بلدان المسلمين كبلدان الكافرين، بلدان إلحادية لا دينية، بلدان بهيمية في شهواتهم كالأنعام، بل هم أضل في شرب الخمور والفواحش والمنكرات، في التعامل بالربا. فكل هذه الأمور فشت، ومن أكبر أسباب تفشيها ضعف الدولة، وهذا من أعظم المفاسد في إضعاف الدول، أنه تنتشر الأفكار الخبيثة، الأفكار الهدامة دون رقيب. وإلا مثل هؤلاء واجب، الذين ينشرون الإلحاد واجب أن يقام عليهم حد الله، يقام عليهم حد الردة دون تأخير، ويأثم ولي الأمر إذا تركهم، فهو آثم على تركهم الآن ينشرون الإلحاد في المسلمين. وربما تجد أحدهم يقرأ كلامه مليون رجل، مليون إنسان يتابعون كلامه أو أكثر، يتابعون إلحادا كفرا. فمن المهم في أيامنا هذه أن يدعو الداعي إلى بيان محاسن الإسلام، إلى بيان مساوئ الجاهلية، إلى بيان ما عليه بلدان الكفار من الظلمات الآن. والله إنهم في ظلمات، في ظلمات الجهل، في ظلمات الشهوات، في ظلمات الكفر. فمهم نشر ذلك وبثه في أوساط المسلمين حتى يحذر المسلمون من هذه الأفكار، لا سيما مع وجود الحاجة في الناس، الفقر. استغلت المنظمات التغريبية هذا الوضع. مسكين الذي يظن أن هذه المنظمات منظمات إنسانية إغاثية، والله إنها منظمات تغريبية تريد إلحاق المسلمين بالغرب. كم أفسدت في الناس، وكثير من الناس يضعف في هذا الجانب، فإن أمر المال سبحان الله يضعف فيه كثير من الناس. ترى بعض الناس شديدا في دينه، محافظ على الصلاة، محافظ على الصيام، ربما ترى من أهل المساجد، لكن إذا جاء أمر الدنيا ضعف، يستسلم لكثير من المنكرات.
فمن يصدق مثل هذه الأمور يروج لها في المسلمين، يروج الآن للمثليين، يجهر بهذا في قنوات الإعلام، بل يعني يجعل لهم معاملة خاصة وأمكنة خاصة ويراد نشر هذا في بلاد المسلمين. فحملات شرسة على الإسلام، ولكن الإسلام غالب والإسلام منصور، فيجب على الدعاء إلى الإسلام الصحيح أخذ الأمر بجد وحزم، ونشر العلم بين الناس والتحذير من هذه الأفكار ومن دعاتها، وعندهم دعم كبير جدا. الكفار هكذا يبدأون بالشخص من هؤلاء الذين يريدون تهيئة لهذا الأمر، يبدأون أن يجعلوه رجلا مثلا دينيا ينشر بعض وسائل الدين، وتراهم يفتحون له قنوات، ترى شخص عادي، مع أن القنوات ربما كبار التجار وأرباب الأموال لا يستطيع فتحها، وهذا تفتح له قناة فضائية أو قنوات حتى يتسلل إلى قلوب الناس، فيظل 5 سنين 10 سنين يتكلم في مسائل العلم وفي مسائل الفتوى، ثم يبدأ يدخل على الناس الطعن في الدين شيئا فشيئا، يبدأ يطعن في الأحاديث، يطعن في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، يبدأ يطعن في أئمة الإسلام، يشكك الناس في العلماء، يبدأ بعد ذلك يثني على الأديان، على اليهودية، على النصرانية، وأنها أديان سماوية، يبدأ بعد ذلك ينشر بعض أمور لقصد تشويه الإسلام، ويبلغ به الأمر بعد ذلك أشد الإلحاد بأصرح العبارات، وقد صار مئات الآلاف من الناس متعلقين به، يسمعون كلامه، والله إن هذا من أكبر مخططات الكفار، يروجون لشخص حتى يثق الناس به ثم يبدأ ببث سمومه. فترى بعض من لا يسوى شيئا يروج له من قبل الكفار ويدعم بالأموال الطائلة لقصد الطعن في الإسلام. هذا البخيتي أنا سمعت له كلمة، يسأله إنسان يقول له أريدك أن تخبرني بصراحة في مقابلة من الذي يدعمك، من إيه لك هذا الدعم وهذا الترويج؟ فقال بصريح العبارة، قال أنا مدعوم من الماسونية العالمية. فإذا واضح الأمر، غيره مثله. هذا مانع سليمان الذي الآن ينشر أفكار خبيثة ذكر بعض الإخوة عنه، نشر هذا أنه سجن قبل أيام بسبب ديون أو أموال فقضتها توكل كرمان. توكل كرمان داعية الشر والفجور، بل تدعو إلى طعن في الإسلام وتشويهه في بلاد المسلمين. أين هي الآن؟ في أمريكا عند الكفار، ومليارات في أيديها. امرأة خدمت الكفار فصنعوا لها الصنيع. فالشاهد هناك حرب على الإسلام، هناك محاولة تغريب للمسلمين، تغريب في كثير من بلاد اليمن، بلاد الحرمين، يريدون إدخال التغريب إلى المسلمين. وأخبرني بعض الأخوة قال الآن هناك مقاهي قال تفتح تسمى قهوة، قال والله بعض الأماكن مررت نحو 40 محل قهوة، ما نظام هذه المحلات فيها غرف خاصة، وهذه الغرف الخاصة يجتمع فيها الشباب والشابات
يتعارفون في ذاك المكان. الذي يريد أن يواعد امرأة إلى ذلك المكان. فصارت قال هذا الشيء لفت النظر لكنها صارت مأوى لإفشاء الاختلاط. وهذا يفعل يعني في أماكن كثير، بعض الأحيان تفتح مطاعم ويجعل فيها دور خاص للعوائل، وربما لا يريدون عوائل، يريدون ملتقى لرجال ونساء، كل من أراد أن يلتقي مع امرأة إلى ذاك المكان في غرفة خاصة. فكل هذا من صنيع المنظمات الذين يريدون تغريب المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. ونحن على ثقة بأن الإسلام هو المنصور، وهؤلاء الناعقون لن يضروا الإسلام شيئا، فقد نعق زنادق من قبلهم أكثر علما وأفصح ألسنا وأعلى رتبا ومنزلة بين الناس وضاعوا. كم هناك من الزنادق الذين شككوا في الإسلام ومع ذلك ذهبوا والإسلام باقي، وهؤلاء والله سيذهبون، وسترجع هذه الأموال عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله تعالى فسينفقونها يستمرون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فلن ينتصروا بإذن الله. والإسلام لا يزال له النصر، ولكن هذا إخواني في الله مما يجعلنا نتحمس أكثر بنشر العلم ونشر الخير، مما يقوي العزائم. حين ترى ملحدا ينشر الإلحاد ويستميت في ذلك، وترى له كل يوم مقالات، يعني أنه نشيط ليس متكاسلا، ربما يكتب في اليوم عدة صفحات وينشر. فصاحب الحق وصاحب الخير أولى أن يكون نشيطا في ذلك، لينشر الحق وليرد الباطل. والتوفيق من الله تعالى. الروافض ينشرون الرفض، والماسونية ينشرون هذه الأفكار، والملحدون ينشرون الإلحاد. فيجب على صاحب الحق أن ينشر الحق، وله عون من الله تعالى وله تأييد ونصر. وأخ يسأل بعدة أسئلة. قال رجل سلفي وملتزم يعيش في أمريكا ولديه أقارب أتوا إلى أمريكا للعمل ويحتاجون إلى متابعة أوراق حكومية كالبطاقة الخاصة ورخصة القيادة، وهؤلاء الأقارب الذين دخلوا يعملون في الحرام كبيع الخمر والقمار والمخدرات، فهل يجوز له أن يساعدهم وهل يحصل له أجر؟ إذا كان يساعدهم بشرط ألا يعملوا بهذا العمل وساعدهم من باب قرابة لهم، وإلا فلا يعينهم، لا يجوز أن يعينهم على هذا الأمر إذا كانوا سيعملون في هذه المحرمات وهذه المنكرات، فلا يجوز له أن يعينهم، وليس هو بآثم إن لم يعينهم، بل هو مأجور أنه لم يعينهم على الحرام. فمتابعته لهم وتجهيز أمورهم هو تثبيت لهم وإعانة لهم على الاستمرار في هذا الأمر المحرم، فلا يجوز له أن يعينهم عليه. وهذه الأعمال كما سمعنا أن حتى بعض الكفار يتنزه عن بعض الأعمال هذه ويقوم بها بعض المسلمين، يجعلونه لبيع المخدرات أو المجلات الخليعة أو القمار، نسأل الله العافية، من أجل الدنيا.
وكما هو معلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يعيش في بلاد الكفار، وإنما يجوز له أن يذهب لضرورة لا يمكن أن يفعلها في بلاد المسلمين، كعلاج لا يجده في بلاد المسلمين واضطر إليه، كبضائع أو تجارات لا يجدها في بلاد المسلمين ويحتاجون إليها فيأخذ حاجته ويرجع. أما أن إنسانا يقيم في بلاد الكفار للعيش فيها فإن هذا لا يجوز له، لا يجوز أن يستقر للعمل في ذلك. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من كان كذلك فهو ظالم لنفسه، من أتاه الموت وهو كذلك ظالم لنفسه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهذا والعياذ بالله مخالف لأمر الله، يعيش في بلاد الكفار، يكثر سوادهم، يتنازل عن كثير من أمور دينه، يضيع من يعول، وربما مات ما يؤمنه أنه يموت في تلك البلاد. وكيف يكون حال ذريته؟ كيف يكون حال زوجاته وبناته وأبنائه؟ ربما اعتنقوا الكفر، اعتنقوا النصرانية أو اليهودية وهو كان السبب في إدخالهم إلى ذلك المكان. ربما انهمكوا في المحرمات، في الزنا وشرب الخمور والفواحش وهو كان السبب في إيصالهم إلى ذلك المكان. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يفر بدينه وأهله وأبنائه وبناته من بلاد الكفار. قد جاء في الحديث أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، وجاء في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسلمين والكافرين قال لا تراءى ناراهما، أي لا يرى المسلمون نار الكفار التي يوقدون فيها طعامهم، أي في ذاك الزمان يستدفئون بها، ولا يرى الكفار نار المسلمين، أي أنهم متباعدون لا يعيشون سويا. فعلى المسلم أن يفر بدينه من بلاد الكفار، وكل من عاش في بلاد الكفار علم الحال، علم ضعف الدين، علم كثرة الشر والفساد، علم انتشار المحرمات. وبعض الناس لا يبالي، يدخل لأجل شيء من الدنيا، لأجل شيء من المال، وربما تنازل عن دينه، كما ترى يدخل يبيع الخمر والمخدرات والقمار ولحم الخنزير ويشتغل في هذه الأعمال التي محرمة، فماذا يستفيد؟ كسبه حرام، كل ماله الذي يدخر الذي يحصل عليه من هذا العمل محرم، فلا سلم دينه ولا سلمت دنياه ولا سلم رزقه ومعاشه، كله حرام. وهذا الملتزم السلفي ربما هو كان سببا في دخول هؤلاء غير الملتزمين وهم من أقاربه، حيث يرونه هناك فيدخلون معه، فينبغي أن يبدأ هو بالفرار من بلاد الكفار ليكون قدوة لغيره. الحمد لله بلاد المسلمين كثيرة وفيها أعمال وتجارات لمن أراد ذلك. ويقول عندما أتوضأ للصلاة، في السؤال الثاني قال أتوضأ للصلاة أحيانا أتمضمض مرتين وأغسل وجهي مرتين ويداي ثلاث مرات فلا أساوي بينها، هل وضوئي صحيح؟ قد جاء في حديث عبد الله بن زيد في
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أعضاءه كلها ثلاثا، أي التي تغسل ثلاثا، يديه ووجهه ورجليه، تمضمض واستنشق ثلاثا، إلا يديه إلى المرفقين غسلهما مرتين، تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه للمرفقين مرتين ومسح رأسه مرة وغسل رجليه ثلاثا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لكل الأعضاء، وجاء أنه توضأ مرتين مرتين لكل الأعضاء، وجاء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا لكل الأعضاء، أي باستثناء الرأس فهو مرة واحدة. فهذه الأدلة تدل أنه إذا اختلف بعض الأعضاء عن بعض فهذا جائز. فإذا غسل وجهه مرتين واستنشق وتمضمض ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ورجليه ثلاثا هذا جائز، والأفضل أن الإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ثلاثا لكل الأعضاء أو مرتين أو مرة إن كان مستعجلا أو وضوءا خفيفا لصلاة نافلة أو جنازة ونحوه، وإلا في الأفضل أن يتوضأ ثلاثا. وإذا خالف بين الأعضاء غسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا فهذا جائز كما سبق في الحديث. ويقول في الصلاة عندما أرفع من السجود إلى التشهد الأوسط أو التشهد الأخير أقول اللهم اغفر لي قبل أن أقرأ التشهد، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، إنما تقال رب اغفر لي بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي. وأما في التشهد فلا يبدأ بقول اللهم اغفر لي ورب اغفر لي، بل يبدأ بالتشهد مباشرة. ويقول في السؤال الرابع أنا أعيش في أمريكا وعندما أذهب أصلي الغالب أن يكون الأئمة من أفغانستان أو باكستان ويعقدون حلقا دينية وقصص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة قصيرة بلغتهم ولا أفهم شيئا، هل لي أجر الحضور في المسجد معهم؟ أما أجر الحضور فنعم، يؤجر الإنسان على ذلك إذا قعد في مجلس يذكر الله تعالى فيه واحتسب الأجر، ولو كان لا يفهم تلك اللغة فهو مأجور على جلوسه في المسجد وحضوره لحلق الذكر. أخ يقول نرجو الجواب عن هذه الأسئلة، منها يقول إذا انتهى المغسل من تغسيل الميت وخرج منه بول أو غائط هل يعيد غسله؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يعيد غسله، ومنهم من رأى أنه يكفيه أن يوضئه ويغسل موضع النجاسة. وأقرب ما يقال في هذا أن هذا يقاس على الحي، فالحي لو كان مثلا عليه جنابة فاغتسل، وبعد انتهائه من غسل الجنابة بال أو تغوط فإنه يكفيه أن يغسل الموضع ويتوضأ. فإذا غسلوه غسلوا الموضع موضع النجاسة ووضأوه فيجزئ ذلك، لأنه قد حصل تطهيره من قبل وتنظيفه، والقصد في غسل الميت ليس هو استباحة صلاة ولا فعل عبادة، وإنما أن ينقل إلى القبر الذي هو أول منازل الآخرة، ينقل طاهرا نظيفا. فإذا غسلوا موضع النجاسة ووضأوه يكفي ذلك، وإذا عادوا غسله
أيضا فذلك أبلغ. ويقول في السؤال الثاني: هل يجوز وضع شاهد على القبر بعد الدفن؟ يوضع على قبر المرأة 3 شواهد أي 3 حجارة، وعلى الرجل وعلى قبر الرجل 2. هذا مما أنكره العلماء. وهذا لا دليل عليه، ولكن يوضع حول القبر أو في أطراف القبر ما يعلم أنه قبر، لأجل ألا يأتي أحد يطع عليه أو يقعد عليه أو يحفره ظنا أنه ليس فيه قبر، لكن توضع حجارة من أجل يعلم أن هذا هو قبر. أما تحري هذا على المرأة 3 أحجار، وبعضهم يضع على قبر المرأة 2 حجارين وعلى قبر الرجل 2 حجارين أو 1 حجر، فهذا التخصيص لا دليل عليه، بل عده بعض العلماء من البدع. ويقول: في بعض القرى يعلنون عن موت الميت بمكبرات الصوت في المسجد حتى يجتمع الناس لحفر القبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا يسمى النعي، والنعي هو الإعلام بموت الميت، وعندنا يطلقون النعي على النياحة، يقولون فلان ينعى على فلان أن يبكي عليه وينوحه. والنعي في الأدلة الشرعية هو بمعنى الإعلام بموت الميت، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعاه في اليوم الذي مات فيه، أخبر أصحابه. وجاء في صحيح البخاري عن أنس أن فاطمة قالت: يا أبتا أجاب رب النعي، يا أبتا إلى جبريل ننعاه، أي ننقل خبر موته. فهذا النعي قد جاء النهي عنه في حديث حذيفة، ولكن الحديث ضعيف، وكنا قبل قد ذكرناه واستدللنا به، ولكن الحديث إسناده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وفي مسند أحمد وغيره. وعلى هذا فإذا كان النعي والإخبار بموت الميت لحاجة كأن يجتمع الناس للصلاة عليه أو يحضر من يحفر قبره أو يقوم بتجهيزه وتغسيله وتكفينه، فهذا جائز. وإذا كان كما يفعله أهل الجاهلية، فقد ذكر النووي وغيره أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الميت أرسلوا من يقف في الأسواق ومن يقف على أبواب الدور يخبر بموته مع الثناء والمفاخرة وذكر محاسنه، فهذا ينهى عنه لأجل أنه تشبه بالجاهلية، كما يفعل بعض الناس الآن في الصحف: لقد مات فلان ابن فلان، ويذكر من الأوصاف، هذا تشبه بالجاهلية، والتشبه بالجاهلية محرم. أما إذا كان هذا الإعلام في قرية أنه مات فلان ابن فلان بقصد يجتمع الناس إلى المسجد، فتذهب طائفة يغسلونه، وطائفة يحفرون له القبر، وطائفة يحضرون له الكفن، فهذا جائز، بل قد يكون مشروعا إذا توقف عمل هذه الأمور عليه، فإن هذه الأمور مشروعة، وما لا يتم الشيء المشروع إلا به فهو مشروع. ويقول: هل يجوز للنساء تقبيل الميت وهن على غير طهارة؟ إذا كنا من المحارم فنعم يجوز تقبيله، ولا يشترط الطهارة لذلك، وتقبيل الميت مشروع. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبا بكر حين مات، ومر معنا قريبا في كتاب المغازي، أو أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم حين مات،
دخل قبله وقال لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وجاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون حين مات، فتقبيل الميت مشروع للرجال والنساء إذا كانت النساء من المحارم، ولم يحصل في ذلك مخالفات، فإن النساء غالبا ضعاف ربما لا تتحمل تقبيل الميت، قد تغمى عليها، قد تنوح وترفع صوتها بالبكاء، فإذا كان مأمونا من حصول المخالفات فهو جائز. وأخ يقول رجل أوصى قبل موته بمبلغ 1,000,000 ريال يكون عزاء له، تشترى به أغنام تذبح في بيت الميت ويجتمع الناس، كتب النساء لا يقصد الناس، للغداء، هل تنعقد هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية لأنها على شيء غير مشروع، بل على شيء خلاف السنة، فقد جاء في حديث جرير قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة محرمة بل من كبائر الذنوب، فالاجتماع في بيت الميت وصناعة الطعام من قبل أهل الميت هذا منهي عنه. والسنة أن غير أهل الميت هم الذين يصنعون طعاما لأهل الميت. في الصحيحين أن عائشة حين مات بعض الناس في المدينة صنعت تلبينة وذهبت بها إليهم. في حديث عبد الله بن جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل عبد الله بن جعفر، حين قتل جعفر في غزوة مؤتة، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فلا تنفذ هذه الوصية، ولهم أن يتصدقوا بها بنية تكون الصدقة عن هذا الميت، وهو أفضل، الصدقة بها أفضل. وهذه أيضا أسئلة أرسل بها إخوة آخرون، أرسلوا بها قبل أيام وما وجدنا فرصة نجيب عليها. يقول في السؤال الأول إذا لبس شخص جوارب ولبس عليها جوارب أخرى، أي لبس في كل رجل 2 أو 3 لشدة البرد، ومسح عليها أي على الأعلى ثم نزع الأعلى، هل له أن يمسح على الأسفل؟ هذا مبني على مسألة مشهورة بين العلماء، وهي إذا نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما هل ينتقض وضوءه؟ والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، إذا مسح على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما وهو لا يزال على وضوء أنه لا ينتقض وضوءه. فعلى هذا فإذا لبس 2 ومسح على العليا منهما ثم نزع الأعلى منهما وبقي الأسفل فله أن يمسح عليه إذا كان الوقت لا يزال باقيا، لأنه يصدق عليه شروط جواز المسح، لبس جوارب طاهرة ولبسها على طهارة ولا يزال وقت المسح باقيا، فيجوز له أن يمسح عليها لأنه لا ينتقض وضوءه بنزع الأعلى منهما. ويقول في السؤال الثاني رجل احتلم واستيقظ ومنع خروج المني حبسه بيده، هل عليه غسل؟ إذا فعل كذلك واحتبس المني فلم يخرج منه في ذلك الوقت ولم يخرج منه بعد ذلك الوقت فليس عليه غسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا منسوخ في حق من جامع ولم ينزل، أما في حق من لم يجامع مجرد احتلام فليس بمنسوخ، أي إنما يجب الغسل من نزول المني في حق المحتلم.
وقالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقيد ذلك بخروج المني وهو الماء. فإذا حبسه الإنسان، كان يكون في برد شديد فشعر بذلك، حبس من الخروج ولم يخرج منه في الحال، ولم يخرج منه بعد ذلك، استمر لم يخرج منه، فهذا ليس عليه غسل على الصحيح. أما لو حبسه في الحال ولكن خرج منه بعد ساعة أو ساعتين، فهذا يجب عليه أن يغتسل. ويقول: رجل يعمل في بيع الرصيد، وبعض الزبائن يتصل له وهو في المسجد، فهل له أن يحول له رصيدا من داخل المسجد؟ الحديث الذي فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد. أما هذا ظاهر ليس فيه بيع، ليس فيه مبايعة، ليس فيه سلعة تعرض وإنسان يبايعه فيها، فالظاهر أنه لا حرج عليه أنه يرسل له رصيدا وفي المسجد، فإنه ليس هذا ببيع. في الدرس الماضي استشكل بعض الأخوة مسألة تحويل الرصيد من المسجد، هل أنه ليس ببيع؟ فقلنا أنه ليس ببيع إذا أرسل له إنسان رسالة وقال مثلا: أرسل لي رصيدا، فأرسل له، أو إنسان احتاج إلى رصيد وهو في المسجد استلف، أرسل رسالة إلى شركة الاتصالات تبيعه مثلا 100 ريال رصيد دينا، هذا كما قلنا أمس أنه ليس ببيع، لأجل أنه ليس هناك العلة التي ذكرت في الحديث أن المساجد لم تبنى لهذا، وقال هذا جاء في نشد الضال أن المساجد لم تبنى لهذا، خذ معناه البيع. وأيضا جاء في الحديث: إذا رأيتم من يبيع، فهذا لم يرى أنه يبيع، وليس هناك تحويل المسجد للأمر الذي بني له وهو العبادة إلى مكان للبيع والشراء والمتاجرة، وإنما شيء عارض. فإذا صح هذا وأنه لا يكون بيعا، وإلا فيجتنب. إذا صح هذا واستقام هذا أنه ليس فيه العلة التي ذكرت في الحديث أن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله، أنه في مثل هذا الحال ما غير المسجد وما حصل ما يحصل في البيع من وجود السلع أو المبايعة بين اثنين، المساومة بينهما، أو رفع أصوات وقت البيع، تغيير المسجد عن الأمر الذي بني له وهو العبادة إلى مكان للبيع والشراء، فهذا الأمر إذا نظرت ليس فيه هذه العلة. فإذا صح هذا واستقام الاستدلال به، وإلا فيجتنب هذا ويكون مجتنبا، لأنه محتمل قد يقول قائل لأنه إذا فتحنا هذا الباب قد يتوسع الناس، فغالب تجارات الناس الآن صارت بالاتصالات بالجوالات، يشتري ويبيع البضاعة الطائلة، فقد يقول قال إن هذا ذريعة أنه سيصير المسجد مكانا ينشغل فيه الناس بالبيع والشراء، يجلس في زاوية من المسجد ومعه جواله يبيع ويشتري، فقد يكون من هذه الجهة، والله أعلم. فالأمر محتمل، ليس بظاهر أنه بيع صريح، وأيضا فيه اللبس الذي سبق، ولا هذا قد يشكل على الإنسان إشكالات كثيرة. الذي يتصل من المسجد ويشتري من الشركة ريالات، قد يقول قال هل هذا أيضا داخل فيه؟ لأن أنا أتصل 10 دقائق، معناه اشتريت منهم. إذا كان مثلا عندي أنا فاتورة لا أشحن كرت إلى الجوال،
وإنما يرفع لي فاتورة آخر الشهر، فأتصل 10 دقائق بمئة ريال، الآن اشتريت منهم أشياء دين، مجرد الاتصال يكون شراء. فمثل هذا والله أعلم لا يظهر أنه فيه بيع، فإن سلم هذا وإلا فيجتنبه الإنسان خروجا من الإشكال، والله أعلم. ها ها، هو غالبا ما يقول له، غالبا يقول له أرسل لي بألف رصيد، ما عاد يحصل مساومة ولا بيع ولا شيء، فيرسل له رسالة أريد بألف رصيد، فهو مباشرة يحول. ها، فهو محتمل أنه هذا للاستمرار، كما ذكرنا أنه قد يسترسل الناس في هذا، تحول المساجد إلى تجارة، هذا محتمل. فلو اجتنبه الإنسان خروجا من الإشكال فهذا أحسن له، اجتنب، لأنه قد استشكله أكثر من أخ، نسكلمني أخوه بعد العشاء، فإذا ترك هذا خروجا من الإشكال. ويقول رجل مريض وجمع له مال من بعض الناس لأجل علاجه، فذهبت معه إلى بعض المحافظات، إيه كأنه لعلاجه مرافق معه، وهناك احتجت إلى بجامة وبطانية فأخذت من المال الذي جمعته، ولما رجعت البيت لازلت محتفظا بها ولم أخبر المريض بذلك، ولم أخبر المريض كم المال الذي جمعته له. المعروف عند الناس أن المرافق للمريض أو للمسافر نفقته على من يرافقه، فالمرافق للمريض لا حرج عليه أن ينفق على نفسه نفقة معتادة ليس فيها إسراف أو استغلال لماله من المال الذي هو للمريض، فإنه متبرع بمرافقته وفرغ له وقته، فيجوز له أن ينفق على نفسه من ماله. فإذا احتاج إلى لباس مكان فيه برد شديد أو لحاف يتغطى به وهو مرافق له، واشترى شيئا ليس فيه استغلال لمال المريض، فهذا له حق فيه، ليس عليه شيء في ذلك، هذا مما يحتاجه، فجائز له ذلك كما سبق، بشرط أنه لا يستغل ذلك المال في التصرف فيه لمصلحة نفسه، لكن ينفق على نفسه نفقة معتادة. ها، ما يلزم، لا ما يلزم يرده، فإن هذا من نفقته. ويقول نحن عساكر في الحدود السعودية والعدو يبعد عنا نحو 50 كيلو، وبعض العساكر يقصر ويجمع الصلاة، فما هي السنة إذا كانوا في تلك الأماكن لأجل الجهاد ولم يقيموا، بل هم لأجل الجهاد، فإذا هزم العدو انصرفوا ورجعوا إلى بلدانهم، فهذا لهم أن يقصروا إذا كانوا إنما وجدوا في ذلك المكان لأجل الجهاد، ومتى انهزم العدو تركوا تلك الأماكن ورجعوا إلى بلدانهم فهؤلاء مسافرون، ولهم أن يقصروا حتى لو طالت مدة بقائهم، فقد صح عن بعض الصحابة أنه بقي يقصر الصلاة في بعض الغزوات عدة أشهر لأنه متردد لم يعزم على الرجوع. وهكذا المسافر النازل، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصلاتين ويقصرهما في غزوة تبوك وهو نازل، أي ليس ضاربا في السفر. وأما إذا كانوا
ليسوا من أجل العدو، بل هذه وظيفته، هو موظف في ذلك المكان سواء وجد العدو أو لم يوجد، وهو يذهب إلى ذلك المكان يبقى فيه أكثر من 4 أيام، من أول ما يصل هو عازم أن يبقى أكثر من 4 أيام، وليس لأجل جهاد متى وزم العدو رجع، بل هو موظف في ذلك المكان، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة. ويقول: نحن العساكر هل نصلي على أذان الجوف أو على أذان نجران كوننا في الوسط ولا يوجد مساجد قريبة؟ يصلون على أذان أقرب مكان إليهم، فأقرب مكان إليهم إذا أذن مؤذن فيه صلوا. ويقول: هل يجوز للرجل أن يكلم زوجة أخيه أو يأكل معها؟ لا يجوز له ذلك، فزوجة الأخ أجنبية عن أخيه، وجاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو هم أقارب الزوج، أخوه وعمه وابن أخيه وابن عمه وأمثالهم، الحمو الموت. ومعنى الحمو الموت أي يخاف منه أشد من غيره، كما يخاف الموت، لأن الحمو يدخل إلى بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد، يدخل إلى بيت أخيه، إلى بيت عمه، إلى بيت خاله، وفي العادة لا ينكر ذلك لأنه يحتمل أن له بعض المحارم فيه، فمعنى أنه أسهل لوقوع الشر، ولا يجوز التساهل في مثل ذلك. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والتساهل في ذلك من تزيين الشيطان. ويقول بعضهم: أنا قلبي ليس فيه أي شيء من الشر، زوجة أخي أراها مثل أختي، فهذا من تلبيس الشيطان عليه ليفتنه، وكم وقع من الشر في ذلك، فلا يجوز التساهل في ذلك. فكان الله تعالى قال في القرآن مخاطب النساء نبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن وجد من في قلبه مرض في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد خضوع في القول، ترقيق الصوت، إضعافه يوقعه في الطمع، يطمع في هذه المرأة ويفتن، فكيف بمن في عدا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالمخالطة والمجالسة، ليس مجرد الصوت؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز التساهل فيه، ولا يجوز للأب أن يلزم أولاده بذلك. بعض الآباء إذا كان له عدة أولاد وأراد أحدهم أن يحتجب من نساء إخوانه، ترى والده يخرجه من البيت، يقول: لو أنت تريد أن تفرقنا فاخرج من البيت، وهذا من الخطأ. ويقول أيضا: هل يحرم على المرأة رفع شعرها فوق الرأس حتى وإن كانت في بيتها؟ الحديث الذي نهى عن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الصنف الأول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،
لو نظرنا إلى الأشياء التي ذكرت معه نجد أنها منهي عنها في البيت وغير البيت. ومعنى رؤوسهن كأصنمة البخت، البخت هي الجمال، وسنام البخت أي الذي على ظهره، السنام الذي يكون على ظهره مرتفعا، ومن الجمال ما يكون سنامه عظيما مليئا بالشحم فيميل إلى أحد الجانبين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بهذا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والمشهور في تفسير الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أي أنها تجمع شعرها، بل ربما تكثره ببعض الخرق ونحوه حتى تجمعه فوق رأسها بحيث أنه من ثقله وكثرته يميل إلى أحد الجانبين، فتشابه سنام الجمل، فهذا منهي عنه. وظاهر الحديث كما سبق أنه منهي عنه مطلقا، فإن الحديث فيه نساء كاسيات عاريات، وقد فسر بلابس لباس شفاف يظهر به ما وراءها، ما وراء الثياب، ولبس فسر بالثياب الضيقة أو القصيرة، مائلات مميلات أي مائلات عن الحق، وقيل مائلات في مشطتها تمشط المشط المائلة، مميلات لغيرهن، وهذا منهي عنه حتى في بيتها. رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة، فتجتنب المرأة ذلك في بيتها وإذا خرجت، وإذا خرجت يكون أشد، فإنه يظهر ذلك ويبرز للناس ويحصل به فتنة. ويقول: هل إذا قال لنا صاحب المطعم أن الدجاج الذي عنده دجاج بلدي يجوز لنا أن نأكل وهل نصدقه؟ هذا الأصل فيه ما دام مسلما، الأصل أنه صادق، إذا قال ذلك وأكلوا منه فلا إثم عليهم، وإذا كان خلاف ذلك فالإثم عليه الذي غرهم. ويقول: انتقلت إلى منطقة فيها جماعة التبليغ، فما النصيحة في التعامل معهم؟ التعامل معهم كما عامل السلف أهل البدع، فجماعة التبليغ من أهل البدع، ينصحهم، فإذا استجابوا لنصحه وتعليمه لأنه قد يكون فيهم جهلة فهذا خير، وهو مأجور على ذلك، ينصحهم، ومن كان عنده شبهة إذا كان عنده قدرة أن يناقش ناقش حتى يبين له فيما بينه وبينه. فإذا لم يستجب للنصح واستمر على ما هو عليه هجرهم ولا يخالطهم فيغرر بالناس، فإن جماعة التبليغ عندهم بدع كثيرة، نعم كثير منهم جهلة، يخرج بعضهم معهم حماسا، لكن أصول طريقتهم التي يسيرون عليها أصول وقواعد مبتدعة كثيرة، فيرون الدعوة إلى أشياء معلومة لا يجاوزونها، وعندهم جهل، لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد، بل لا يعرفون حقيقة التوحيد كثير منهم، وكثير منهم يتعلق بالقبور، كثير منهم عنده تصوف. وذات مرة في صعدة خرجنا دعوة، فصادفت المسجد الذي نزلت فيه فيه جماعة التبليغ، وصلوا دعاة مجموعة كبيرة منهم، فخطبت على التوحيد والدعوة إلى التوحيد وأن أنبياء الله كانوا يدعون إلى ذلك، فكرهوا هذه الخطبة وتمعرت وجوههم. وبعد صلاة الجمعة جلسنا معهم فقلنا: أين الأمير، أمير هذه الرحلة جماعتكم؟ قالوا: فلان.
مسكين إنسان حالق لحياه.

لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى. وأخبرنا الشيخ يحيى أنه مر زاره جماعة من جماعة التبليغ، قال فوجدت عندهم احتقارا للعلماء. قالوا ماذا فعلوا هؤلاء العلماء؟ يعني يحتقرون كبار العلماء، قلوا نحن خرجنا إلى بلاد الهند والباكستان وأسلم على أيدينا أناس، أما هذا العلماء ماذا فعلوا؟ فقال الشيخ لما أرادوا أن يخرجوا أردت أعطيهم بعض كتب هدية أو ناقشتهم في بعض المسائل، قالوا والله لو ترص لنا الكتب من الأرض إلى السقف ما نقبل منك. فانظر على جهلهم، عندهم عناد، فهم كما سبق من أهل البدع. ينصحهم إذا وجد منهم قبولا للنصح، وإلا عاملهم بما عامل به السلف أهل البدع من البعد عنهم وتحذير من يغتر بهم حتى لا يحصل لهم ضرر. ويقول في السؤال الأخير، قال ماذا تعرف عن الشيخ أبي بلال الحضرمي؟ فإن بعضهم يطعن فيه، وذكر بعض الطعون فيه. الذي نعرف عن الشيخ أبي بلال حفظه الله أنه من مشايخ أهل السنة والجماعة الناصحين القائمين بالدعوة إلى الله تعالى، الذين نفع الله تعالى بهم وأجر الله تعالى على أيديهم خيرا كثيرا، وله مركز عامر بطلاب العلم، وما عرفناه من دار الحديث بدمك إلا إنسانا خلوقا متواضعا صاحبا سير وعقيدة مستقيمة صحيحة، وهو بشر كسائر أهل العلم، يصيب ويخطئ، فليس أحد كما قال الإمام مالك إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نعرفه فيه الخير والدعوة النافعة والعلم والتعليم، وله مؤلفات تدل على اجتهاد في العلم وصبر، وقد نفع الله تعالى به وانتشر خيره للناس، ولا يعدم الإنسان من يطعن فيه، فكون وجد من يطعن فيه قد طعن في رب العالمين. قالت اليهود يد الله مغلولة، قد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد نسبوا إلى الله تعالى الولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قد قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب وشاعر ومجنون، فلا يلتفت إلى طعن الحاقدين والمعادين لدعوة أهل السنة والجماعة. ولا يضر الإنسان أنه يطعن فيه من ليس بمستقيم، بل هذا دليل على استقامة الشخص الذي طعن فيه إنسان ليس بمستقيم. إذا طعن فيه إنسان ضال مبتدع غير مستقيم، هذا دليل أن ذلك الذي طعن فيه على طريق سوي، لأنه لو كان على طريق أعوج لوافقه هذا الأعوج. فلا يضر الإنسان أن يطعن فيه من ليس على طريق مستقيم، ولا يسلم من الطعن أحد. الذي يريد يسلم من الطعن ماذا أقول يحال، حتى لو مات ممكن لا يسلم. ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً

0: ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. حتى قال القائل: وقد زادني شرفا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. يقول: إذا أبغضني الناس الذين ليسوا بمستقيمين هذا شرف لي. فالإنسان يعرف من أفعاله وأقواله، ولا يلتفت لكلام أهل البدع أو المخالفين الذين يطعنون في أهل السنة بغير حق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. قال قوم: سبب نزولها ما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا أبو اليمان. قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب ابن حزن صحابي، وأبوه أي حزن جد سعيد أيضا صحابي. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيداني بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا في الصحيحين وهو أصح ما ورد في سبب نزول هذه الآية. أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أنبأنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش، فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الرواية في صحيح مسلم، أخرجه مسلم، وقد ساقه المصنف هنا من طريق مسلم. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا في الصحيحين، والشاهد أن الله تعالى لما نهاه عن الاستغفار له شفع عند الله تعالى شفاعة أن يخفف عن عمه العذاب. فإذا هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهو أصح ما ورد. ثم سيذكر البغوي أسبابا أخرى بعضها لا بأس وبعضها ضعيف كما سيأتي. وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. أما حديث أبي هريرة فهو بمعنى في صحيح مسلم، سيذكره المؤلف بعده، ولكن ليس في أن هذه الآية نزلت في ذلك، إنما نهاه الله عن الاستغفار ولم يأذن له. وهكذا حديث بريدة أخرجه أحمد والترمذي والطبري من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وإسناده صحيح ولكن ليس فيه نزول الآية في ذلك، إنما فيه أن الله تعالى لم يأذن له في الاستغفار لأمه. وما وقفت على رواية فيها أن هذه الآية نزلت في هذه القصة كما ذكر البغوي هنا. قال: أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال حدثنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد ابن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يأذن لي أو فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا في صحيح مسلم. قال قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة، ولكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وقال علي بن أبي طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل خبرا عن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، حين قال إبراهيم لأبيه سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فقلت له تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. حديث علي هذا أخرجه أحمد وكذلك الترمذي والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات إلا أبا الخليل واسمه عبد الله ابن الخليل، روى عنه جماعة من الرواة ممن روى عنه الأعمش والشعبي وابو إسحاق السبيعي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، فمثله لا بأس به. ولكن في كل المصادر هذه التي أخرجت الحديث قال فيه فنزلت هذه الآية التي في سورة براءة، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين. البغوي ساقه هنا وذكر أن نزلت فيه الآية التي في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة، وفي كل مصادر التخريج هذه المذكورة نزلت فيه هذه الآية آية براءة ما كان للنبي والذين آمنوا. فإذن هذه عدة أسباب ذكرها البغوي. السبب الأول أن نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وهذا أصحها. والسبب الثاني أنها نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهذا ضعيف. السبب الثالث أنها نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، وهذا أيضا ضعيف مرسل. والسبب الرابع أنها نزلت في استغفار بعض المسلمين لأبويه وهما مشركان، وإسناده لا بأس به. فحديث قصة أبي طالب مع هذا الحديث يوافق ظاهر الآية ما كان للنبي والذين آمنوا، فحصل إذن استغفار من النبي وحصل استغفار من الذين آمنوا لبعض المشركين، فأنزل الله تعالى هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذه الآية من الفوائد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين والترحم عليهم، فإن من مات على الشرك لا يغفر الله له، فالاستغفار له مناف لما قدره الله وشرعه وقضاه. فالله تعالى لا يغفر لمن مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالاستغفار له إذن مناقضة للأمر الذي قدره الله تعالى في حق هؤلاء المشركين، فالاستغفار لهم والدعاء لهم بالرحمة والمعافاة أو الثناء عليهم، كل ذلك مما نهى الله تعالى عنه، وليس للمؤمنين أن يفعلوه. وكثير من جهلة المسلمين في هذه الأزمان، وبعض من ينتسب إلى العلم يستغفر للكفار، إذا مات الكافر يدعو له بالرحمة والمغفرة والثناء عليه، وهذا مناف لما أراد الله ولما نهى الله تعالى عنه. أيضا في هذه الآية تحريم موالاة الكفار بأي نوع من الموالاة وإن كانوا من أقرب الناس، الموالاة المحرمة المنهي عنها، فلا يجوز موالاتهم لا بمحبتهم ولا الثناء عليهم أي لما هم عليه من الدين، ولا بالاستغفار لهم والترحم عليهم ولو كانوا من القرابة. فهذا المشرك هو عدو الله تعالى، اختار خلاف ما شرعه الله، عاند الله تعالى، فكيف يليق بمسلم أن يواليه أو أن يستغفر له؟ والله تعالى أمره بشيء فخالف أمر الله وعاند الله تعالى ولم ينقد لأوامره، عاد أولياء الله والمؤمنين، فكيف يستغفر له أو يدعى له بالرحمة أو يوالى؟ أيضا في هذه الآية أن الأصل أن من سمي مشركا أنه في النار، فالمشرك في النار، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قال الله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمشركون تبين للمؤمنين أنهم أصحاب الجحيم، وهذا هو الأصل في هذا الحكم، وهو المتبادر إلى الذهن، أن الحكم على شخص بأنه مشرك أنه من أهل النار. فالله أخبر أن المشركين هؤلاء تبين للناس أنهم أصحاب الجحيم، وسيأتي في الآية التي تليها بيان سبب استغفار إبراهيم لأبيه وعذره في ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليه باكتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. وعرفنا سبب غلط هؤلاء وهم الجهمية ومن سار على مذهبهم، عرفنا سبب غلطهم في الألفاظ، فما هو له السبب في غلطهم في الألفاظ أي في فهمها وتأويلها؟ نعم، جاءوا إلى الجمل المركبة وأرادوا أن يفهموا معناها باعتبار أفراد الكلمات، فأفردوا كلمات الجمل المركبة ثم أرادوا أن يفهموا المعنى فضلوا، فإن الكلام المركب يفهم معناه على هذه الصورة، على صورة التركيب، والكلمة قد يختلف معناها باعتبار التركيب، فقد يراد بها معنى في تركيب ومعنى آخر في تركيب آخر. فإذا قال القائل مثلا جرى النهر، وش المراد بذلك؟ الماء. وإذا قال حفرت النهر، وش المراد بذلك؟ ها؟ الأرض. حفر أرض النهر، ففهم معنى النهر في الجملة الأولى وفهم معنى النهر في الجملة الأخرى على خلاف الفهم في الجملة الأولى، فيفهم الكلام باعتبار التركيب. إنا مهلك أهل هذه القرية، وش المراد بالقرية؟ المساكن، أو المراد بذلك أهلها؟ إن مهلك أهل هذه القرية، القرية كلمة القرية، الأهل هم السكان والقرية مساكن، كلامنا على القرية. وكم من قرية أهلكناها، وش المراد بقرية في هذا السياق؟ الأهل، في السياق الأول المساكن وفي السياق الآخر الأهل، فالكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف الجملة باختلاف التركيب. إذا قال القائل جرى الميزاب، وش المراد بالميزاب؟ الماء. وضعت الميزاب، وش المراد بذلك؟ الماء صغرى، نعم، الأنبوب، الأنبوب الذي يجري فيه الماء، ففهم معنى الكلمة كما عرفنا باعتبار السياق. فهؤلاء جاءوا بالكلام المركب الذي لا يفهم معناه إلا بالتركيب، وجزأوا أفراد المركب وأرادوا أن يفهموا المعنى، ولا يمكن أن يفهم المعنى على هذه الصورة. توقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه: فإذا أتاهم غيره أي غير المزيف وما زال في ضرب الأمثال لما عندها البدع، فإن ما عندها البدع من العلوم كالدراهم المزيفة، وما عند أئمة السلف من العلوم كالدراهم الصحيحة، وهذا من قبيل ضرب الأمثال. قال رحمه الله: فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب المصفى خالص العيقان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان، يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طامت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف الملدان، ضرب المدينة أشرف نعم أشرف الملدان، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضربك انتصان، منتك والله المحال النفس منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. قال: فإذا أتاهم أي أتى علماء الكلام غيره وهو النقد الصحيح الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العيقان ردوه، وهذا حال أهل الباطل، حال علماء الكلام، إن جئتهم بالذهب المصفى بأدلة الكتاب والسنة ما قبلوا ذلك منك، وإن جئتهم بالزيف كلام الفلاسفة وأهل المنطق قبلوا ذلك منك. قال: ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره أي من غير الذهب المصفى وعليه مراسم السلطان، أي هو الشيء المعتمد، النقد المعتمد عندهم ما يقبل غيرهم، فهو النقد المعتمد عندهم. ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامعنا من الديوان، أي قطع العطاء، والجوامع بمعنى العطاء، والمعنى أنهم تمسكوا فيما هم فيه من الباطل خشية أن ينقطع عنهم العطاء، فساروا في الباطل وأخذوا الباطل وانتصروا للباطل، كل ذلك من أجل الدنيا والعياذ بالله، فالدنيا أضلت من أضلت، فكم من منحرف وكم من زائغ مبتدع دعاه أو دعته الدنيا إلى ذلك الباطل والزيغ. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامعنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذى البهتان، أي أنه سمع رحمة الله عليه هذا من أفواههم، وأنهم يقولون إن تركنا علم الكلام وعلم المنطق واتجهنا إلى علوم الكتاب والسنة قطع عنا العطاء من جهة السلطان، من جهة السلاطين الذين اتجهوا إلى البدع والأهواء. قال: فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامعنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذى البهتان. ثم وعظ هذا الموعظة النافعة في من يريد النجاة ويريد الفوز بالجنة ورؤية الرحمن سبحانه وتعالى أن عليه أن يتجه إلى الثمن المصفى، يتجه إلى الكتاب والسنة ويترك علم الكلام، يترك النقود المزيفة، فإن الجنة لا تنال بالنقود المزيفة، فالجنة غالية، وما تنال إلا بالنقد الصحيح بالعمل المقبول. قال: يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا يباع مثلها، وهو العمل الصالح المقبول عند الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. هيئ لها ثمنا يباع بمثلها، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية، ضرب المدينة أشرف البلدان. فإن الله عز وجل لا يقبل العمل من العمل إلا ما كان على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي السكة النبوية، والسكة بمعنى الضرب اللي يضرب به، تضرب به العمولات. نقدا عليه سكة نبوية، ضرب المدينة وهي بلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقدا عليه سكة نبوية، ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب كنكسخان، أي أن الله عز وجل يرضى منك النقد المزيف الذي ضربه كنكسخان أمير التتار، ويكون هذا ثمنا للجنة، فأنت مغرور. ثمن الجنة العمل الصحيح. نعم، وهو السبب في دخول الجنة، العمل الصحيح هو السبب في دخول الجنة، ويدخل عبد الجنة برحمة الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. فسبب دخول الجنة النقد الصحيح، العمل الصالح الذي اجتمع فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أظننت يا مغرور بائعه الذي يرضى بنقد ضرب كنكسخان، منتك والله المحال النفس إن طمعت بدا وقطعت بالشيطان. ثم قال رحمه الله في بيان سبب ضلال هؤلاء، قال: فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان، يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان، فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني، فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان. قال: فاسمع إذا سبب الضلال، ضلال أهل الضلال من الجهمية ومن المعتزلة ومن سار على مذهبهم. فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان، وهم أهل السنة وأهل الباطن، أهل السنة وأهل البدعة، أهل الحق وأهل الباطن. قال: يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، فيأتي العالم من علماء السنة فيحتج على المسألة باللفظ المركب، فيحتج على إثبات اليدين لله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، بهذا اللفظ المركب الذي قد ظهر معناه وبان من تركيبه، وأن المراد بذلك إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان.

هذا الإقامة والأذان هل يلتمس الحال لدى السامعين وأن هذه نادي الصلوات الخمس لا يلتمس الحال؟ فهكذا اللفظ المركب فيه أشياء من تأملها فإنها تنادي بالمعنى الصحيح ولا نعم وليس بنعم ولا تتكلم بكلام خفي بل تنادي نداء كما ينادي المنادي بالأذان والإقامة، فالمعنى يكون في ظاهر البيان ما فيه شيء من اللبس والغموض. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادى بالبيان عليه مثل الدائن بإقامة وأذان. وهذا كقول الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذا جاء المبتدع وقال المراد بذلك باليد القوة، فيقال الله عز وجل بيدي والقوة لا تثنى. ويقال إذا كان المقصود بذلك القوة فما الفرق بين إبليس وبين آدم؟ فإبليس خلقه الله عز وجل بقوته، وآدم خلقه الله عز وجل بقوته، وسائر المخلوقات خلقه الله عز وجل بقوته سبحانه، فما الفرق إذن بين إبليس وبين آدم؟ وأيضا الله عز وجل قال بيدي، جاء بالله، وهذا يدل على أن يد الله عز وجل الحقيقية هي التي نعم خلقت، أو أن الله عز وجل خلق آدم بيدين حقيقيتين، بيدين حقيقيتين مثل قول القائل كتبت بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة. فدخول الباء يدل على هذا المعنى. فاللفظ المركب فيه أشياء أو محفوف أشياء تنادي بالمعنى الصحيح كما ينادي المنادي بالإقامة والأذان. قال: واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود، كما يحصل الإعلام بالأذان والإقامة، وأن المقصود حضور الصلاة وأن وقت الصلاة قد دخل، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان. قال: فيفك تركيب الكلام معاند، فيأتي المعاند من أهل الباطل فيفك تركيب الكلام. وسبق أن ضرب المؤلف مثلا لذلك بآية، وهي وش الآية التي ضرب المؤلف لها مثلا بها مثلا؟ الرحمن على العرش السواء، فجاءوا إلى كلمة السواء وقالوا تحتمل عدة معان، وجاءوا إلى حرف على قالوا يدل على عدة معان، وجاءوا إلى العرش وقالوا يدل على عدة معان. قال: فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، أي يحركه من أركانه حتى يسقط. قال: فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان ويروم منه لفظة، أي يقصد إلى لفظة منه قد حملت معنى سواء في كلام ثاني، فيأتي إلى الكلمة يراد بها معنى آخر في تركيب آخر، فيقول تلك الكلمة فيها عدة معان. صحيح فيها عدة معان لكن في تراكيب أخرى، أما في هذا التركيب ليس لها إلا معنى واحد. فيأتي إلى العرش ويقول العرش يأتي المراد بعرش بلقيس، يأتي المراد بعرش الشيطان، يأتي المراد بذلك عرش الأعناب. صحيح أن العرش جاء بهذه الأمور لكن في تركيب آخر، أما في هذا التركيب هي السقيم الرحمن عرش السواء المراد بذلك عرش الشيطان، الرحمن عرش السواء المراد بذلك عرش بلقيس، الرحمن عرش السواء المراد بذلك عرش الأعناب. في هذا التركيب لا يستقيم وإنما في تراكيب أخرى. قال: ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني، فيكون دبوس الشقاق

0: الدبوس شبيه بالمسمار، فيشاقق أدلة الشرع ويشاقق رب العالمين سبحانه وتعالى، ويثبت معنى خلاف المعنى الذي أراده الله وخلاف المعنى الذي أراده رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان الذي يريد الفتنة وإضلال الناس. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان. ثم يقول اللفظ مجمل، كلمة عرش كلمة مجملة تحتمل كذا وكذا وكذا، كلمة على مجملة تحتمل كذا وكذا وكذا، الإسواء مجمل يحتمل كذا وكذا وكذا. وهذا كما ذكر المؤلف من البهتان، فإنه في التركيب ليس هنالك إجمال. قال: وبذلك يفسد كل علم في الورى، والفهم من خير والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركب زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام تان، لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد كف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني، جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. قالوا: بذلك يفسد كل علم في الورى. إذا جئنا إلى كلام كل متكلم، إذا جئنا إلى الكلام المركب والجمل المفيدة من كذا كل متكلم، ثم أزلنا ذلك التركيب، ما أمكننا أن نفهم كلاما على وجه الأرض. إذا سلكنا هذا المسلك، سواء كلام الله عز وجل أو كلام رسوله أو كلام العلماء أو كلام الناس، ما يمكن أن يفهم كلام المتكلم إلا بالجمل المركبة. أما إذا أردنا أن نفك التركيب إلى الأجزاء المفردة، فلا يمكن أن نفهم كلاما، وتفسد حينئذ جميع العلوم. قالوا: بذلك يفسد كل علم في الورى، والفهم كذلك الفهم، ما يمكن أن نفهم شيئا إذا فعلنا ذلك. وبذلك يفسد كل علم في الورى، والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. جميع الألفاظ التي موجودة في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام الناس تقبل تقبل التجزئة المركب إلى أفراده. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد، أو تقبل تلك الاحتمالات الكثيرة. إذا أفردنا كلام المتكلم وجزأنا المركب، فكل كلمة تحتمل عدة معاني. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، أما إذا عقدت وركب بعضها إلى بعض فلا يفهم منها إلا معنى واحد، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، أي عند إفرادها وتوحدها، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. أما إذا جردنا الكلام المركب إلى أفراده، فالكلمة الواحدة قد تحتمل معنى آخر ما هو في هذا التركيب، لكن في تركيب آخر. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن هذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. وتجريد الكلمات عن الجمل لا يحصل به الفهم، ولا يتكلم بذلك العرب، فالعرب لا يقولون يد، وإنما يتكلمون بكلام مفيد. أما كلمة يد شبيه بصوت الغراب وبصوت الدجاج، فلا يفهم منه معنى، فيد تحتمل عدة معان. وهكذا كما عرفنا كلمة نهر وكلمة عين، العين تأتي المراد بها العين الباصرة، وتأتي المراد بها العين الجارية وهي عين الماء، وتأتي المراد بذلك عين المال فيقال عين المال، وغير ذلك من المعاني. فالعرب ما تكلمت بهذه الكلمات على سبيل الإفراد، ولا يفهم منها المعنى على سبيل الإفراد، وإنما تكلموا بكلام مركب يفهم معناه من التركيب. فإذا قال شاهدت بعيني كذا، المراد بها العين الباصرة، وإذا قال شربت من العين، المراد بذلك العين الجارية، وإذا قال نعم أعطيت من عين مالي كذا وكذا، المراد بذلك بالعين النقد. فالعرب يتكلمون بالكلام المركب الذي يفهم منه المعنى، أما إذا جزأنا الكلام المركب فأشبه ما يكون بصوت الأغنام، ما يفهم منه معنى. ولهذا يقول لكن لا التقليد ممتنع، فإن يفضي كل شك في الأذهان، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنحقه بتلك الضاني. الكلمات المفردة من غير التركيب ما يفهم منها المعنى، أشبه ما يكون بصوت الأغنام. وهنالك الإجمال يحصل عند الإفراد، وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان. هذا إذا أفردنا النعم المركبات إلى أجزائها. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد كف بالتبيان، وهذا كلام فاسد. نعم، تريد أن تنقل المعنى الغير المراد على الكلام المركب الذي قد فهم معناه وبين معناه من حيث التركيب، هذا ليس صحيح. بل يده مبسوطتان، قد فهم أن المراد بذلك اليد الحقيقية. تريد أن تتأول اليد على معنى القدرة أو النعمة دون اليد المعروفة، مع أن الكلام المركب قد ظهر وبان المعنى منه، فإن هذا ليس صحيح. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للفرد للمفرد الوحدان. أين فأرادوا أن يتأولوا اليد في الكلام المركب على معانيها المختلفة عند الإفراد، وهذا ليس صحيح. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. فهذه الأشياء يضل بها أصحاب العلم، أما أصحاب العلم والبصيرة فلا تنفق مثل هذه الأمور عليهم، ويعرفون ما في هذا الكلام من الجهل وما فيه من التدليس والتلبيس، ولا ينطلي على أصحاب البصيرة، وإنما ينطلي على أصحاب الجهل. بهذا ختم المؤلف هذا الفصل، ثم دخل في فصل آخر. إلى هنا الحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: وموسى وعيسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة المبالغة في الاستنشاق، فما معنى المبالغة فيه؟ ها، في أنفه، هو جذب الماء بالنفس إلى أقصى حد ممكن أن يصل إليه من الأنف، وحكمه نعم يعني بالإجماع أنه سنة، ثم اختلفوا هل هو سنة واجبة ومستحبة، قلنا والأكثر أنه مستحب. يستثنى من هذا من الصائم، فلا يستحب له المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ نعم، لما يخشى من وصول الماء إلى جوفه. ثم أخذنا مسألة الإسباغ للوضوء، قلنا الإسباغ درجتان، فما هما؟ إسباغ واجب وإسباغ مستحب. ما هو الإسباغ الواجب؟ أن يعم العضو كله بالماء بحيث لا يبقي منه موضعا إلا وصله الماء ولو مرة واحدة، فهذا الإسباغ واجب. ومنه حديث أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار ونحوه. الإسباغ الثاني مستحب، ومعناه يعني إكماله على أكمل الوجوه، إتمامه كأن يغسل العضو ثلاثا، فهذا من الإسباغ المستحب. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب غسل المسترسل من اللحية. المسترسل أي الذي نزل واسترسل منها. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه. وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم، ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى. ذكر المؤلف رواية أحمد هذه لأن فيها زيادة كما أمره الله مع الرأس ومع القدمين. رواية مسلم ليس فيها كما أمره الله إلا في ذكر الوجه. وهذه الرواية أخرجها أحمد بالإسناد الذي أخرجه به مسلم، وليس عند أحمد ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ليس في تغيير كما أمره الله مع مسح الرأس، إنما فيه كما أمره الله مع غسل القدمين. وهكذا أخرجه الدارقطني وفيه كما أمره الله مع غسل القدمين فقط وليس فيه مع الرأس. قال رحمه الله، يعني بعد أن ذكر هذه الرواية استنبط منها عدة أحكام، قال: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، لأنه قال فيه: إذا غسل وجهه ما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته، إذن يصل الماء إلى أطراف لحيته. قال: وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما. المؤلف استنبط من حديث عمرو بن عبسة هذا أيضا، أن داخل الفم والأنف ليست من الوجه. ووجه استنباطي منه أنه ذكر أولا المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ويستنشق، ثم قال بعده: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. إذن يقول المؤلف إن غسل الوجه كما أمر الله غير المضمضة والاستنشاق. وهذا استنباط ظاهر من هذا الحديث، ومحتمل أن يقال إن غسل إن المضمض والاستنشاق ليس من الوجه في الفعل، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفردهما بالغسل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل البدء بهما قبل عموم الوجه. ولا يلزم هذا أن ينفي أن يكون من الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله. قال: ويدل على مسح كل الرأس الحديث، حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، وسيأتي هذا إن شاء الله ذكره في مسألة مسح الرأس. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا وقال في مواضع منه كما أمره الله. أيضا يضاف فيه هذا الفائدة الأخيرة، يدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا، أيضا يقال لأنه عطف هذه الأعضاء بثم التي تفيد الترتيب. ثم قال فيه كما أمره الله، أي أن الله أمر به على هذه الصفة مرتبا بثم. سيأتي الأبواب التي تليه من هذا الباب الذي ذكره المؤلف في غسل المسترسل من اللحية. وقبل ذكر هذه المسألة وهي غسل المسترسل من اللحية، نذكر مسألة غسل الوجه، فإن المؤلف رحمه الله لم يعقد بابا خاصا لغسل الوجه. ذكر المضمضة والاستنشاق وما يتعلق به، ثم ذكر مسائل غسل المسترسل من اللحية والتخليل لها وتعاهد بعض مواضع الوجه، ثم انتقل إلى غسل اليدين. ولو أنه عقد بابا في غسل اللحية مفردا لكان أوضح، أو في غسل الوجه، فإنه أحد الأركان التي أمر الله تعالى بها في القرآن. وكأنه رأى في هذه الأبواب ما يتعلق باللحية استغناء عن إفراد الوجه بباب خاص، ومن سبق حديث عثمان وهو شامل له. فنأخذ بعض المسائل المتعلقة بغسل الوجه ثم نرجع إلى ما ذكره المؤلف في هذا الباب. أما غسل الوجه فبإجماع العلماء أنه واجب وفرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. للآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، كابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة، وابن حزم، وغيرهم. ضابط الوجه أو حد الوجه الذي يجب غسله قال أهل العلم: الوجه الذي يجب غسله تحديده طولا من منبت الشعر المعتاد الغالب، من منبت الشعر في المعتاد الغالب إلى من حدر من اللحيين والذقن. هذا تحديده طولا، وتحديده عرضا من أصل الأذن إلى أصل الأذن الأخرى. وهذا التقييد في قولهم من منبت الشعر في المعتاد الغالب، لأن شعر الرأس قد يختلف باعتبار بعض الناس، فمن الناس من انحسر شعره عن ناصيته تصلع في مقدمة رأسه، هو الذي يسمى الأجلح. ومن الناس من يكون عكس ذلك، نزل شعره إلى جبهته ويسمى في اللغة الأفرع. فقال أهل العلم: الأجلح الذي قد تصاعد شعره وانحسر إلى نصف رأسه أو قريب من نصف رأسه لا يجب عليه أن يغسل كل هذا الصلع الذي ليس فيه شعر، بل يغسل من منبت الشعر المعتاد. فلا يلزمه غسل ما فوق منبت الشعر المعتاد وإن لم يكن فيه شعر. أيضا مثله الأفرع الذي نزل شعره إلى جبهته، يلزم أن يغسل ذلك الشعر الذي وصل إلى جبهته، لأنه جاوز الحد المعتاد لمنبت الشعر في الغالب. وقد نقل ابن عبد البر أيضا الإجماع في كتاب التمهيد والاستذكار على أنه لا يجوز غسل بعض الوجه دون بعض في الوضوء، بل يجب غسل جميع الوجه. هناك شعور في الوجه بعضها في خلاف هل يدخل في الغسل أو لا، نذكرها أول ضابطها وتعريفها ثم نذكر كلام أهل العلم فيها. ونذكرها بمسمياتها العلمية عند أهل العلم. فمن هذه الشعور ما يسمى العذار، والعذار هو الشعر الذي يكون مقابل الأذن، شعر اللحية، شعر أعلى اللحية الذي يكون مقابل الأذن الذي يكون أول ما يظهر من اللحية عند الشاب الذي برزت لحيته في الغالب، فهذا يسمى العذار. فالشعر المقابل للحية للأذن الذي هو أعلى اللحية يسمى العذار، ما أسفل منه قليلا يسمى العارض. والعارض هو الشعر الذي على اللحي، واللحي هو العظم الذي تكون فيه الأسنان، فالعظم الذي تكون فيه الأسنان يسمى لحيا، والشعر الذي على هذا اللحي هو العارض. وللإنسان عذاران وعارضان، عذار أيمن وعارض أيمن، وعذار أيسر وعارض أيسر. أسفل من العذار أو أسفل من العارض الذقن، والذقن هو مجتمع اللحيين من الأسفل، فمجتمع اللحيين من الأسفل هو الذقن. عرفنا هذا، الآن نرجع من الأعلى، هذا تفصيل اللحية، إلى الأسفل. من الأعلى ما فوق العذار يسمى الصدر، الصدر. فالعظم هو فاصل، العظم الذي يكون جهة الأذن مقابل الأذن الذي يسمى الصماخ، هذا فاصل بين العذار وبين الصدر. فما فوق العظم وهو ما يقابل رأس الأذن، ما يقابل رأس الأذن وأعلى الأذن يسمى صدغا. وهما صدغان الإنسان. فوق الصدغ يسمى النزعة، وهما نزعتان، والنزعة هو الموضع الذي غالبا يتساقط منه الشعر أو ينحسر عنه الشعر، الذي يلبس العمامة ولا يلبس العمامة، ينحسر الشعر فوق الصدغ يسمى نزعة، ويقال لهما نزعتان. بين النزعتين الناصية، والناصية هي مقدمة الرأس. فإذا عرفت هذه أو لا، العذار أين هو العذار؟ العذار هو هذا الشعر الذي يكون مقابل الأذن، ما أسفل منه يسمى العارض، ما أسفل منه يسمى الذقن، أعلى من العذار فوق هذا العظم يسمى هذا الصدغ، أعلى منه وهو هذا الذي ينحسر منه الشعر في الغالب يسمى النزعة، بين النزعتين الناصية. إذا عرفنا هذا فنرجع إلى حكم غسل هذه الشعور في غسل الوجه، هل يشملها غسل الوجه أو لا؟ أما الثلاثة الأولى وهي العذار والعارض والذقن فهي من اللحية ويجب غسلها، يجب غسلها مع الوجه. نعم، هي من اللحية وهي من الوجه، هذا المراد، أنها من الوجه ويجب غسلها في غسل الوجه. وأما الثلاثة الأخيرة وهي الصدغان والنزعتان والناصية فلا يجب غسلهما مع غسل الوجه لأنهما ليسا منه بل هما من الرأس. ويمسحان مع الرأس كما سيأتي بيانه إن شاء الله وليس من الوجه أو ليست من الوجه. فإذن الثلاث الشعور الأولى هي من الوجه ويجب غسلها مع غسل الوجه، والثلاثة الثانية الثلاثة الأخيرة هي من الرأس ولا يجب غسلها في غسل الوجه. بقي البياض الذي بين العذار والأذن، من العذار هو الشعر المقابل للأذن، بينهما بياض ليس في شعر، هل يجب غسله من الوجه أو لا؟ جمهور العلماء على أنه يجب غسله مع الوجه لأنه من الوجه، سبق في ضابط الوجه أنه من أصل الأذن إلى أصل الأذن الأخرى، إذن هذا البياض الذي بين الشعر والعذار هو من الوجه فيجب غسله. هذا قول أكثر أهل العلم. ذهب الإمام مالك إلى أنه ليس من الوجه ولا يجب غسله. قال لأنه لا تحصل به المواجهة، والوجه ما تحصل به المواجهة. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا، لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. نعم هناك نظير هذا القول لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فصل قال الأمرد يجب عليه أن يغسله لأنه مما تحصل به المواجهة، يجب أن يغسل هذا الموضع. والملتحي لا يجب عليه، وحكى الماوردي هذا التفصيل عن مالك رحمه الله. والصحيح هو قول الجمهور أنه يجب غسله لأنه من الوجه. قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لأنه مما يغفل الناس عنه، يتأكد تعاهد هذا الموضع بالغسل لأنه يغفل الناس عنه كثيرا، البياض الذي بين الأذن واللحية، مراد باللحية العذار الذي هو أعلى اللحية. ثم نقل عن أحمد أنه قال لبعض أصحابه انتبه لهذا أو لا تغفل عن غسل هذا فإنه من الوجه. أيضا مما يجب غسله من الشعور شعر الحاجبين والشارب والعنفقة وأهداب العينين، فكل هذه من شعر الوجه ومما يشملها الوجه فيجب غسلها مع غسل الوجه. ثم ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب سيأتي ذكره في درس لاحق إن شاء الله. أخني يقول إذا حصل الإصباغ في أعضاء الوضوء ولو مرة واحدة هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ، سيأتي معنا هذا إن شاء الله، يبوب له المؤلف بابا غسل الأعضاء مرة واحدة فهذا مجزئ، لكن الفضل الذي جاء في أحاديث كثيرة هذا مرتب على غسلها ثلاثة، من توضأ نحو وضوئي هذا أي ثلاثا ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ أو فيبلغ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ثم يقول الذكر بعد التشهد. وكما سبق أن الصلاة ينبغي أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، بل قل كل وضوء واجب ينبغي أن لا يقصر فيه عن الثلاث بل يتم على أكمل وجه. والوضوء المستحب لا بأس أن يتوضأ مرة مرة. كالوضوء للنوم، الوضوء لأجل استدامة الطهارة، الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يدخل المسجد، وضوء مستحب. أخوني يقول تقدم في الدرس الماضي أن الإسباغ نوعان مأمور به وهو مرتبتان، هل المراد بالنوعين المرتبتان وهناك نوع آخر لم يذكر؟ نعم المراد به المرتبتان، نوعان أي له مرتبتان وليس هناك نوع لم يذكر. وأخوني يقول ما حكم الوضوء بدون تسمية؟ لأني في بعض الأحيان لا أذكر التسمية إلا بعد الوضوء، فهل الوضوء يعتبر باطلا؟ على ما تقدم معنا أنه الصحيح أن التسمية قبل الوضوء مستحب وليست واجبة، فعلى هذا من ترك التسمية أو نسيها غفل عنها فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتركها عمدا، لا ينبغي أن يتركها عمدا، مع أنه لو تركها عمدا لا نقول ببطلان وضوء، لكن لا ينبغي مراعاة لخلاف أهل العلم، فإن أكثر العلماء على أنه واجب وأنه إذا تركها عمدا لا يصح وضوء، فلا ينبغي تركها عمدا، وإن نسيها فلا شيء عليه. أخن يقول هل يصح أن يقال لا يمكن المبالغة في الاستنثار إلا إذا بالغ في الاستنشاق؟ ممكن، لأنه كلما بالغ في الاستنثار

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها،

قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم. في هذه الآيات الكريمات بيان مشروعية تحريض المؤمنين على قتال أعدائهم الكافرين والمشركين بما يقوي عزائم المؤمنين ويرفع همتهم، وبما ينشطهم في قتال أعدائهم. ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد فضل الجهاد، وهكذا التحذير من التقاعس والتساهل وترك الجهاد، وهكذا في فضل المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية في قتال المشركين وفي جهادهم. ألا وإن من الأساليب التي فيها الحث والتحريض في قتال أعداء الله الكافرين والمشركين أن تذكر ما عند الأعداء من الأقوال والأفعال التي صدرت عنهم والتي تقتضي أن يقاتلوا، وأن تذكر ما عندهم من العقائد الباطلة وما عندهم من الأفعال والشرور التي تقوي عزائم المؤمنين في قتالهم، التي تهيج المؤمنين على قتالهم، التي ترغب المؤمنين في قتال أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلى الله جل وعلا أمة الإسلام قديما وحديثا بالرافضة، كما هو حاصل اليوم من البلاء بالرافضة الحوثيين في بلاد اليمن. فتعالوا بنا في هذا المقام نستعرض وباختصار شديد لبعض الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض والحث على جهادهم وقتالهم والتصدي لهم. فأولا، نحن نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم كفار، لأنهم ليسوا من المسلمين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالرافضة الحوثيون كفار كإخوانهم الرافضة الاثني عشرية، إذ أن عقيدتهم واحدة، وإن تستر الحوثيون بالمذهب الزيدي الذي هو منهم براء. كفريات الرافضة كثيرة يصعب حصرها في مقام واحد. من كفرياتهم أنهم يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، يتصرفون في هذا الكون، وهذا كفر وردة. فقد كذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ فيعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، وهذا كفر وردة. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يعتقدون ويقولون بعقيدة وحدة الوجود، أي أن كل ما نشاهده هو الله جل وعلا، وإنما تختلف الصور والأعيان. فجعلوا القول بوحدة الوجود هو غاية التوحيد، أعلى مقامات التوحيد عندهم أن يعتقد الإنسان أن كل ما في العالم هو الله وحده، فما هناك خالق ولا مخلوق، بل الكل شيء واحد هو الله. حتى قال إمامهم الخميني، قال: فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، أي ما هناك إلا خيال. فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى. ولا تستغرب من عقيدة الخميني هذه، فإن الخميني قبل أن يصل إلى السلطة كان مدرسا للفلسفة، وكان يدرس كتب ابن عربي الصوفي الملحد الزنديق القائل بوحدة الوجود. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون إن أئمتهم يعلمون أمور الغيب. حتى بوب إمامهم الكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو أصح كتب الشيعة الاثني عشرية، بوب في كتابه الكافي بابا فقال: باب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون، ثم ذكر عددا من الروايات التي تدل على أن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون. من كفريات الرافضة أيها الناس أن الرافضة أمة مشركة بالله تعالى، فهم يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهذا أمر ظاهر مشهور عندهم حتى في أسمائهم، يظهر شركهم حتى في أسمائهم. فهذا يسمي نفسه أو يسمى عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وغلام علي وغلام الحسين ونحو هذه الأسماء المشهورة عندهم التي فيها التعبيد لغير الله تعالى. من أمورهم مشهورة في الشرك الطواف بالمشاهد والقبور والذبح لها والاستغاثة بأهلها، وهذا عندهم من التوحيد، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا. بل بلغ بهم الأمر أن من ترك زيارة القبور والمشاهد عندهم فهذا ليس من المسلمين. من شركهم أنهم غيروا معنى الشرك ومفهوم الشرك الذي دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال خميني فيما معناه: إن الشرك أن تدعو مخلوقا وأنت تعتقد أنه الرب، أما لو دعوت حيا أو ميتا شجرا أو أما لو دعوت حيا أو ميتا صخرا أو حجرا وأنت تطلبه في حاجتك لكن لا تعتقد أنه الرب فهذا ليس من الشرك. فهو يصرح أن الشرك فقط أن تدعو شيئا وأنت تعتقد أنه هو الرب. وأنتم تعلمون أن كفار قريش حكم عليهم ربنا بأنهم مشركون، ومع ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فوقعوا في الشرك مع اعتقادهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم. والخميني يقول: المهم أنك تطلب حاجتك من مخلوق حجر أو صخر أو حي أو ميت وأنت لا تعتقد أنه الرب، فإن اعتقدت أنه الخالق والرب هذا هو الشرك، وهذا تحريف لمعنى الشرك ومفهوم الشرك الذي جاء الأنبياء والرسل بمحاربته. من كفرياتهم أيها الناس اعتقاد الرافضة أن القرآن محرف وناقص، وهذا من ضروريات مذهب الرافضة، أي من أنكره فهو كافر، وهذا تكذيب بالقرآن، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويأبى الرافضة إلا بأن يقولوا إن القرآن محرف وناقص، وألف شيخهم حسين نور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر نقولات الأئمة عندهم السابقين واللاحقين المتقدمين والمتأخرين التي تدل على قولهم إن القرآن محرف وناقص. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا الطعن في الأنبياء عموما وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وطعوناتهم في الأنبياء وفي نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك أنهم يفضلون أئمتهم على جميع الأنبياء، حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري وهو يذكر مرتبة الإمامة ودرجة الإمامة عند الرافضة، قال: وهي أفضل من النبوة وأشرف منها. أي مرتبة الإمامة الأئمة 12 أفضل من النبوة وأشرف منها. وقال خميني: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه عقيدة من ضروريات المذهب، أي من أنكرها كفر، أن لأئمتهم مقاما لم يصل إليه، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك طعنوا في الأنبياء، منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال خميني: إن رسول الله إن الأنبياء لم يوفقوا في تبليغ مقاصدهم، إن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم. وقال رافضي آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته. من كفريات الرافضة أيها الناس أنهم أنكروا السنة والأحاديث الصحيحة، فأنكروا السنة والأحاديث الصحيحة ولم يقبلوا إلا الأحاديث التي رواها الضعفاء والمتروكون مما يوافق هوى الرافضة وعقيدة الرافضة الباطلة، فأنكروا الأحاديث الصحيحة والسنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الناس من كفريات الرافضة وهي كثيرة أنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصهاره وأصحابه، في نقلة الدين والوحي، فماذا يبقى لنا بعد ذلك؟ فالرافضة يكثرون ويطعنون ويسبون أغلب الصحابة إلا النفر اليسير منهم. الرافضة يكثرون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ويكثرون عامة الصحابة لأنهم خالفوا عقائد الرافضة، وهذا كما تعلمون تكذيب للقرآن وأيضا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصهاره وأصحابه. والله جل وعلا جعل المؤمنين ثلاثة أقسام: مهاجرين وأنصار وتابعين بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في مواضع أخرى بعض صفات التابعين بإحسان، بعض صفات التابعين بإحسان أي التابعين للمهاجرين والأنصار، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن صفات التابعين بإحسان أنهم يدعون بالمغفرة للسابقين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يسألون الله جل وعلا أن يطهر قلوبهم من الحقد والضغينة والبغض للمهاجرين والأنصار. فمن لم يتصف بصفات التابعين بإحسان المذكورة هنا فليس من المؤمنين. الهالك حسين ابن بدر الدين الحوثي له مئات الطعونات والسب والذم في الصحابة عموما وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خصوصا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا أنهم يرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يرمونها بالفاحشة، وقد برأها الله جل وعلا من هذا الأمر، ولكن يأبى الرافضة إلا أن يرموا أم المؤمنين بالفاحشة، حتى قالوا عنها إنها أم الخبائث، وهذا أمر مشهور عندهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى
0: أن من لم يكن على طريقتهم فهو من الكافرين ومن المستحقين للنار ومن الخالدين فيها، والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسمعنا في الخطبة الأولى السبب الأول من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض على قتالهم والحث على التصدي لهم، وهو أن الرافضة الحوثيين أنهم كفار وليسوا مؤمنين. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتالهم والتحريض على قتالهم والتصدي لهم أنهم طائفة باغية، طائفة ظالمة، والله جل وعلا قد أوجب علينا أن نقاتل الطائفة الباغية ولو كانت مؤمنة حتى ترجع إلى الحق والعدل. فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأوجب علينا ربنا مقاتلة الطائفة الباغية الظالمة وإن كانت مؤمنة حتى ترجع إلى العدل وترجع إلى الحق. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة والتحريض على قتالهم وجهادهم والتصدي لهم أننا ندافع عن ديننا ومساجدنا، ندافع عن أعراضنا وأموالنا ودمائنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ماذا فعل الرافضة في عقائد المسلمين، في عقائد المسلمين ودينهم ومساجدهم؟ أخذوا ما استطاعوا المساجد في المناطق التي يسيطرون عليها واستعملوها في بث عقائدهم الباطلة، غيروا المناهج الدراسية في المدارس لينشروا عقيدتهم الباطلة، أقاموا الدورات الصيفية وغير الصيفية في المدارس، في المعسكرات، في أماكن العمل ألزموا المواطنين بحضور تلك الدورات لأجل نشر عقيدتهم الكفرية الباطلة. فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. يسعى الرافضة سعيا حثيثا في تغيير عقائد المسلمين، في تغيير دين المسلمين، حتى في الأسواق ينشرون تلك الإعلانات وتلك الجرائد وتلك اللافتات التي تدعو إلى عقيدتهم الباطلة. فماذا بعد ذلك؟ استباح الرافضة دماء المسلمين، فكم قتلوا من المسلمين في إيران، وكم قتلوا من المسلمين في العراق، وكم قتلوا من المسلمين في الشام واليمن، لأنهم يعتقدون كفر جميع من خالفهم، فاستباحوا دماءهم. فماذا ينتظر الناس بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. استباح الرافضة أعراض المسلمات في إيران وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، وما ظهر من انتهاك الرافضة لأعراض المسلمات في اليمن إنما هو شيء قليل مما قد فعلوه، وسيظهر أكثر عند سقوط دولتهم قريبا إن شاء الله تعالى، كما ظهرت فضائح الحشد الشعبي في العراق تجاه مسلمات العراق، وفضائح نظام الأسد تجاه مسلمات سوريا والشام. فماذا بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون أهله أي دون عرضه فهو شهيد. وهكذا استباح الرافضة أموال المسلمين، أخذوا ما استطاعوا، فجروا ما استطاعوا، وما بقي أخذوه بحجة الضرائب ودعم المجهود الحربي، وإن بقي شيء للمسلمين أخذوه باسم الأعياد المبتدعة كعيد الغدير وعيد المولد النبوي المبتدع. ماذا ينتظر المسلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أيضا أيها الناس، نحن نقاتل الرافضة لأنهم خوارج، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج الذين خرجوا عن أمر المسلمين، رغب في قتالهم وتوعدهم بالقتال إن أدركهم صلى الله عليه وسلم، وحث على قتالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم أي أدركت الخوارج الخارجين عن أمر المسلمين، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أقتلهم قتل المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب أهل النار. وقال عنهم أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء. هذه الأقوال كلها في الخوارج عموما، فكيف بالخارج إذا كان رافضيا ملحدا زنديقا؟ هذا قتاله أوجب وقتاله أشد. ولهذا أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة أنه قتال مشروع، وأنه أوجب وأولى من قتال البغاة والخوارج. أيها المسلمون عباد الله، فهل بقي شك في قلوب المسلمين في كفر الرافضة وفي وجوب قتالهم؟ هل يشك أحد بعدما سمعتم في وجوب قتالهم والتحريض على ذلك؟ فيا أيها المسلم، اجتهد في قتالهم، اجتهد في التحريض والحث على مقاتلتهم بما تستطيعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكل واحد منا يقاتل الرافضة بما يستطيعه، بماله إن كان ذا مال، بلسانه، بنفسه، بما يستطيعه، بما يطلب منه، بما يوكل به من أنواع الجهاد. فيا أيها الناس، شدوا عزائمكم واستعينوا بالله على قتال الرافضة، فإن أمرهم إلى الزوال إن شاء الله تعالى. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: لا يمكن أن يكون بين أيدي العوام كل يقول ما يريد. الأمور السياسية لها أناس معينون يتولون الأمور، ولهذا لا تجد مثل سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبثوثة في سوق الباعة والمشترين، كل يلوكها وكل يتكلم أبدا. إذا أراد أن يعمل شيئا استشار منهم أهل الشورى حين يشكل عليه الأمر. وليست المسائل السياسية ألعوبة تطرح بين أيدي العوام كل يلوك فيها بما شاء، لأن هناك أمور سرية لا يمكن أن يطلع عليها العوام، يتصرف الحكام فيها حسب ما يرون فيه المصلحة، والواجب على الحاكم أن يقدم ما فيه مصلحة المسلمين الذين ولاهم الله عليه. ولهذا قال الله تعالى مشيرا إلى هذه المسألة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه، لأن شروه. ولو أنهم ردوه إلى الله ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل الله تعالى للرأي أناسا يعرفون ويستنبطون الأشياء وينظرون في العواقب. فأنا أوافق على أنه لا ينبغي لنا أن نجعل مجالسنا في الأمور السياسية، لأنه لا فائدة من هذا إطلاقا، إلا أنه ربما يأتي إنسان بصورة صديق ويتكلم بما يغر الصدور على ولاة الأمور حتى تحصل فرجة بين الشعب وولاته، ويحصل بذلك شر كثير. وهو قد يتظاهر بمظهر الصديق وليس بصديق، ولكن في قلبه شيء على الولاة فيريد أن ينفذه ويفرج عن صدره. وقد يكون صديقا يريد الخير ويريد الإصلاح، لكن لم يعرف كيف الطريق إلى ذلك، لأن طريق الإصلاح ليس بإشاعة العيوب ونشرها بين الناس، سواء كانت عيوب علماء أو عيوب أمراء، إنما بمحاولة الإصلاح وسلوك ما تحصل به الفائدة. فأرى أن اشتراط عدم التدخل في السياسة أرى أنه جيد، وأنه مما يوجب أن ينصرف الناس إلى عبادة الله وحده وإلى تحقيق التوحيد وإلى الكف عما لا يعنيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الثالث والرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مشاكل المجتمع، وهذا خطأ. كونهم لا يبحثون فيها خطأ، لأن الله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أربعة أوصاف: الإيمان والعمل الصالح، وهذا خاص بالإنسان نفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا لغيره. فلا بد من أن نبحث المشاكل الاجتماعية من أجل أن نقوم بحل هذه المشاكل وإصلاح ما فسد ولم ما تفرق وما أشبه ذلك، لكن بطريق موافق لما جاء في الشريعة، لا بطريق العنف وكون الإنسان يحمل عداوة وبغضاء للمنصوح، لأن هذه مسألة أيضا يجب التنبه لها. أنت إذا رأيت رجلا يعمل عملا سيئا وهو مؤمن لكنه عاصي، لا شك أنك تكره معصيته، ويجب أن تكره معصيته، لكن هل تكرهه هو؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، ولا يجوز أن تكرهه حتى تعرف ما عنده. قد يكون هذا العاصي الذي عمل المعصية قد يكون جاهلا بها، لا يعلم أنها معصية. وأنا أضرب لكم مثلا برجل شاب تزوج وكان يجامع أهله في رمضان وهو صائم، ويقول أنا كنت أظن أن الذي يحرم هو الإنزال، الجماع بإنزال، ويقسم أنه ما علم أن الجماع بدون إنزال حرام. ولا شك أن الجماع في نهار رمضان أنه من أعظم الذنوب، لأنه هتك لحرمة ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. لكن هذا الآن جاهل، نحن نكره فعل هذا لأنه معصية، لكن لا نكره حتى نعلم. فإذا قال إنه جاهل فإن سعة الإسلام ويسر الإسلام لا توجب أن نكرهه حتى نقيم عليه الحجة. كثير من الإخوة إذا رأى إنسانا على معصية فإنه أي الرائي يكره المعصية، وهذا حق، لكن يكره العاصي ثم يعامله معاملة المعنف الكارث له الذي يريد أن ينتقم منه، وهذا غلط كبير. الواجب أن تعالج العاصي معالجة الطبيب الرفيق الذي يداوي الجرح ليبرأ، لا يداوي ليزداد. فتعامل هذا الرجل بلطف وإرادة خير الله ورحمة به. ولهذا أقول لكم كلاما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف رحمه الله بالشدة على أهل البدع ومحاربتهم، قال إنك إذا نظرت إلى أهل الكلام، وأهل الكلام هم الذين يرجعون في إثبات العقائد إلى عقولهم لا إلى كتاب السنة، قال إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم ورققت لهم، لأنهم ابتلوا بهذا، ابتلوا بهذا فضلوا، ترحمهم وترق لهم، شفت كيف؟ رحمتهم ورققت لهم. وإذا نظرت إليهم بعين الشرع وأنه لا يجوز إقرارهم رأيت أنهم مستحقون لما قال الشافعي رحمه الله. وما الذي قال الشافعي؟ قال الشافعي في حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هكذا العلماء المربون ينظرون إلى الخلق نظرة إصلاح لا نظرة انتقام وكراهية. أنا أكره المعصية التي يقوم بهذا الرجل، لكن هذا الرجل مؤمن أخي، ولو زنى وسرق هو أخي، إنما المؤمنون إخوة. هل هناك أعظم من قتل النفس غير حق؟ لا. ومع ذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف الترقيق، أصلحوا بين أخويكم، كل منهم يقاتل الآخر، وسباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. لكن مع ذلك هذا ترقيق في الكلام، أصلحوا بين أخوكم وإن كانوا يقتتلون بعضهم على بعض. فهذه مسألة يجب على الدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتنبهوا لها. وأنا واثق بأن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وسلك ما أرشده الله إليه ورسوله فالنجاح محقق. وكم من إنسان رأيته على معصية ثم خاطبته باللين والتعقل فيرجع المعصية. فإذا خاطبته بالعنف والغيرة والحمية التي في قلبك وانتهرت وزجرت فسوف ينفر. لذلك أحث إخواني الدعاة إلى الله عز وجل والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلاحظوا هذه النقطة. نقطة إيش؟ أنهم إذا دعوا فإنما يريدون إصلاح المدعو، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يريدون كذلك إصلاح الفاعل للمنكر والتارك للمعروف دون التعنيف عليه. وإذا سلكوا هذا يسر الله أمرهم. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ،
3: هو الدعاة الآن اللي في المملكة العربية السعودية لا يركزون كثيرا على جانب التوحيد، لأن الناس ولله الحمد على عقيدة حسنة ما في اختلاف، وربما لو فتحوا شيئا من الخلافات في العقيدة وعلم الكلام ربما يفتحون أبواب مغلقة. لذلك يهتمون بالأمور العملية دون الأمور العقدية، لأنك لو تأتي عجوزا من عجائز الناس في المملكة العربية السعودية وتسألها أسئلة في ذات الله عز وجل وصفاته لوجدت عندها من التوحيد ما هو محق. فهذا هو السبب من أنهم يدعون إلى الفروع التي فيها التقصير. وأما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فإنما بعث إلى قوم كفار، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب كفار فيبدأون بالتوحيد، فلكل مقام مقال. ولهذا انظر إلى الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغرض، قال أوصني، قال لا تغرض، قال أوصني، قال لا تغرض، كرر المرار وهو يقول لا تغرض. لم يوصه بالتقوى، ولم يوصه بوالديه، ولم يوصه بالحكمة، مع أن هذه مهمات. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال الله تعالى عن الإسلام والتوحيد ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى ووصينا الإنسان بولديه إحسانا. فعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا كله إلى قوله لا تغضب، لأن هذا هو المناسب لحال الرجل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل كان غضوبا فوصاه بترك الغضب. فالإخوان الذين يدعون في الجزيرة العربية إنما لا يرى

الله أكبر الله أكبر.

0: لحظة انقلب كفره إيمانا، وما يتوقع أن يجاهد ضد المسلمين صار مجاهدا مع المسلمين. فالواجب علينا أن نسأل الله الهداية لولاة أمورنا، وأن يصلح الله أحوالهم وبطانتهم، ولا يخلو أحد من التقصير، لا ولاة الأمور ولا الرعية. حتى الرعية عندهم تقصير عظيم، في الواجبات تفريط كثير، في المحرمات انتهاك كثير. لو تنزل للسوق وجدت الكذب والغش والحلف لإنفاق السلع وغير ذلك، فلماذا لا نبحث في داء المجتمع الذي يكون منه داء الولاة؟ فداء المجتمعات وداء الولاة متقارنان، وكما جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. وحكمة الله عز وجل تقتضي هكذا، أن الناس أن الولاة كالناس. يقال إن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي بن أبي طالب ابتلي بالخوارج الذين خرجوا عليه وقاتلوه، فجاءه رجل منهم قال له: يا علي، ما قال أمير المؤمنين، استكبر أن يقول يا أمير المؤمنين، قال: يا علي، لماذا كان الناس مع أبي بكر وعمر قد والوهم وأطاعوه وأنت معك على هذه الحال، تمردوا عليك وقاتلوك؟ قال له علي: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالي. كلمة. وكذلك عبد الملك بن مروان لما رأى من الناس شيئا من الجفاء والبعد، جمع أشراف القوم وخطب فيهم وتكلم فيهم، وقال لهم: أتريدون منا أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ إن كنتم تريدون ذلك فكونوا كرجال أبي بكر وعمر. وهذا صحيح. فالمهم خلاصة القول أن الواجب علينا نحن مناصحة ولاة الأمور بالطرق التي يحصل بها المقصود، لا بالطرق التي ليس فيها فائدة إلا يغار الصدور وشحن القلوب من الكراهة والبغض للولاة. ثم بعد ذلك: إن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. ثم نأتي إلى المرتبة الثانية، وينبغي أن تكون هي الثانية والأولى، وهي الدعاء لهم للصلاح والإصلاح. خلاص
1: فضيلة الشيخ.
0: نعم خلاص، ما علقنا على كلامك الأول. نعم
1: فضيلة الشيخ.
0: خلاص نعم
1: فضيلة الشيخ،
0: خلنا نسمع. نعم
1: فضيلة الشيخ،
0: خلنا نسمع الأثر. نعم
1: ورد في الأثر أن رجلا كان عنده مال، وكان له زوجة تنفق دون أن يعلم، فلما كان يوم القيامة جاءت هذه الصدقة وظللت عليه. ما أدري هل هذا النص له صحة، وإذا كان كذلك فما هو نص الحديث؟
0: والله لا أعلم أن هذا حديث، لكن يقال إن هناك رجلا، حديث مجالس ما هو حديث نبوي، إن هناك رجلا كان شحيحا وكان ينهى امرأته أن تصدق بشيء، وأنه رأى في المنام أن القيامة قد قامت، وأن الناس في غم وهم وكرب، وأن عليه ظلا كساء يظلله، وفيه ثلاثة خروق. يقول: فجاء، رأيت في المنام كلامه، وهو حديث الناس ما هو حديثنا، رأيت فجاء ثلاث تمرات فسدت الخروق فتم الظل. فجاء إلى أهله وقص عليهم قصة، وقالوا: أنا أستغرب، أخبروه أنهم كانوا يتصدقون وهو لا يعلم، وأنهم تصدقوا آخر ما تصدقوا بثلاث تمرات، وهي التي سدت الخروق. فلا أدري. على كل حال، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هذا حديث، هذا صحيح، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولكن حسب القواعد الشرعية التي نحن نعلم والعلم عند الله عز وجل، أن من تصدق عنه بلا إذنه فلا أجر له، لا سيما إذا كان ينهى كيف يؤجر على شيء ما نواه ولا أذن فيه؟ لا يمكن. لكني أقول أيضا ربما يكون هذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، وهو أنه لا يجوز لأهل البيت أن يتصدقوا إذا كان أبوهم يمنعهم من الصدقة، لا يجوز أن يتصدقوا حتى وإن كان في ذلك مصلحة الأب في المستقبل، لكن ما دام نهاه فالمال ماله. فإذا علموا أن الرجل لا يرضى بقوله أو بحاله فلا يتصدقون حتى يأذن. نعم. لا، ليست زوجة الأخ كزوجة الابن أو زوجة الأب، فزوجة الأخ ليس أخو زوجها محرما لها، فيجب عليها أن تستتر عنه كما تستتر عن الأجنبي. بل لو قيل إنه يجب أن تستتر عن أخي زوجها أكثر مما تستتر عن رجل الشارع، لو قيل بذلك لكان له وجه، لأنها إذا كشفت وجهها لأخي زوجها وهو معه في البيت صارت فتنة أعظم. أي ساعة يدخل البيت وهو قد أغراه الشيطان يمكن يحاول خداعه، لكن في الشارع لو أن الرجل نظر إليها وعجبت ما يستطيع. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه النقطة حيث قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني فاحذروا. تبين الجواب الآن؟ إذن أخو زوج المرأة ليس محرما لها، أبو زوج المرأة محرم ولا غير محرم؟ محرم. ابن زوج المرأة محرم. نعم.
2: فضيلة الشيخ، بمناسبة الكلام على سورة القدر، نرجو أن تعطونا لمحة موجزة عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وتوضيح كلمة شره على ما قد يوهم منها الكلام.
0: كم بقي من الوقت يا أخي مصطفى؟
2: الظاهر الوقت قارب.
0: كم؟
2: مؤجل إذا كان مؤجل يحتاج إلى بسط.
0: الكلام بالقدر مو هي. مبين من أعظم المشاكل.
2: أنا ترد
0: لكن على كل حال نجيب عن نقطة الأخيرة وهي الشر. الإيمان بالقدر خير وشر. القدر كله من الله، القدر كله من الله. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل في قدر الله شر؟ الجواب أن نقول القدر إن كان المراد تقدير الله للشيء فليس بشر، لأن الله لا يقدر شيئا إلا وهو خير، لا يقدر شيئا إلا وهو خير. حتى المرض والموت والخوف والقتال والزلازل هي بالنسبة لتقدير الله لها خير، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا النتيجة لعلهم يرجعون. لكن بالنسبة للمقدور هو الذي فيه خير وشر، المقدور المفعول المخلوق هذا هو الذي فيه الخير والشر. فقوله بالقدر خير وشره المراد بالشر شر المقدور لا شر القدر. أما القدر الذي هو تقدير الله فكله خير، المقدور كما تشاهدون الذئب من مقدورة الله، شر ولا خير؟ شر. كذا الشاة من مقدور الله خير ولا شر؟ خير. فالشر والخير في المقدورات، أما في التقدير فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخير بيديك والشر ليس إليك. نسأل الله تعالى أن يقدر لنا ولكم ولجميع المسلمين ما فيه الخير والصلاح، ونسأل الله تعالى في هذا المقام في حلول هذا الوقت المبارك لفريضة من فرائض الله أن ينصر إخواننا في الشيشان والبوسنة والهرسك، وأن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق، ويفرقها كل مفرق. ونسأل الله تعالى أن يجعلها عبرة للعالمين في الذل والتفرق والشتات. ونسأل الله الذي شتت الاتحاد السوفيتي أن يشتت دول الروس حتى تتمزق قطعا عاجلا غير آجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أم عبد الرحمن تقول سؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق بكثرة دون حاجة، علما أن ذلك يقع كثيرا في مكة المكرمة، وما يحدث من المنكرات بين النساء والرجال من الاختلاط؟ لو حدثتم الناس عن هذه الأمور تضيع الرجل لأهل بيته في مكة وترك الحبل على الغالب في خطبة قادمة. الواقع أن الأمر كما ذكرت أنه مع الأسف الشديد يذهب الناس في رمضان مثلا إلى العمرة والصيام هناك، لكنه يبقى في المسجد الحرام ويضيع أهله، يضيع نساءه، يسيبهن في الأسواق، وتعرفون أن مكة يفد إليها الرجل التقي والرجل الفاسق، ويحصل في هذا شيء لا يقره الشرع، فيكون هؤلاء مثل الذين بنوا قصرا وهدموا مصرا، أضاعوا الواجب عليهم وأضاعوا أهليهم من أجل أمر مستحب. على أنني إلى ساعة هذه ما علمت أن أحدا من السلف يذهب إلى مكة ليصوم فيها، وأكثر ما علمت هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم الفضل: قال عمرة في رمضان تعدل حجة. حتى قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لها هي خاصة ليطيب قلبها حيث تخلفت عن الحج، وأن هذا ليس بعام لكل أحد، لكن الجمهور على أنه عام لكل أحد، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة. لكن هل يشرع أن الإنسان يسافر إلى مكة ليصوم فيها؟ هذا محل نظر، لأن ما علمنا أن أحد من السلف يفعله. ثم إن مقام الإنسان في بلد تكثر فيه تقواه لله وخشوعه أفضل من أن يذهب إلى بلد فاضل تضيع فيه التقوى والخشوع، لأن الأماكن الفاضلة تتعلق في أمكنة العبادة، والعبادات نفسها الفضيلة الحاصلة في نفس العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة الحاصلة في مكانها. وتعلمون ما يحصل في مكة من الزحام الشديد واختلاط والنظر إلى النساء، وما نقدر نصرح بكل ما نعلم فيما يحصل، لكن إذا كان الإنسان في بلده خاشع يؤدي التراويح على الوجه

والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 26. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم. الباب 9 في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 1637. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ 1638. عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج، وجه هاهنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك؟ قال: نعم. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان، يريد أخاه، خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة.

0: شككت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. أخرج.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أخرجه البخاري 3744. الباب 16 في فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. 1652. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. 1653. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع، أثم لكع، يعني حسنا رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. أخرجه البخاري 2122. الباب 17 في فضائل فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1654. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي رضي الله عنه الخطبة. أخرجه البخاري 3729. 1655. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها ثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. أخرجه البخاري 6285 و6286. الباب 18 في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 1656 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنهم فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الآية 33. 1657 عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
4: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملأ كل شيء وعدد كل شيء، أن أكرمنا بزيارة مشايخنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الدار العامرة بالخير، وهذه الدار التي وضع الله تعالى فيها الخير والبركة بإذنه سبحانه وتعالى. ونحن يعلم الله جل وعلا كم يحصل في القلب من السرور والفرح والبهجة بلقي الأحبة وزيارة إخواننا وأحبتنا من المشايخ والدعاة وطلبة العلم في هذه الدار وفي كل مكان نلتقي فيه بإخواننا أهل السنة وطلبة العلم. فله الحمد والمن على ما أكرم وأنعم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم المزيد من فضله. وأنا شاكر لشيخي الجليل أبي بلال حفظه الله تعالى على تواضعه وحسن ظنه وثنائه الحسن على إخوانه واستقباله لضيوفه وفتح داره وصدره لسائر أهل السنة الذين يتقاطرون على هذه الدار من أماكن شتى. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يصرف عنه شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يحفظ هذه الدار والقائمين عليها من كل سوء ومكروه. وشكر الله لأخينا أبي سعيد كلمته وتذكيره بهذا الموضوع المهم الذي هو مرام كل مسلم ومبتغى كل إنسان في هذه الحياة، أن يسعد في دنياه وأخراه، جعلنا الله وإياكم من السعداء. أيها الأحبة في الله، نتذاكر معكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، يوما من أيام الله وحدثا عظيما من أحداث تاريخ أمة الإسلام. وهذه الأحداث وهذه الأيام المباركة العظيمة التي سطر أحداثها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين الكرام، حري بالمسلم أن يتأمل فيها وأن يتدارسها بين الحين والآخر، فإنها تقوي العزائم وتبعث الهمم وتزيد الإيمان وتبعث في قلب المؤمن الأمل، وأنه لا بد من أن يحصل الخير ويأتي النصر ولو طال البلاء ولو تأخر الوقت ولو بعد حين. وهذا هو القصد والغرض من مذاكرتنا لإخواننا في مجالس شتى في هذه المواضيع المهمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الفاتحين من أصحابه وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام ومن المعارك الحاسمة التي يدندن بها الأجيال جيلا بعد جيل، سواء علموا كل تفاصيلها أو بعضها، إلا أن هذا الحدث لا يتكاد تجد مسلما إلا وهو يعلم بعض ما جرى فيه، وأن هذا اليوم وهذا الحدث من أعظم الأحداث والأيام في الإسلام. معركة القادسية معركة هي من أعظم معارك التاريخ، فضلا عن أن تكون من أجمل معارك الإسلام وأعظمها. وقد اكتسبت هذه المعركة وهذا اليوم العظيم هذا المقام وهذا الحال لعدة أمور. الأمر الأول أن هذه المعركة حصل فيها نصر عظيم بعد أن كاد البلاء يطبق على المسلمين في بلاد العراق، فجاء النصر بعد صبر عظيم وبعد بلاء شديد وبعد كرب قد عظم على أهل الإسلام، فجاء الله تعالى بهذا النصر في هذه المعركة العظيمة. ومن جهة أخرى لأن هذه المعركة كانت ضد دولة ومملكة من أقوى الممالك في ذلك التاريخ، مع شدة كفرها وعظيم بعدها وشدة بأسها وكثرة أعدادها، فكانت هذه المعركة حاسمة بحق، لأن المسلمين بعدد قليل قاوموا مملكة من أعظم ممالك الأرض ومن أشدها كفرا، الفرس الساسانيون عبدة النيران.

قوتهم من الجيوش ومن الرعايا حتى وصل بهم الحال الاستعانة بالدهاقنة والمزارعين والفلاحين، واستطاعوا بهذا أن يقصوا المسلمين من بلاد العراق بعد أن كانوا قد فتحوا أكثرها، حتى أخرجوهم إلى أطراف بلاد العراق وعادت العراق بعد أن استمرت لسنوات في ضمن أملاك الدولة الإسلامية، عادت مرة أخرى للفرس بمجرد ثورات قام بها الفرس بإيعاز من ملوكهم ودهاقينهم. فرجع المسلمون إلى أطراف بلاد العراق بعد أن كانوا قد ملكوها، وذلك لأن الجميع قام ضد أهل الإسلام، فالجيوش تستعد من جهة والدهاقنة قاموا بالإيعاز إلى المزارعين والفلاحين والرعايا، فطردت الحاميات المسلمة من سائر بلاد العراق. فكانت هذه المعركة من المعارك المصيرية في تاريخ الإسلام، ومن أعظم المعارك أحداثا ومدة في تاريخ البشرية، معركة القادسية، وكانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدولة الساسانية، وحصل فيها وضع آخر جغرافيا في بلاد الجزيرة وبلاد العراق وما وراءها. لهذه الأسباب وغيرها اكتسبت معركة القادسية هذه الشهرة، وحصل لها هذه العناية، وترنم بها الأجيال، واستطرد في ذكرها الكتاب والشعراء والمؤرخون، لأنها من أعظم أيام الله التي وهبها الله لعباده الصالحين. والقادسية منطقة لا تزال تعرف بهذا الاسم في جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة النجف حاليا، تبعد عن الكوفة قرابة 30 كيلو، وهي إلى الجنوب من بغداد بقرابة 181 كيلو، الجنوب من بغداد، فإن بغداد أقرب إلى شمال العراق منها إلى أوساطها، ولا زالت تعرف بهذا الاسم وهي ضمن محافظة النجف حاليا. وسميت هذه المعركة بالقادسية لأن أحداثها وقعت في هذا المكان على ضفاف نهر الفرات في منطقة القادسية، وما من شيء إلا وله سبب. وكان سبب هذه المعركة أمور من أهمها أن الفرس اجتمعت كلمتهم بعد تشتتهم، فأرادوا أن يستردوا ملكهم على بلاد العراق، وقد فتح المسلمون أغلب بلاد العراق في خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. وكان الفرس من سنوات وهم متفرقون، حيث قام أحد أبناء كسرى وهو قباد الثاني، وذلك في السنة 9 للهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا، وقتل أباه لأنه أوصى بالملك إلى أخ آخر، ثم خاف أن إخوته ينازعونه الملك فجمعهم جميعا وقتلهم عن آخرهم ليستفرد بالملك، فما هي إلا أشهر فأصيب بأمراض فتاكة فلقي فيها مصرعه، ولحق بمن سبقه من الأسرة المالكة، وصار عرش كسرى شاغرا، لم يبق أحد من أهل بيت الملك يكون ملكا عليهم، فاجتمعت الأساورة والأمراء وولوا عليهم ابنة كسرى والتي تسمى ببوران، لم يبق من آل كسرى رجال فولوا عليهم ابنته الكبرى. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر السنة 9 قال تلك المقالة وذلك الحديث المشهور: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفعلا حصلت الاضطرابات في مملكة فارس، وكانت قد وضعت على القيادة نائبا عنها اثنين من كبار قواد فارس، أحدهما رستم والآخر الفيروزان، وهي عبارة عن ملكة يستشيرونها في بعض الأمور ويستبدون بالبعض الآخر،

0: استمرت الأحداث والتقلبات في مملكة فارس حتى كان الفتح الإسلامي في زمن أبي بكر، بدءا بقيادة المثنى بن حارث الشيباني رضي رحمه الله تعالى، ثم بخالد بن الوليد بعد ذلك، ثم تمم المثنى، ثم بعد ذلك ما جاء في زمن عمر بقيادة سعد رضي الله تعالى عنه، وفتحت بلاد العراق. فلما رأى أهل فارس أن بلادهم كل يوم تسقط بلدة ومدينة، وتكاد العراق أن تنتهي، وقد صار المسلمون على مشارف المدائن حاضرة الدولة الفارسية، اجتمع بعض القادة والأمراء إلى رستم والفيروزان، وقالوا لهم إن اختلافكم، لأنهم كان بينهم اختلاف شديد، كل يحاول أن يستبد بالملك أكثر وأن يكون له صلاحية أكثر، فتشاغلوا ببعضهم، فقالوا لهم إنكم قد تشاغلتم ببعضكم حتى تجرأ علينا العرب وأخذوا ما بأيدينا، فإما أن تتفقوا على رأي، وإلا بدأنا بكم فقتلناكم ثم ذهبنا نقاتل العرب، فإن ظفرنا فذاك، وإن هزمونا كنا قد اشتفينا منكم، قد قتلناكم لأنكم سبب الوان باختلافكم. وهذه سنة الله جل وعلا في كل زمان ومكان، كما قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما اختلف قوم إلا أصابهم الوهن وعظم ضعفهم وسلط الله أعداءهم عليهم. فلما رأى رستم والفيروزان أن الأمر جد، والمسلمون يفتتحون البلاد بلدة بلدة ويكسرون الجيوش جيشا جيشا، اتفقوا على رأي وأنهم لا يمكن أن يستمر أمر على هذا الحال. فكروا بخطة، وأنهم يأتوا بنساء كسرى وسراريه ويحاولوا أن ينظروا لعل واحدة منهن لها ابن قد أخفته حين وقع القتل على أبناء كسرى، فما زالوا يجمعون نساءه وسراريه ويستخدمون معهن الترغيب والترهيب حتى استطاعوا أن ينتزعوا اعترافا من بعض نساء كسرى أن لها ولدا قد خبأته عند أخوالي في إصطخر في بلاد فارس. لما رأت أنه يقتل بعضهم بعضا أرسلته وكان صغيرا إلى أخواله إلى بلاد إصطخر في بلاد فارس، وجعلته يتربى هناك ولا يدري أنه ابن كسرى واسمه يزدجر. فأرسلوا إليه على وجه السرعة، فجيء به ونصبوه ملكا عليهم وهو في العشرينات من عمره، وفرحوا به فرحا شديدا وربطوا آمالهم به وأن الخلاص سيأتي على يديه، واحتفلوا به احتفالا زائدا وتفانوا في خدمته. فلما استقر الأمر له، كان أول شيء يقوم به هو أن يجهز جيشا لقتال المسلمين الذين صاروا على مشارف المدائن عاصمة الدولة الفارسية. فقام بخطة مزدوجة، أما الخطة الأولى فكانت إعداد أكبر قدر ممكن من الجيش، وأن يجعل عليه أعظم القادة يقود هذا الجيش وأكبر قائد في الدولة الفارسية. وأما الخطوة الثانية فكانت كتابة يكتب بها، كتب كتابات وأرسل رسائل إلى الدهاقين في بلاد العراق الذين صاروا تحت الدولة الإسلامية يدفعون الجزية، والدهقان هو كبير المنطقة وكبير القرية، كما يقال أن عاقل حارة أو يعني شيخ بلدة وما شابه ذلك. فأرسلوا إليهم الرسائل أن يهيجوا الناس على المسلمين، لأن في كل بلدة إنما هي حامية من مجموعة يسيرة من جنود المسلمين. فأرسلوا إليهم وأخبروهم بأنهم قد صار لهم ملك وهم يجهزون الجيوش لإخراج المسلمين من بلاد العراق. فتشجع الدهاقنة بذلك وحرضوا الناس والرعايا والمزارعين والفلاحين، فقامت معارضات وقامت انتفاضات هنا وهنا. فلما رأى المثنى بن حارثة وهو يومئذ على العراق، حيث إن خالد كان قد أمره أبو بكر أن يذهب إلى الشام ليساعد المسلمين في معركة اليرموك، وبقي هناك خالد لم يرجع إلى العراق، وصار الأمير على الجيوش على جيوش الإسلام في العراق هو المثنى بن حارثة. فلما رأى أن الدهاقن والرعايا في العراق ينتقضون في أكثر المناطق، خاف من الغائلة وأنه لا يستطيع بعد ذلك أن ينجو ومن معه من المسلمين وأن يقتلوا عن آخرهم. فقام رحمه الله تعالى وأرسل إلى جميع الأمراء والكتائب الموجودة في بلاد العراق وأمرهم بالانسحاب إلى أطراف بلاد العراق لتكون بلاد العراق من أمامهم وبلاد العرب التي ما زالت تحت حكم المسلمين خلف ظهورهم يحتمون بها. فانسحب المثنى وسائر المسلمين في العراق إلى مكان يقال له ذيقار على الحدود بين العراق وبين الجزيرة وبين نجد، وأرسل إلى عمر يخبره بالخبر وبما حصل من الفرس وفرحهم بملكهم حتى خرجوا على المسلمين في سائر بلاد العراق، وأنه قد ترك بلاد العراق بعد سنوات من الكفاح والجهاد لأنه رأى أنه لا يوجد حل أنفع غير هذا الحل، فبقاهم صار مخاطرة وسيصيرون لقمة سائغة، لا سيما والفرس ورعاياهم في أوج نشوتهم وفرحهم بملكهم، والحاميات في بلدان العراق قلة لا يمكن أن يقايموا هذا الأمر الذي حصل. فأرسل إلى عمر يخبره، فاستصوب عمر هذا الرأي وصوب له فعله أن هذا هو الصواب، وأمره أن يبقى في مكانه وأن لا يتقدم حتى يرسل إليه بالمدد. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وندب الناس وأخبرهم بما استجد من هذه الحالة المفاجئة، لأنهم لم يكن هذا في الحسبان، وكانت الخطة الاستمرار بالتقدم، ففجأة ينقلب الأمر وتتفق كلمة الفرس وينتفض الرعايا وينسحب المسلمون والجيوش الإسلامية الكتائب القليلة من بلاد العراق عن بكرة أبيها، وتعود العراق تابعة للدولة الفارسية من جديد. كان هذا أمر عظيم على المسلمين، ونزل بالمسلمين بلاء عظيم بسبب هذا، فقد ذهبت أرواح ودماء وأموال وتضحيات في عدة معارك قادها خالد والمثنى في بلاد العراق حتى استوثقت لهم. فأمر عمر رضي الله عنه المثنى أن ينتظر، وصار ينتدب الناس ويستجيشهم، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سائر القبائل في اليمن وقبائل نجد وقبائل الحجاز، وأمر الأمراء في سائر تلك الأماكن ورؤساء القبائل أن لا يدعوا من يمكن ينتفع به إلا ويرسلوه إلى هذه المعركة وهذا اللقاء المصيري. فأمرهم أن لا يدعوا فارسا ولا ذا نجدة ولا صاحب رأي ولا صاحب مشورة ولا شاعرا ولا خطيبا إلا ويحملوه معهم، ومن كان فمن كان قريبا من المدينة فليأتي المدينة، ومن كان قريبا من العراق من قبائل نجد وما جاورها فينطلقون إلى العراق ويلتحقون بالمثنى هناك. فلبى المسلمون نداء عمر، وتقاطرت قبائل المسلمين من اليمن خاصة ومن سائر بلاد الجزيرة عامة، وتوافدوا إلى هذا ينطلق إلى العراق وهذا إلى المدينة، حتى اجتمع كدفعة أولى في المدينة 4000، وما زالت القبائل تأتي أفواجا إلى المثنى بن حارثة إلى ذيقار على الحدود العراقية حتى اجتمع معه قرابة 12000. فلما اجتمعت 4000 في المدينة خرج عمر رضي الله عنه يقود هذا الجيش بنفسه، وجعل عليا على المدينة نائبا عنه، وأمره أن من جاءه من المدد يرسلهم مددا خلفه إلى العراق. وكان من خطة عمر رضي الله عنه أن يقود هذا الجيش بنفسه، لأنه رأى أنه قد نزل بالمسلمين أمرا عظيما، فلا بد من أن يقود الجيش بنفسه حتى يحصل ما يرجى وتعود البلاد كما كانت وتذهب هيبة الفرس من قلوب المسلمين. فانطلق رضي الله عنه ومعه كبار الصحابة حتى وصل إلى مكان يقال له صرار على بعد 3 أميال من المدينة باتجاه العراق. وصل إلى هناك وعسكر هناك للراحة وينتظر أياما لتلحقه بقية الجيوش، وأخبرهم بأنه عازم أن يذهب بنفسه فاجتمع أهل المشورة من الصحابة رضي الله عنهم والرأي منهم يتشاورون في الأمر، فكان رأي أكثرهم أن عمر يقود الجيش ويذهب، فإن ذلك أدعى في هيبته في هيبة الجيش، وأن يكون ذلك أذعر للفرس عندما يعلمون أن خليفة المسلمين خرج بنفسه، فهذا من الأسباب التي سيصابون فيها بالذعر. كان هذا رأي الأكثر، إلا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من أهل مشورة عمر عارض هذا القول وجاء برأي آخر وقال: يا أمير المؤمنين، إن ذهبت أنت فأصبت، يعني لو قدر الله عليك بأن أصبت، فإنها كثرة المسلمين ولن تبقى للمسلمين بعدك هيبة، ما سيتهيب الفرس بعد ذلك، يقولون قد خرج الخليفة فقضينا عليه فلن يهابون أحدا بعدك، ولكن أرى أن تبقى في المدينة وترسل رجلا مكانك خبيرا بالحرب ويكتب لك بكل شيء بحيث لا يخفى عليك من أمر الجيش شيء وكأنك موجود بين أظهرهم، فإن هذا أدعى في الهيبة، فخروجك معناه أنهم يعلمون أنهم قد أفزعوا المسلمين حتى خرجوا لهم بالخليفة، لكن أخرج لهم رجلا مكانك فإن هذا أدعى في الهيبة من الرأي الأول. ثم تشاور الناس هذا الرأي، ولما سمع الصحابة رأي عبد الرحمن بن عوف وموضعهم للاحتمالات والأسباب التي جعلته يعارض رأي الأكثر ويأتي بهذا الرأي، انقلبت الكفة وصار الرأي المستجاد والصواب هو رأي عبد الرحمن بن عوف، وتموا على هذا الأمر وأن يبقى عمر ويرجع المدينة ويبعث رجلا مكانه. لكن جاءتهم مشكلة أخرى، وهي أن عمر بعد أن اقتنع بهذا الرأي واقتنع عامة الصحابة بذلك جعل يقول لعبد الرحمن: فمن نولي، من سيصلح ونجعله يقود هذه المعركة، بينما هم يتشاورون في من يكون قائدا لهذه المعركة التي لها ما بعدها. جاءت رسالة من سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب رضي الله عنه، وكان قد بعثه عمر إلى ثقيف إلى الطائف ليجمع الصدقات وينتدبهم للقتال ليلحقوا بالمسلمين، يلحقون بعمر إلى بئر صرار. فجاء كتاب سعد يخبر عمر بأنه قد انتدب له من ثقيف 1000 رجل من الشجعان وأهل الرأي والحرب والمكيدة، يبشره بذلك. فبينما عمر يقرأ الكتاب تفطن عبد الرحمن بن عوف فجعل يقول: يا أمير المؤمنين، قد وجدته، أي وجدت الرجل الذي يصلح لهذا. فقال: من؟ قال: سعد الأسد في براثنه، سعد بن مالك، أي الأسد الذي قد أخرج مخالبه واستعد للوثوب، سعد بن مالك، أي سعد بن أبي وقاص. ففكر عمر وقال واستجاد رأي عبد الرحمن بن عوف، واتفق الحاضرون على أنه أهل لهذه المهمة ولقيادة هذا الجيش، فأرسل إليه عمر فجاء على وجه السرعة من الطائف وأمره عمر على هذا الجيش 4000 الذين كانوا قد اجتمعوا في المدينة، وتحرك بهم عمر إلى ماء الصرار. وقد ذكر إبراهيم النخعي وغيره أن هؤلاء 4000 الذين يعتبرون أول المنتدبين وأول دفعة كان 3000 منهم من اليمن و1000 من سائر الناس، وتتابع أهل اليمن بعد ذلك، فلقد شكل أهل اليمن في معركة اليرموك قرابة 25% تقريبا، وكان أكثرهم من حضرموت ومذحج وبجيل والنخع، كانت هذه 4 القبائل تشكل قرابة 25% القادسية في معركة القادسية، وكان منهم هذه الدفعة الأولى أول دفعة خرجت مع عمر من المدينة 3000 و1000 من سائر الناس. عقد عمر اللواء لسعد رضي الله عنه وانطلق معه يشيعه مسافة بعد ماء صرار، وجعل يوصيه بوصايا ويعظه ببعض المواعظ. وكان من جميل ما قاله عمر لسعد أن قال له: يا سعد، لا يغرنك أن قيل فيك خال رسول الله، لا تغتر أنه يقال فيك خال رسول الله، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء وإنما يمحو السيء بالحسن، والناس عند الله سواسية، شريفهم ووضيعهم هو ربهم وهم عباده، إنما يعظمون عند الله تعالى بطاعته ويتمايزون بالعافية، قد يكون بعضهم أحسن من بعض بالعافية، ولكن عند الله تعالى بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل يوصيه ويحث ويأمر باستشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمره أنه لا ينزل منزلا ولا يقدم على شيء حتى يكاتبه، وأن يصف له الأرض التي فيها، وأن لا يدع صغيرا ولا كبيرا صغيرة ولا كبيرة إلا يكاتبه فيها وكأنه معه. وأراد عمر بذلك أن يزداد طمأنينة على المسلمين ويرشدهم في سائر تحركاتهم، فكانت الرسل لا تنقطع بين سعد وعمر من حين سار سعد إلى أن انتهت المعركة، وعمر رضي الله عنه كان حاضر في أوساطهم لكثرة الرسل التي تتردد يأتون إلى عمر بكل شيء يحصل من تحركاتهم وتحرك أعدائهم. فتحرك سعد رضي الله تعالى عنه بهذا الجيش، وكانت القبائل قد توافدت من نجد إلى المثنى، وصار معه 12,000، والفرس من جهة أخرى قد استعدوا قبل أن يبدأ المسلمين بالاستعدادات. فإن يزدجر كان قد حاول أن يحشد أكبر قدر ممكن من جيش فارس، فجمع 120,000 ويتبعهم مثلهم وزيادة من غلمانهم وحشمهم والخدم ومن يحملون المؤن، فكان تعداد الجيش الفارسي الذي خرج من المدائن ومن لحق بهم أكثر من 200,000، وبعضهم يذكر أقل بعضهم أكثر، لأن بعضهم يقتصر على ذكر الجيش المقاتل وبعضهم يذكر المقاتلين ومن كانوا معهم تبع، فإن بعض الأمراء يكون معه كذا كذا من الغلمان الذين تبع يكونون تبعا له. وجعل على قيادة هذا الجيش أكبر قوات فارس الذي يعتبر في الدرجة بعد الملك، وهو رستم، ولم يكن فوقه في القادة العسكريين في فارس أحد، فقد كان كبير القادة. وهذا يدل على أن يزدجر أراد أن يكسب الجولة في أقرب وقت ليسترد اعتباره ويأخذ ما فتح المسلم من أرضه، فيحاول أن يثبت ملكه بجدارة كما يقال. كان رستم هذا قد بلغته أخبار العرب، وهو يعلم من البداية كيف انكسرت جيوشهم مرة بعد مرة وفتحت البلاد في فترة وجيزة، فكان عنده تخوف. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أنه كان أيضا منجما، وكان قد تنبه على طريق المنجمين، ومعروف ما في التنجيم من الضلال وأنه نوع من السحر إلى آخره، أنه لن يستطيع التغلب على المسلمين، لكن لا يحتاج إلى تنبؤ أصلا، في الواقع خير شاهد، فمعارك كثيرة وجيوش تكسر مرة بعد مرة، فكان يتخوف ولا يريد أن يلقى المسلمين بنفسه. لذلك حاول أن يثني يزدجر وقال له لو تبعث رجلا آخر وتبعث جيشا بعد جيش، فإن العرب إنما يكسرهم المدد، تبعث جيشا وراه جيش. وأراد أن يتنصل من هذه المهمة، فقال له يزدجر إما أن تذهب وإما أن أذهب أنا وأقود الجيش بنفسي، فلم يبقى معه مجال، فاستسلم للرأي لكنه خرج على تباطؤ وفي قرارة نفسي أنه منهزم. والانهزام النفسي هذا أول الفشل، أن الإنسان يقدم على شيء وهو يعلم أنه لن يقدر عليه وقد أقنع نفسه أنه لن يفلح فيه، هذا من الخطأ الكبير، الإنسان يتشائم. فخرج على تباطؤ وجعل يسير من المدينة إلى أن وصل إلى القادسية مدة 4 أشهر، وهو على هذا الحال يمشي ويستريح مرحلة مرحلة، حتى ضجر يزدجر وأرسل إليه يعنفه ويعاتبه ويلومه، لماذا هذا التباطؤ؟ من المدائن مسافة يسيرة، إنما تقطع في أيام، والرجل يسير في أربعة أشهر. وصل سعد رضي الله تعالى عنه إلى مكان يقال له العذيب، وإلى مكان يقال له وادي زرود، وهو قريب من ذي قار، ولم يبق بينه وبين أن يصل إلى المثنى إلا مرحلة يسيرة. فنزل هناك يستريحون بين مرحلة ومرحلة، فجاءه الخبر المحزن أن المثنى بن حارثة قد مات رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك أنه كان قد أصيب بجراحات في معركة البويب التي انتصر قادها وانتصر فيها على الفرس، أصيب ببعض الجراحات فانتكأ جرحه في ذلك اليوم فخرج الدم فلم يرقى الدم حتى مات، وكان فيه وفاته. فجاء الخبر إلى سعد وهو في وادي زرود على مرحلة قريبة من عسكر المثنى، فحزن المسلمون لذلك، وكان المثنى لما انتقض جرحه وأحس بالموت عهد إلى الصحابي الجليل بشير بن الخصاصية وجعله أميرا على الجيش إلى أن يصل سعد. ثم تحرك سعد رضي الله عنه بالجيش ووصل إلى ذي قار حيث عسكر المثنى بن حارثة، وكان المثنى قد ترك وصية لسعد. هذه الوصية مضمونها أنه قال له لا تتوغل في أرضهم، أي لا تدخل تقاتل داخل أرضهم، فإن الناس قد صاروا عليك لا لك، أي قد انتفضوا كلهم وانتقضوا كلهم وما بقي هناك من يركن إليه، وإنما قاتلهم على أطراف البلاد، واجعل بلاد العرب مددا لك وراء ظهرك، فإن غلبتهم أي إن هزمتهم وانتصرت عليهم فإن لك ما وراء ذلك، أي ستأخذ بقية البلاد كلها، وإن كانت الأخرى رجعت إلى فئة وراءك بلاد المسلمين والعرب ترجع هناك من يمدك، لكن إن توغلت في أرضهم لو حصلت الهزيمة سيلتفون وتتخطف الأعراب والقبائل الجيش من كل جانب وربما لا ينجو أحد. فاستجاد سعد هذا وعمل بهذه الوصية، وجاءت رسالة عمر من المدينة إلى سعد يوصيه بنفس الوصية الذي أوصاه به المثنى على أنه لا يتوغل ولا يسير بالجيش إلى داخل البلاد العراق، وإنما يبقى في مكانه ويأخذ عليهم المسالح والطرقات ويقاتلهم على أطراف البلاد. فسار سعد من ذي قار إلى العذيب قريبا من القادسية وعسكر هناك. وأما رستم فإنه كان قد تحرك بالجيش بعد أن زجره يزدجر ولامه وعاتبه، فسار بالجيش حتى نزل في القادسية على نهر الفرات من الجهة الأخرى. وسعد رضي الله عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: فرات في مكان عرف بعد ذلك بالقادسية. فلما التقى الجيشان هناك ولم يفصل بينهم إلا النهر، كان من وصايا عمر رضي الله عنه أنه قال لسعد، أمر سعدا أن يختار مجموعة من أهل من الصحابة ومن أهل الرأي والمشورة والحنكة، ويذهبون وفدا إلى يزدجر إلى المدائن يدعونه إلى الإسلام أو الجزية أو المنابذة على الطريقة الشرعية في قتال الأعداء، أن يخيروا بين إحدى ثلاث. فجهز سعد وفدا على رأسه النعمان بن مقرن ابن مقرن رضي الله تعالى عنه، الصواب بالتشديد ابن مقرن، وتسبق اللسان على التخفيف، الصواب التشديد. النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه على رأس وفد فيه جماعة من الصحابة والتابعين، وكان من جملة هذا الوفد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وصل هذا الوفد إلى رستم وأخبروا أنهم لم يأتوا للمفاوضة معه، إنما أرادوا يزدجر الملك، فأخرهم أياما متعمدا حتى يطاول الأمر ما استطاع، ثم أرسلهم إلى يزدجر إلى المدائن، فأخروهم أياما في المدائن حتى يلتقون بالملك، كل هذا إرعابا لهم ولكي ينظر إلى أن ملكهم هذا ليس بالشيء السهل، ما يصل إليه إلا بعد متاعب، حتى يعظم في أعينهم، ولا يعلمون أن هؤلاء الصحابة قد تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأمور لا تؤثر فيهم، وأنهم من النوع الذين لا ينبهرون بالمظاهر والدنيا والجاه والهيلمان هذا، لذلك لم يؤثر هذا فيهم. فلما جاء الموعد الدخول على الزجر ودخلوا عليه وجعلوا يخاطبونه والمترجم بينهم، جعل يقول: ما جاء بكم؟ أي ما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟ فقام النعمان بن مقرن رضي الله عنه وقال لأصحابه: اعهدوا بالكلام إلي أن يتكلم واحد، ما يتكلم الجميع، حتى يحصل اللغط وتتناقض الأقوال، وهذا يأتي بكلام وهذا بآخر، وإنما يتكلم واحد وهو أميرهم. فعهدوا بالكلام إليه فتكلم، وجعل يشرح له كيف كان العرب في الجاهلية ومحاسن الإسلام وإلى ماذا يدعو الإسلام، وأخبره بأننا جئنا ندعوك إلى الإسلام، جئنا ندعوك إلى الإسلام. فغضب هذا الملك وجعل يتكلم بكلام سيء يصف العرب بأبشع الأوصاف، وأنتم وأنتم، وأساء الأدب معهم. فلما فرغ من كلامه قام المغيرة، اختلف المؤرخون، قيل أنه المغيرة بن شعبة، وقيل المغيرة بن زرارة، والمحققون يرجحون الأخير أن المغيرة بن زرارة، وقام واستأذن أصحابه بأن يأذنوا له بالكلام فأذنوا له. فقال: أيها الملك، إن هؤلاء الذين تكلمهم وجهاء قومهم وأشراف بلادهم، وإن الشريف لا يكلم الأشراف مثل هذا الكلام ولا يستقبلهم مثل هذا الكلام، وإنك تتكلم عن حالنا قبل الإسلام وقد كنا أسوأ مما ذكرت. ثم ذكر له بعض ما كان عليه في الجاهلية، وكيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقذهم الله به وشرح له المحاسن الإسلام، ثم قال له: فأنت بين إحدى ثلاث، ختم كلامه بذلك، فأنت فاختر إحدى ثلاث: إما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا المنابذة القتال، وإلا تسلم فتنجو. وهذا الكلام يدل على قوة عزيمة، مع أنهم بين يديه وفي قصره ودار ملكه، ولكنهم يتكلمون كلام الواثقين، لأنهم قد وثقوا بموعود الله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعدهم لأن كنوز كسرى وفاء وقيصر ستفتح وسينفقونها في سبيل الله. فغضب الزجر وقال له: تستقبلني بمثل هذا الكلام؟ يعني تقول مثل هذا الكلام وأنا الملك، عن يد وأنا صاغر؟ فقال له المغيرة: إنما استقبلت من كلمني، ولو كلمني غيرك ما استقبلتك بهذا الكلام، يعني أنت الذي بدأت بالإساءة وبمثل هذا الكلام. فغضب الزجر وقال: لا أحصدنكم حصدا، يعني سيقتلهم. فقالوا: مغيرة، سنعلم، أي سنعلم من يحصد الآخر. ثم قال: من أمر بعض من حوله من الأساورة؟ فأتوا بحفنة من تراب، وقال: من سيدكم؟ فقام عاصم بن عمرو، هو تابعي، عاصم بن عمرو التميمي، وقال: أنا. فقال لمن معه: ضعوا هذا التراب على عنقه، حملوا التراب على عنقه استهزاء وسخرية بهم. فخرج الصحابة بهذا وقد تفاءلوا بذلك، وأن حملهم لتراب فارس أن معناه أنهم سيطؤون هذا التراب ويأخذون هذه الأرض، من باب التفاؤل. فخرجوا، فدخل رستم على يزدجر يسأله كيف وجد هؤلاء، فجعل يزدجر يمتدحهم وأن هؤلاء أصحاب عقول ودهاء، وقال له: إنهم قد وعدوا بشيء هم بالغوه، هؤلاء قد وعدهم نبيهم بشيء وسيبلغون هذا الشيء، لما رأى من اتفاق كلمتهم وتطاوعهم وقوة كلامهم وعدم ترددهم مع أنهم يخاطبون ملك فارس. ومن العجائب التي حصلت أثناء دخول هذا الوفد للمدائن، انتشرت الأخبار أن وفد العرب المسلمين سيأتي لمقابلة الملك، فدخل الناس المدائن، فتجمع الناس في الطرقات والنساء من على البيوت يريدون أن ينظروا من هو هذا الوفد الذي دوخ مملكتهم لسنوات. فوجدوهم أناسا عاديين على خيول عربية أصيلة عادية، ويلبسون ثيابا بسيطة، إزار ورداء، وبعضهم غمد سيفه من الخشب وآخر قد لف سيفه بخرقة، ما معه غمد للسيف، لفوا سيوفهم بخرق وسهامهم سهام صغيرة. الفرس كانت من عادتهم أن يستخدمون، لا يستخدمون السهام في المعارك، يستخدمون النشاب، والنشاب هي التي تسميها العرب بالرماح الطويلة. فلما رأى الفرس ذلك جعلوا يتعجبون، يقول هؤلاء الذين دوخوا جيوشنا. وجعل بعضهم ينظر إلى سهام المسلمين فيضحك ويقول دوك دوك، يعني هذه مغازل التي يغزل بها، ما هي سهام هذه، لأنها صغيرة ونحيفة. فجعلوا يتعجبون كيف مثل هؤلاء قد فعلوا بنا الأفاعيل. رجع الوفد إلى سعد، وانطلق عاصم بن عمرو من معه قد استبشروا بالتراب الذي حملوه. فلما دخل رستم وسأل يزدجر وجعل يصف من شجاعتهم وما عندهم من الهمة وأنهم قد وعدوا بشيء هم بالغوه، قال لكني رأيت سيدهم أحمقهم عندما حمل التراب على رأسه وأخبره بالخبر. فقال له رستم ليس بأحمقهم ولكنه افتدى قومه بنفسه، وجعل يعاتب الملك وأن إعطاءهم التراب من أرضك هذا نذير شؤ، أي أنك سلمتهم أرضك بيدك. وقد جاء في بعض الروايات ذكرها جماعة من المؤرخين أن سعد رضي الله عنه قد أشار إلى هذا ابن كثير، لما وصل إليه هذا الوفد ومعهم التراب وأخبروا بالخبر قال لهم أبشروا فقد أعطينا أقاليد ملكهم، أي مفاتيح ملكهم. واستهجن الفرس رأي ازدجر بهذه الخطة ووضع التراب على رأس أحدهم وتشاءموا بذلك وتطيروا به. رجع رستم إلى الجيش لقيادة الجيش، وبدأت الأمور تقترب من المعركة، من بدء المعركة، إلا أن رستم كما سمعتم كان يحاول المطاولة بقدر الإمكان، لأنه في قرار نفسه أنه لن ينتصر في هذه المعركة. فأرسل إلى سعد يطلب منه رجلا يكلمه، قال ابعث إلينا رجلا من أصحابك نكلمه يحصل التفاوض. فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر رضي الله عنه. ذهب ربعي بن عامر بلباسه العربي بإزاره وردائه وبسيفه الملفوف بالخرق وبرمحه الذي يحمله، ووصل إلى باب خيمة رستم وقد تهيأوا له بهبة ومنظر وزينوا الخيمة ووضعوا الوسائد من الحرير والفرش من الاستبرق حتى يشعروه بعظمتهم، ظن منهم أن هؤلاء جاءوا للدنيا. فدخل ربعي بن عامر بخيله إلى بعض الخيمة ونزل من على فرسه وأتى بوسادة من تلك الوسائد الحرير وخزقها من منتصفها وأدخل فيها حبل خيله وربطه هناك، ثم انطلق برمحه يخرق تلك الفرش وتلك الوسائد من الحرير برمحه. فاستقبله بعضهم أراد أن يأخذ منه سلاحه حتى يلتقي مع رستم بدون سلاح، فأبى وقال لهم لم أتي إليكم بنفسي، أنتم طلبتموني ولم أطلب أن ألقاكم، فإما أن تدعوني أدخل بسلاحي وإلا رجعت، يعني أنا ليس لي حاجة عندكم، أنتم الذين طلبتم أن تتحدثوا معي. فكان فيهم عزة رضي الله تعالى عنهم، عزة الإسلام وحنكة الحروب وذكاء ودهاء في السياسة المشروعة رضي الله تعالى عنهم. فلما رأوا أنه جاد في ذلك قال لهم رستم دعوه يدخل بسلاحه، فدخل وقد أعد له مكان يجلس عليه، فأبى أن يجلس عليه لأنه مفروش بالحرير ولا يجوز للمسلم أن الذكر أن يستعمل الحرير والجلوس عليه، فجلس على بساط بين يدي رستم وجعل يسأله ويكلمه ويخبره عن محاسن الإسلام وأن ندعوك إلى الإسلام. ثم قال له رستم أمهلونا بعض الوقت، قال له كم تريد، يوم أو ثلاثة؟ قال الورد أكثر من ذلك. فقال له إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نمهل العدو أكثر من ثلاث، لأن أكثر من ثلاث معناه ضعف، معناه فشل، معناه أن نترك للعدو وقت أكثر يستعد ويتهيأ أكثر، وطول المدة لا سيما والمسلمون في بلاد غير بلادهم يحصل منهم الضجر والضيق والتكاسل والضعف، وهذا حاصل معروف. فقال لم أمرنا أن لا نمهل العدو ونافق ثلاث. فتعجب رستم وقال ابن عم هل أنت سيدهم؟ يعني حتى الآن تحاور وتقطع بدون ما ترجع إلى قائد الجيش، هل أنت سيدهم؟ قال لا، ولكن المسلمين ذمتهم واحدة، يجير أدناهم على أعلاهم. فقال له لك 3 من اليوم، ورجع. فالتفت رستم إلى أصحابه، وكان رستم قد بدا منهما يدل على أنه يريد الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، حيث صار يعلم علم اليقين أنه لا مجال لمقاومة هؤلاء وأن قتالهم ذهاب الملك. فالتفت إلى أصحابه وقال ألا ترون إلى كلامه؟ ألا ترون ما أجمل كلامه وما كذا؟ فقال له من كان بحولهم المرازب نعيدك بالله أن تكون تريد أن تدخل في دين هذا الكلب، ألا تنظر إلى ثيابه؟ فقال لهم إن العرب لا ينظرون إلى ثيابهم ولا إلى زينتهم، إنما يصونون أحسابهم وأنسابهم. فنخروا نخرة ري واحد، فانفصل المجلس على هذا، وعلم أنه لا يمكنه إرغامهم على شيء. فلما كان يوم الثاني بعث إلى سعد، أرسل لي الرجل الذي أرسلته بالأمس أكلمه. فكان سعد يريد أن يرسل مجموعة، فقال المغيرة بن شعبة أيها الأمير إنك إن أرسلت إليهم مجموعة ظنوا أننا قد احتفلنا بهم، قد فرحنا بلقائهم، وهذا من دهاء المغيرة، ولكن أرسل إليهم رجلا واحد، ذهاب مجموعة يعني أننا نجعل لهم قيمة، أرسل لهم رجل واحد. فأرسل إليهم حذيفة بن محصن الغلفاني رضي الله تعالى عنه، فدخل إليهم وزاد على ما فعله ربعي، فإن ربعي ربط فرسه بباب الخيمة من الداخل، وأما حذيفة بن محصن فسار بفرسه راكبا عليها إلى وسط الخيمة، وربطها في وسط الخيمة، وتكلم معه بنحو كلام ربعي لا يختلف كلامهم. فقال أعطونا مهلة، قال له يوم لك يومان، ويوم قد أعطاك صاحبي، بقي لك يومان. فرجع، فحاول رستم مع أصحابه ووجدهم على ما هم عليه من الشدة. فلما كان اليوم الثالث طلب رجلا آخر، فأرسل إليه سعد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فسار المغيرة بن شعبة إليه وجعل يكلمه بما كلمه به الأولان، إلا أن المغيرة قال فجاء في نفسي فكرة أن أجمع ثيابي وأكون معه على سريره، يقفز معه على السرير، على سرير الملك، على كرسي. قال فجمعت ثيابي وقفزت معه فإذا أنا بجانبه، فجاء الأساور يعني الحراس الذين معه يكتذبونني يريدون ينزلوه. قال فقلت لهم قد كنا نسمع أنكم أحسن الناس أحلاما وأوسعهم صدورا، لكنني الآن عرفت أنكم أسفه الناس أحلاما، فإن جلوسي بجانبه لا ينقصه ولا يرفعني، يعني ما سيضره ولا سيرفعني. فقال له رستم صدق اتركوه. فجعل يتكلم معهم بكلام، وكان المغيرة رضي الله عنه معروف أنه من كبار دهاة العرب في الجاهلية والإسلام، وأراد أنه يقذف بينهم شرا ليس كذبا، وإنما يتكلم بشيء من الحق لكن يكون لهم عليهم بلاء. فجعل يقول ومن حضر من الأساور المرازبة وبعض الدهاقن يسمعون. قال لهم إن معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا، أراد أن يقول لهم أنتم بعضكم عبد لبعض، وأنتم من جنس واحد، ونحن العرب لا يستعبد بعضنا بعض، إنما كانوا يأتون بالعبيد من السودان من بعض الأماكن، فكان يقول لهم لا يستعبد بعضنا بعضا، وإننا في ديننا سواسية، الصغير والكبير والملك والرعية كلنا سواسية في ديننا، على عكس ما كان موجود من التميز الطبقي الفظيع في الممالك الفارسية والرومانية. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون لقد قال هذا قولا لن يزال مزارعون وفلاحون يتداولونه، أي هذا سيكون لبعضهم فتنة، الدهاقنة ومن كانوا في الطبقات الوسطى والفقيرة إذا سمعوا مثل هذا سيطمعون في أن يكون المسلمون هم الذين يحكمونهم، وقد فعل هذا المغيرة متعمدا. بعد حوار مع رستم قال له المغيرة وأغلظ عليه الكلام، وقال له المغيرة رضي الله تعالى عنه معك إلى الغد، قد مشى يومين وهذا الثالث، إما أن تدخل في ديننا ونرجع عن أرضك، وإن احتجتنا جئنا ساعدناك، وإما أن تدفع الجزية عن يد أو أنت صاغر، وإما المنابذة إلى صباح الغد، وقد وعدنا الله ورسوله أرضكم ولن نرجع عنها، وقد أكلنا من طعامكم وأطعمنا عيالنا فأعجبهم، وإنا لسنا تاركين طعامكم ولا أرضكم، وإن رغمت أنوفكم. فغضب رستم من ذلك، ولعل المغيرة والله أعلم فعل ذلك متعمدا، أراد أن يستثيره، لأن الرجل يريد يطيل الأمور، يطيل الأمور تجعلهم تمشي بدون أن تبدأ المعركة. فغضب رستم وجعل يتوعدهم بالقتل وكذا، فقالوا المغيرة سنعلم غدا، أي من منا سيقضي على آخر. ورجع المغيرة ولم يبق مع رستم خيار، فاستعد بالجيش اليوم الثاني صباح اليوم الثاني، وكان ذلك الموافق الخميس 15 من شهر شعبان لسنة 15 وقيل 14، قد اختلف المؤرخون، منهم من يقول في السنة 14 ومن يقول 15، والذي يظهر والله أعلم يعني من جملة الأقوال أن الصحيح من الأقوال أنها في السنة 15 للهجرة في شعبان في يوم الخميس من شهر شعبان. فأصبح الصباح يوم الخميس وقد اصطف جيش الفرس على النهر من الجهة الأخرى، وسعد ومن معهم من الجهة المقابلة، فأرسل إليهم رستم: إما تعبر إلينا ونعبر إليكم. فقال سعد: بل أنتم اعبروا إلينا، لأن الفرس لا يؤتمنون، فقد حصل منهم خيانة لأبي عبيد عندما عبر إليهم وبدأوا المعركة قبل أن يستكمل عبور الجيش، فحصلت مقتلة كبيرة في المسلمين. فقال: بل اعبروا إلينا. فأرسل إليه رستم أن وسعوا لنا، أي تأخروا أنتم قليلا لنعبر. فقال له سعد: لا نترك لكم مكانا قد غلبناكم عليه، ولكن اختاروا لكم مكانا واعبروا منه، نحن لا نتراجع عن مكان نحن فيه. فاختاروا مكانا وقنطرة أخرى وردموا بعض النهر وتحركوا إلى الجهة التي فيها المسلمين، الجهة الأخرى، وانتظر المسلمون حتى استتم عبور الفرس. وبدأت المعركة ذلك اليوم بما اعتاد عليه الناس في المعارك القديمة، أن تبدأ المعارك غالبا بالمبارزة، يخرج الفرسان يتجاولون يتبارزون ساعة ثم يبدأ الالتحام العام. فخرج من الصحاء من جيش سعد 4 من كبار الفرسان، خرج طليح الأسدي الذي كان قد تنبأ ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وخرج عاصم بن عمرو التميمي، وخرج غالب بن عبد الله الليثي صحابي من أهل بدر رضي الله عنه، وخرج المقداد بن معدي كرب الزبيدي رضي الله تعالى عنه، فخرج هؤلاء 4 وهم من كبار فرسان الصحابة. وكان أول من بدأ طليحة، فما هي إلا ضربات حتى أتى على من خرج من جيش فارس وقضى عليه. فخرج رجل يقال له هرمز، وكان من كبار ملوك الدولة الفارسية يحكم جملة واسعة في بلاد خراسان، خرج يطلب المبارزة، فخرج إليه غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه، فاختلف معه ضربتان فأتى عليه وقطع رأسه، فعظم البلاء على الفرس، لأن هذا كان فيهم من كبار الملوك والقوات في الدولة الفارسية. ثم خرج فارس آخر يحمل نشابا حربة طويلة، فخرج إليه المقداد، فبينما هما هذا خرج من الجيش وهذا خرج من الجيش كل على فرسه، إذا بذلك الفارسي قبل أن يلتقي بالمقداد يرمي بنشابه قبل أن يلتقيان، فصاح بعض المسلمين بالمقداد يخبرونه بأن ذاك قد رمى برمحه، فاستطاع المقداد أن يتقيه بالدرع الذي معه، الترس الذي يترس به، إلا أن الرمح والرمية كانت قوية، وكان ذلك فارسا معدودا، فلقوة الرمية وقوة وصولها ضربت في الدرع حتى سقط المقداد من على فرسه إلى الأرض، لأنه جاءته مباغته. فغضب المقداد من ذلك، فلما سقط إلى الأرض قام فترجل وأخذ سيفه وذاك على خيله، فانطلق إليه المقداد ولشدة غضبه، وهو من الفرسان الكبار في الجاهلية والإسلام، المقداد بن معدي كرب، أخذ ذلك الفارسي واجتذبه من فوق خيله ورمى به إلى الأرض، وجاء يسحبه إلى أمام جيش المسلمين، ثم قطع رأسه ورمى برأسه إلى الفرس فعظم مصابهم. لما رأى الفارس الرابع الذي خرج لمبارزة عاصم بن عمرو هذه الأمور وكيف يقضى على فرسان بهذه السهولة، ورأى هذا العمل من المقداد كيف يكون رائلا ويكتب ذلك من فوق فرسه ويرمي برأسه إليهم، فأصابه الفزع فرجع فارا ولم يقبل المبارزة مع عاصم بن عمرو، فلحقه عاصم بن عمرو يريد أن يمسك به ليقتله ففاته ودخل في الصفوف، فلما رأى ذلك عاصم بن عمرو أراد أن لا يرجع بلا شيء، فبينما هو على رجوعه يلتفت يمنة ويسرى لم يتجرأ أحد أن يخرج له، رأى رجلا يحمل طعاما فأخذه وما معه من الطعام وأخذه إلى جيش المسلمين، فإذا به طباخ الملك قد طبخ له أصنافا من الطعام، طباخ رستم قائد الفرس، فكانت غنيمتهم وأول الغنيمة ذلك الطعام. كان سعد رضي الله عنه قد أشار إلى المسلمين أنه سيكبر أربع تكبيرات، قالهم إذا كبرت الأولى فاستعدوا، إذا كبرت الثانية فانتظوا سيوفكم، يخرج السيوف، فإذا كبرت الثالثة فليخرج المبارزين الذين يبارزون هؤلاء الأربعة، فإذا كبرت الرابعة فهجموا، أي يحصل الهجوم العام. لما رأى رستم أن فرسانه الأربعة الذين وفيهم اثنان من الملوك والقادة هرمز والآخر الذي قتله المقداد قد قضوا قضي عليهم في أول المعركة، وكانت هذه تعتبر بشائر نصر المسلمين وذعر للفرس، لما رأى رستم ذلك لم يمهل سعد حتى يكبر التكبيرة الرابعة، بل أصدر أوامره لجيشه بالهجوم العام على جيش المسلمين. كانت جيوش الفرس جيوش ممتدة طولا لأن أعدادهم هائلة، قرابه 200,000 مع أتباعهم يصلون إلى أكثر من 240,000، والمسلمون في 36,000 وقيل أقل، فكانت جيوش المسلمين عرضا لقلة عددهم، وجيوش أولئك طولا حتى يقابلوا ما يوازيهم من جيوش المسلمين. فبدأت المعركة وحصل هجوم شديد على المسلمين، مئات الآلاف تهجم في وقت واحد على جيش المسلمين، والأمر الذي حصلت به الشدة على المسلمين أن أكثر الجيش هجم على الميمنة، وكان في الميمنة أهل اليمن لا سيما بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي ومن معه من الأزد وبعض مذحك، كانوا هؤلاء أكثرهم في الميمنة، فاشتد الهجوم على الميمنة حتى كادوا أن يزيحهم عن مصافهم وصبروا صبرا عظيما. كان سعد رضي الله عنه قد تزوج بزوجة المثنى بعد أن انتهت عدتها، سلمى بنت خصيف رحمها الله تعالى، وقبل المعركة بأيام أصيب بالدمامل في ظهره، بجروح في ظهره، حبوب انتفخت فحصلت جروح وقروح، فكان لا يستطيع أن يجلس على الخيل ولا أن يمتد على ظهره، إنما يكون واقفا أو على بطنه، توضع له الوسائد فيبقى على بطنه، فكان لا يستطيع أن يقود ذلك الجيش من وسط المعركة، فصعد على قصر في مؤخرة الجيش وقال له قصر القديس، وصعد على سطحه ووجعت له الوسائد فانبطها على بطنه يراقب المعركة، وجعل نائبا عنه خالد بن عرفطة رضي الله عنه يكتب إليه بالكتابات ويرميها إلى بعض الجنود وهم يوصلونها إليه، إذا رأى خللا يوجه هذا ويوجه هذا، يدير المعركة من فوق القصر. وكان سعد رضي الله عنه أول ما اصطفت الجيوش قد نزل إلى الناس، وبعد أن صلوا الظهر خطبهم خطبة وحثهم على القتال وذكرهم بقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون، ثم صاح في المسلمين يا معشر المسلمين هذا موعود ربكم، هذا ميراثكم، أي هذه الأرض سترثونها، موعود الله وموعود نبيه، ثم صعد إلى قصره وجعل يدير المعركة بهذه الطريقة. قام بعض بني أسد ببعض المعارضة، لماذا يجعل سعد خالد بن عرفطة ولم يجعل غيره؟ فرأى سعد أن المعارضة لهذا الأمر في مظل هذا والمعركة على وشك أن تبدأ، ها هذا يسبب ضعف ولا ينبغي مثل هذا. فأخذ بعض هؤلاء وزج بهم في السجن حتى لا يعود لمثل ذلك ولا يصيبون المسلمين بالفشل. فبدأت المعركة على هذا الحال، وسعد رضي الله عنه يديرها من فوق القصر. فلما رأى الضغط على بجيلة أرسل إلى بني أسد أن ينقذوا بجيلة، فكر بنو أسد وصارت المعركة تدور أكثر روحها في الميمنة، لأن الفرس رأوا أنهم بدأوا يحققوا بعض الضغط وبعض النصر في جهة الميمنة، فلذلك حاولوا أن يكثفوا هناك حتى إذا أزاحوا الميمنة يختلط أمر الجيش، فكثفوا هجومهم هناك. فأمر سعد بني أسد فانطلقت بنو أسد يقاتلون، وكان فيهم فرسان شجعان في الميمنة حتى ينجدوا أبجيل والأزد مما هم فيه، والضغط يشتد عليهم. فأرسل سعد إلى كندة بقيادة الأشعث بن قيس الكندي رضي الله تعالى عنه، فقام بجماعة من كندة، وما زالت كندة وأسد وبجيلة يتناوبون الموقف، والأمر شديد على الميمنة، حتى صارت الأمور تدور على بني أسد، لأن بني أسد استطاعوا أن يزيحوا الفرس عن بجيلة. فلما رأى الفرس أن بني أسد قد أزاحوهم تجمعوا بأعداد كثيرة وتوجهوا في اتجاه في المكان الذي فيه بني أسد، وتحول الأمر من بجيلة إلى بني أسد، وقاتل بنو أسد قتالا شديدا، وكان من كبار بني أسد حمال بن مالك الأسدي والربيل بن عمرو الأسدي، هؤلاء كانوا كبار القوات في بني أسد، وطليح الأسدي. حتى إن الأشعث بن قيس لما رأى بني أسد وهم يقاتلون هذا القتال جعل يقول في قوم كندة: يا معشر كندة، لله در بني أسد، انظروا أي قتال يقاتلون وأي فرا يفرون، أي كيف يفعلون بأعدائهم، إلا أن الأعداء تكاثروا عليهم. فأرسل سعد من ينجدهم من بقية القبائل، واستمر القتال من بعد الزوال إلى بعد صلاة العشاء، وقد قتل من الفريقين عدد كثير. رجع المسلمون بعد العشاء إلى عسكرهم، والفرس إلى عسكرهم، وقد حصل إثخان في الطرفين، ولا غالب ولا مغلوب، لذلك سمي ذلك اليوم بيوم أرماث. اختلفت أقوال المؤرخين في سبب التسمية، ومن أحسنها أنه مأخوذ من الرمث، وهو اختلاط الشيء بالشيء، لأنه لم يمكن القطع أن هذا المنتصر أو هذا الغالب أو المغلوب، معركة شبه متكافئة وإن كان عدد أولئك أكثر بكثير. كان من أشد ما أضر بالمسلمين في يوم أرماث، وهو اليوم الأول لمعركة القادسية، هي الفيلة، حيث كان الفرس يستعينون بالفيلة المدربة، وقد جاءوا معهم 33 فيلا، وضعوا منها 18 فيلا في القلب، وثمانية في الميمنة، وسبعة في الميسرة. وليس هذا فحسب، بل جعلوا عليها صناديق أشبه بالهوادي، إلا أنها مكشوفة، في كل صندوق ما بين 8 إلى 10 من الرماة، فهم على هذه الصناديق، والفيلة تتقدم والخيول تذعر من الفيلة، إذا تقدمت الفيلة الخيول تتراجع تذعر منها، لا تعرفها الخيول العربية. والذين على هذه الصناديق يرمون بالسهام من أمامهم، فكان هذا أشد شيء على المسلمين، الفيلة ومن فوقها من الفرسان. لذلك لما كان في اشتد الأمر على المسلمين بهذا، وبدأ الفرس يتقدمون بهذه الطريقة، أرسل سعد رضي الله تعالى عنه إلى بني أسد إلى حمال بن مالك، وقال لهم: هل لكم حيلة في هذه الفيلة تكفونها؟ فجمعوا مجموعة من الفرسان وجعلوا يحتوشون هذه الفيلة ويقاتل عندها ويقطعون أوضانها، الحبال التي قد ربطت بها هذه الصناديق، بعض هذه الحبال تربط إلى مؤخرة الفيل وبعضها إلى بطنه، فجعلوا يقطعون هذه الحبال فيسقط الصندوق بمن فيه، فإذا سقط تجمع عليهم المسلمين فقتلوا من فيه من الفرسان. وربما أصيبت بعض الفيل ببعض الجروح حين تقطع هذه الحبال، فتعود الفيل مذعورة وتدوس من وراها، لذلك كان هذا اليوم شديدا بسبب الفيلة، إلا أنهم استطاعوا قطع تلك الصناديق، أكثر تلك الصناديق من عال الفيلة، وتخلصوا منها في آخر النهار. رجع المسلمون وجمعوا قتلاهم، وكان الأمر المحزن جدا أن بني أسد الذين أبلوا في ذلك اليوم، وذلك اليوم كان يومهم أبلوا فيه بلاء حسن لم يقاتل أحد مثل قتالهم في أول يوم من أيام القادسية، كانوا قد قتل منهم 500 رجل،

وكانت الكفة في صالحهم. زد على هذا عدم وجود الفيلة، زد على هذا أن هذا اليوم سمي بيوم أغواث لأنه جاءتهم أمداد، فإن عمر كتب إلى أبي عبيدة إلى الشام أن يرسل جملة من الجيش لنجدة إخوانهم في العراق في القادسية، فأرسل 4000 وأمر عليهم هاشم بن عتبة وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاص، وكان من الفرسان الذين أبلوا بلاء حسنا في بلاد العراق ثم في بلاد الشام، لأنه كان في العراق ثم ذهب مع خالد إلى الشام. فقام هاشم بن عتبة وجعل على مقدمة لجيشه 1000 مقاتل، من 4000 جعل 1000 مقدمة، وأمر عليهم القعقاع بن عمرو لينطلق كطليعة قبل الجيش. فلما كان القعقاع قريبا من القادسية بدرت له خطة، وهي أنه إن وصل إلى المسلمين ومعه 1000 مقاتل ربما هذا لا يفرحهم، ربما هذا يهينهم، القوم في 200,000 والأمداد ما زالت تأتيهم وهذا يأتي ب1000، ماذا يصنع 1000؟ ففكر المقداد بأن يصنع خطة ترفع معنويات المسلمين، فقسم هؤلاء 1000 لعشرة أقسام، كل قسم 100 مقاتل وكل 100 مقاتل 10 10، وجعل على كل 10 عريفا أي أميرا، وأمرهم أن وكانوا كلهم فرسان أن ينطلق 10 حتى إذا طلقوا قليلا ينطلق خلفهم 10 البقية، وهكذا 10 تتلو 10 تتلو 10. فجعل من 1000 الذي هو عبارة عن طليعة للجيش جعل منهم عدة سرايا وكتائب بهذه الطريقة، وأمرهم أنهم إذا اقتربوا من جيش المسلمين يشدون في السير، يسرعون على الخيول، لأن الخيل إذا أسرعت تضرب بأرجلها الأرض فيتصاعد الغبار، والفرس في الجهة الأخرى لا يدرون من وصل، إنما يرون الغبار كتيبة بعد كتيبة والغبار خلفها، يظنونها جيوش جاءت مدد، وهو أراد بهذا أن يوهن الفرس وأن يزيد من معنويات المسلمين بما جاءهم من المدد. فنجحت هذه الخطة نجاحا عظيما، هذه التي خطط لها القعقاع بن عمرو رحمه الله تعالى، والقعقاع بن عمرو ممن له بلاء حسن ومن كبار القادة في الفتوحات الإسلامية، وكم جعل الله على يديهم الخير، وقد اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000، صوته فقط خير من 1000، وكان فارسا لا يبارى رضي الله تعالى عنه، هو من التابعين ومن عده في الصحابة فغلط، وإنما هو من كبار التابعين. فتحرك القعقاع بهذه الخطة ووصل في أوائل النهار، فصارت كلما وصلت دفعة والنقع خلفها الغبار حولها يكبرون، فإذا سمعهم المسلمون كبروا فارتج المعسكر في التكبير، فيظن الفرس أن هؤلاء قد جاءهم مدد كثير، والمسلمون يزدادون قوة وترتفع معنوياتهم، واستمروا على هذا مجموعة بعد مجموعة بعد مجموعة إلى بعد أن انتصف النهار وهي تتوالى المجموعات والتكبير وهم على هذا. وكانت أول مجموعة وصلت هي مجموعة القعقاع رضي الله عنه الذي يقودهم بنفسه، فلما وصل إلى سعد وأخبروه كيف كان اليوم الأول وماذا صنعت بهم الفيلة، قام القعقاع رضي الله عنه بعد الخطة الأولى قام بخطة في وسط المعركة، واقترح على سعد أننا نقابلهم بالمثل، فأمر بأن يؤتى بمجموعة من الإبل وألبسها وجللها، ألبسها الثياب، غطى على ظهورها بالثياب، وألبس على رؤوسها البراقع، جعل على رأسها البراقع التي تستخدمها بعض النساء، فصارت تبدو الإبل بمنظر مخيف، فلما رأت خيول الفرس وجعل الإبل تتقدم، فلما رأت خيول الفرس الإبل بهذا الشكل وهذه الأمور وهذا المنظر خافت، فكانت تفزع وترجع بفرسانها، والمسلمون يكرون عليهم. لكن قبل أن تبدأ المعركة خرج القعقاع بن عمرو رحمه الله تعالى يطلب المبارزة قبل بدء المعركة، على العادة قبل كل معركة تكون مبارزة. فلما علم رستم أن هذا الذي خرج هو القعقاع بن عمرو وتاريخه معروف وفروسيته مشهورة، أمر بهما جاذويه الذي قد جعله في قلب جيش الفرس ويعتبر كبير القادة بعد رستم، لذلك جعله في القلب، أمره أن يخرج لمبارزة القعقاع حيث لا يمكن أن يقاومه إلا هذا، فخرج بهما جاذويه

0: القعقاع من أنت؟ يعني عرف بنفسك. فقاله بهما. فلما سمع القعقاع هذه المقولة صاح بصوته، لأن بهما جاذويه هذا هو الذي خدع المسلمين في معركة الجسر، وقالهم اعبروا إلينا، فلما صار بعضهم عبر وبعضهم على الجسر هجم عليهم، وقتل في تلك المعركة أبو عبيد بن مسعود، وقتل سليط بن قيس أحد صحاب البدريين. فلما سمع اسمه صاح القعقاع وجعل يقول يا لثارات أبي عبيد وسليط، يا لثارات أصحاب الجسر، أي بمعنى كان يقول أتى بك الله إلى عندي، أنت المطلوب. فإنه هذا الذي حصل بسببه الهزيمة الوحيدة للمسلمين في بلاد العراق كانت على يد هذا، لكن كان مصدرها الغدر وسببها الغدر بالمسلمين، حيث أنه لما قالهم اعبروا إلينا لم يجعلهم يتتام عبورهم، هاجمهم قبل أن يستكمل العبور. فقال يا لثارات أبي عبيد وسليط، يا لثارات أصحاب الجسر، ثم كر عليه القعقاع حتى فصل رأسه عن جسده وكبر، وكبر المسلمون، فأصيب الفرس بمصيبة من أكبر ما أصيبوا به تلك المعركة، لأن هذا كانوا يعتبرونه كبير القادة بعد رستم، لا أحد يضاهيه، وإذا بالقعقاع لا يمهله إلا ضربتين، اختلف معه ضربتين فقضى عليه، ثم جعل القعقاع طب المبارزة، وما خرج إليه فارس إلا قضى عليه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فكان الذين بارزهم القعقاع في ذلك اليوم 30 فارسا، قضى عليهم جميعا، وكان يخرج بعضهم للمبارزة، حتى كان أكثر ذلك اليوم مبارزة، ولم يقع القتال إلا من بعد الزوال بمدة، قال بعضهم بعد العصر بدأ القتال والتحمت الجيوش، فلما التحمت الجيوش أرسل القعقاع تلك الإبل المبرقعة والمجللة بالثياب، فإذا بالخيول تنفر، وقد أصيب الفرس بالذعر، لا سيما وقد قتل كبار قادتهم، ما بقي إلا الجالينوس ورستم من كبار القادة، فكانت معركة شديدة على الفرس ذلك اليوم، وحصل من المسلمين ما حصل من القتال الشديد والصبر العظيم، لكن كانت الكرة لهم لا عليهم، حتى استمر القتال إلى بعد صلاة العشاء، ورجع كل إلى معسكره، وسمي هذا اليوم بيوم أغواث لما جاءهم من الغوث والمدد. وبالمناسبة فإن هاشم بن عتبة لما لحق ب3000 وجاءه الخبر بما فعله القعقاع عمل نفس الخطة، لكن قسمهم 70-70، لأن معه 3000، فكان تصل 70 بخيولهم والغبار خلفهم، ويكبرون ويكبر المسلمون، وهذا مما زاد المسلمين قوة بما جاءهم من المدد على هذه الطريقة. أصبح اليوم الثالث وهو يوم السبت 17 من شهر شعبان، وسماه وسمي ذلك اليوم بيوم عماس. فابتدأت المعركة من صباح ذلك اليوم، إلا أن المسلمين تفاجأوا بأن الفيل قد عادت وعليها الأوضان وعليها الصناديق، والفرسان قد أصلحوها ورجعت الفيل مرة أخرى. بدأت المعركة على أشدها في ذلك اليوم، لأنه قد طال الوقت، اليوم الأول الخميس والجمعة من وهم في قتال، وإن كانت اليوم الثاني لكفة للمسلمين، إلا أن أولئك ما زالوا في قوة وفي كثرة. فبدأ ذلك اليوم معركة شديدة، وكل يحاول أن يحسم الأمر، إلا أن الفيلة عادت إلى ما عادت إليه، وكانت أعظم ضرر على المسلمين. لما رأى سعد أنه لا يمكن التقدم ولا يمكن القضاء عليهم بوجود الفيلة، أرسل إلى عاصم بن عمرو التميمي وأخوه وإلى أخيه القعقاع بن عمرو، وقالهم: يا بني تميم، أنتم أهل الخيل والإبل، هل عندكم من حيلة لهذه الفيلة؟ يريد تخلص منها. الخطة الأولى إنزال الصناديق ما نفعت، عادوا بها مرة أخرى، نريد خطة نتخلص من الفيلة بالكلية، وأولئك قد جاءوا بالخيول والفيول. فقال القعقاع بن عمرو: بلى والله، أي عندنا خطة. فخرج القعقاع وأخوه عاصم، وأخذ معهما من بني أسد حمال بن مالك والربيل بن عمرو، وقال لهما، فقال القعقاع: أنا وعاصم لنا الفيل الأبيض، وأنتم لكم الفيل الأجرب، لأنهم هذا الفيلان كانت جميع الفيلة تتبعهما. وأخبرهم القعقاع أن الذي يجعل الفيلة يعب ضررها على أصحابها أن تطعن في أعينها وتقطع وتضرب في مشافرها في الخراطيم، فإنها إن طعنت أعينها وضربت في مشافرها لا تلوي على شيء، ترجع وتقتل أصحابها. فما زالوا يحاولون، وقد جمعوا معهم مجموعة بما يسمى الآن بالإصلاح المعاصر بالطاطية، يعني إذا أردت تتقدم تجعل من يغطي عليك يشاغل العدو حتى لا يتنبه لك. وكان هؤلاء قد اهتموا بالفيلة حتى لا يصل إليها المسلمون فيقطعون منها الأوضان كما فعلوا، فجمعوا حولهم مجموعة يرمون بالسهام من على الصناديق وحتى يشاغلوهم عن الاقتراب، عن أن يتنبهوا لمن يقترب من الفيلة. واقترب عاصم وعمر من الفيل الأبيض، وحمال بن مالك والربيل من الفيل الأجرب، فأما عاصم فإنه أخذ سهمين وغرزهما في عين الفيل، فصاح الفيل ورفع خرطومه ليضرب به عاصم، فابتدر القعقاع بن عمرو فلفحوا بخرطومه بالسيف، فصاح الفيل صيحة ورجع إلى الوراء وجعل يدوس من أمامه وأصاب من أصاب بمقتل من الفرس وجعل يقتلهم تحت أقدامه، فارا حاولوا إثناءه فلم يستطيعوا حتى دخل النهر وجاوز النهر وانطلق. وفعل الربيل وحمال بن مالك كما فعل عاصم والقعقاع، أحدهما طعنه في عينيه والآخر ضربه بخرطومه، فلما رجع هذان الفيلان تبعتهما جميع الفيلة، حاول الفرس أن يردوهما فلم يستطيعوا، فاغتنم المسلمون هذه الفرصة وكروا عليهم كرا، وبدأت الأمور تسير في صالح المسلمين، إلا أن الفرس حاولوا المقاومة مستغلين كثرة عددهم، فاستمرت هذه المعركة إلى الليل. لما كان بعد العشاء، العادة أنهم بعد العشاء يرجعون حين يشتد الظلام، لكن في هذا اليوم رأوا أن الأمر لا يحتمل التأخير، وقام بعض أمراء المسلمين كالقعقاع بن عمرو وطليحة وجماعة وشدوا من أزر المسلمين ولم يتراجعوا ولم يتركوا أولئك فرصة للتراجع، لذلك استمر القتال طوال تلك الليلة التي عرفت بالتاريخ بليلة الهرير، لأنه لم يبقى أحد يتكلم إلا همسا، فقيل لها ليلة الهرير، وأصبحوا واستمروا يتقاتلون طوال الليل إلى أن أصبحوا وطلعت الشمس وهم على ما هم عليهم القتال، طلعت الشمس اشتد حرها والقتال على أشده. قبل الفجر بقليل قام طليحة الأسدي رحمه الله تعالى بخطة، فإنه استغل ظلام الليل واستطاع أن يلتف على جيش العدو حتى كان من الخلف، فصدع بالتكبير مع مجموعة معه، فسمع الفرس التكبير من ورائهم فظنوا أن المسلمين قد التفوا عليهم، تعجب المسلمون من ذلك، فرجعت بعض جيوش المقدمة للفرس إلى المؤخرة يظن أن المسلمين هناك، فلما حصل هذا الرجوع واختلطت أولاهم بأخراهم اضطرب عليهم الأمر، إلا أن كثرة عددهم أسعفتهم واستمروا في المقاومة، واستمر القتال إلى نصف النهار. لما كان الضحى وعلت الشمس واشتد الحر وبدأ الناس يفترون على القتال، وبدأ التعب ينهك والأجسام تنهك وكلت الأجساد وبدأ التعب يظهر، ولك أن تتخيل أكثر من 24 ساعة وهم في قتال مستمر بالسيوف والرماح والكر والفر، يعني أمر شيء عجيب جدا، لولا أن هذا مما تواتر ذكره في كتب التاريخ لكان هذا شيء عجيب مستبعد أن يصبر أناس مثل هذا الصبر رضي الله تعالى عنهم. فلما رأى القعقاع بن عمرو أن بعض الناس بدأ يكسل قد تعبوا، قام وصاح في الناس وجعل يقول يا معشر المسلمين إن الدبرة بعد ساعة، أي بقي ساعة فقط وسيحصل الدبرة، إما سيفرونهم وسنفر نحن، فاصبروا ساعة، إن صبرتم ساعة سيفرون، ما بقي عندهم قدرة للتحمل، إن الدبرة بعد ساعة وإن النصر مع الصبر وإن النصر صبر ساعة، فجعل يحرضهم على ذلك وحثهم، فاشتد المسلمون قليلا، لكن رأى القعقاع أنه إن طال الأمر ما سيستطيعون الصبر قد تعب الناس، ففكر بخطة بديلة يحصل بها السرعة، لأنه قد رأى أن أولئك القوم قد صار فيهم من الإنهاك والتعب والهزيمة ظاهرة فيهم، فقام وجمع وانتدب وانتخب جماعة من الفرسان الأشداء الذين ما زال بهم قوة وفروسية وأقوياء، من بني تميم ومن بني أسد ومن سائر القبائل، فانتدب من كل قبيلة ومن كل جماعة من هذه القبل الفرسان الأشداء وكون بهم كتيبة وأمرهم أن يكروا كرة ري واحد على قلب الجيش، يتركون الميمنة والميسرة يحاولون الوصول إلى قائد الجيش، إن قتل القائد انتهت المعركة، وبستم من خلف الجيوش في القلب. فاتفقوا على هذا وانطلق القعقاع رضي رحمه الله تعالى بمنعه من هؤلاء الفرسان في ساعة حاسمة وفي وقت قد ضجر فيه الناس من القتال، فجمعوا ما بقي بهم من قوة وكروا على أولئك كرة ري واحد، واستطاعوا أن يزيحهم عن صفوفهم، وما زالوا يتقدمون حتى وصلوا وأزاحوا القلب عن مكانه، وصلوا إلى المؤخرة، وإذا بالكرسي الذي كان عليه رستم وعليه المظلة تقيه من الشمس قد صار فارغا ليس به أحد. كان أول من وصل إليه رجل من بني تميم من التابعين، وهو من قادة الفتح الإسلامي في بلاد العراق، هلال بن علقمة التميمي رحمه الله تعالى. وصل إلى هناك فلما لم يجد شيئا وجد بعض الحمول على بعض البغال فضربها بسيفه، فوقع الحمول على رستم وقد اختبأ تحت البغل خوفا من الموت، فوقع الحمول على ظهره حتى سمع هلال بن علقم الصوت فأزال الحمول، فإذا برستم فرماه رستم بسهم في ركبته ليعيقه، وانطلق لكن لم يكن معه مهرب إلا النهر، فانطلق ودخل في النار. فلما رأى هلال بن علقم أن هذا رستم نسي ما أصابه من السهم فكسر ما على رجله من السهم، وانطلق خلف رستم إلى النهر وسحبه برجله حتى سحبه إلى ميدان المعركة وضربه بسيفه على رأسه حتى فصل رأسه عن جسده، ثم أخذ رأس رستم وجغرسه في رأس سيفه، وصعد على كرسي رستم ورفع السيف ورأس رستم على رأس السيف، وجعل يقول: يا معشر المسلمين هلموا إلي إلي، أي تعالوا، قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. فتجمع المسلمون ورأى الفرس رأس قائدهم على رأس سيف هلال بن علقمة، عندئذ سقط في أيديهم وولوا الأدبار، وكانوا قد أصابهم من التعب ما أصابهم، لكن لما رأوا ذلك ذهب ما كان بقي عندهم من المقاومة، فولوا على وجوههم، هذا إلى جهة النهر وهذا إلى جهة الصحراء، ومن دخل في النهر فتبعهم المسلمون وقتلوا أكثرهم. كان القائد الوحيد الذي بقي لم يقتل في هذه المعركة من الفرس الجالينوس، لما رأى ذلك حاول أن يفر بنفسه، وجعل ينادي في الفرس أن يفروا عبر تلك القنطرة، أي الجسر الصغير، إلى الجهة الأخرى ليفروا. فلحقه زهر بن الحوية التميمي، ولما رأى الجالينوس ذلك حاول أن يفر، إلا أن زهر بن حوية لم يملوا فلحق به وأمسكه وقتله وأخذ ما عليه من الحلية وما عليه من السلاح، ورجع المسلمون يتتبعون فلول المنهزمين يقتلون كيف شاءوا ويأسرون كيف شاءوا. بعد 3 أيام واليوم الرابع إلى وقت الزوال، وأما اليوم الثالث فكان يوما وليلة بكاملها، ولك أن تتخيل قرابة 30 ساعة والقتال مستمر لا يتوقف على أشده. المسألة يا إخوان ما هي يعني هجمة ساعة أو ساعتين وأنت في مترس، هذا قتال، سيف بيدك، رمح بيدك، لا تستطيع أن تضعف لحظة، إن غفلت لحظة طار رأسك وانتهى أمره. فكانت الأمور يعني شديدة، والحروب على تلك الطريقة ليست بالأمر السهل أبدا، فالمسألة تحتاج كمال تيقظ وكمال انتباه ورباطة جأش ويقظة تامة، ومع هذا تستمر المعركة هذه لمدة 30 ساعة على أشدها حتى أنزل الله تعالى نصره، ومكن الله تعالى لعباده الصالحين من أعدائه، وكان ما توقعه عمر، فإن عمر رضي الله عنه أرسل لسعد لما أخبره سعد أنهم قد هيئوا له رستم ومعه كذا وكذا، قال: لا يهولنك عددهم ولا عددهم، فإن غلبتهم فلا تقفن إلا في المدائن، فإني قد قذف في روعي أنكم ستهزمونهم وأنكم منصورون، هكذا قال عمر قبل أن تبدأ المعركة. وكان سعد يرسل لعمر بكل أمر صغير أو كبير وعمر يوجهه ويدير المعركة وهو داخل المدينة على حسب ما يأتيه من الأخبار، ويرتب لهم أحسن ترتيب ويأمرهم بماذا يتقدم، ومن يجعل على الميمنة ومن يجعل الميسرة ومن يكون المدد. فجعل عمر يدير المعركة وكأنه حاضر رضي الله تعالى عنه، وحصل هذا النصر العظيم بعد أيام شديدة وساعات عجاب وأمر عظيم نزل بالمسلمين. وكان فعلا ما قاله المثنى: إن انتصرت عليهم فلك ما وراءهم. فلما انتصر المسلمون في معركة القادسية انساح جيش الإسلام في بلاد العراق، واستردت بلاد العراق كاملة، ولم تبقى بعدها معركة في بلاد العراق إلا في جلولاء، وإلا فإن المدائن دخلوها بدون قتال، ونهر شير انسحبوا منها ودخلوها المسلمون بدون قتال، وعاصمة الدولة الفارسية المدائن فر منها يزدير وترك بعض المقاومة اليسيرة، ولم يكن ذاك القتال إلا مناوشة يسيرة ودخلها المسلمون، ولم يكن بعد ذلك إلا معركة واحدة في العراق وهي معركة جلولاء، وبعدها توجه المسلمون إلى بلاد فارس. من المواقف العظيمة يا إخوان التي حصلت في هذه المعركة إضافة إلى ما تقدم من مواقف أولئك الرجال الإيمانية والشجاعة، ليست النابعة شجاعة نابعة عن فقط شجاعة خالية عن دين، شجاعة نابعة عن إيمان وثقة بالله وقوة التمسك بدينه سبحانه وتعالى. وإلا فإن في الفرس من الشجاعة ما لم يكن عند كثير من العرب، وعندهم من الأجساد ما هي أكبر وأقوى من أجساد العرب، لكن الإيمان، الاستقامة، التوكل على الله، الثقة بموعود الله وموعود رسوله عليه الصلاة والسلام. رجل من بني عجل يقال له علباء بن جحش رحمه الله تعالى كان أحد الفرسان الذين خرجوا للمبارزة في اليوم الثاني. فلما خرج المبارزة خرج له فارس من المجوس الفرس فاختلف معه ضربتين. أما علباء بن جحش رحمه الله تعالى فإنه ضرب الفارس ضربة حتى وصلت الضربة إلى أسفل بطنه وقتله، وذلك الفارسي كان قد لفح علباء بن جحش بالسيف لفحة لكنها أصابت بطنه فشقت بطنه حتى خرجت أمعاءه فسقط إلى الأرض وهو حي وأمعاه قد خرجت من بطنه. فجعل يزحف يريد أن يقاتل العدو وأمعاه ما استطاع أن يجمعها، فجعل يقول: يا معشر المسلمين من يعني على بطني يعني يجمع لي هذه؟ فتقدم إلى بعض المسلمين فساعدوه حتى أدخل أمعاءه إلى بطنه وأخذ بصفاق بطنه، أخذ بالجلد وجمعه بيده، وصار يزحف يريد أن يستمر في قتال عدوه على هذه الحالة، فوافته المنية قبل أن يصل إلى جيش العدو وهو يتمثل بذلك البيت: يا أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة، رحمه الله تعالى، ومات بين الصفين فأخذه المسلمين أخذه المسلمون إلى جيشهم ليدفنوه. من هذه المواقف العظيمة رجل أيضا من بني أسد يقال له الأعرف بن الأعلم خرج للمبارزة فقتل أكثر من فارس من الفرس، فلما رآه الفرس أنه قد قتل الأول والثاني خرج إليه مجموعة، فلما رآهم قد خرجوا إليه وهو لا يقدر عليهم بمفرده ولا يمكنه الفرار على هذا الحال، وكان قد وقع من فرسه، فاستغلوا هذا وخرجوا عليه مجموعة، فجعل وهو على الأرض وقد اقترضوا منه فجعل يغبر في وجوههم، يغبر التراب إلى وجوههم حتى أعمى وجوههم بالتراب الذي غبره فيهم ورجع إلى صفوف المسلمين. فالشاهد ما كان من الشجاعة ورباط الجيش وسرعة البديهة، فإن الإنسان في مثل هذه المواقف ينهار ويستسلم، لكن لم يكن هذا في قاموس الصحابة وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أن يستسلم لعدو أو يري العدو منه ضعفا رضي الله تعالى عنهم. ومن هذه المواقف العظيمة العجيبة ما ذكر في قصة أبي محجن الأسدي، وهي قصة صالحة بشواهدها، أن أبا محجن الثقفي كان من ثقيف، سجنه سعد واختلف بسجنه، فقيل لأنه شرب الخمر عدة مرات فسجنه، والله أعلم. هذه الرواية لا تثبت من حيث الإسناد إضافة إلى ما فيها من النكارة، فإن مثل هذا الذي قد ابتلى بشرب الخمر لا يقوى على الوقوف أمام عدو وأن يقاتل لمثل هذه الأمور. فالرواية وإن اشتهرت في بعض الكتب أنه حبسه بسبب شرب الخمر لا تصح إسنادا، وأحسن منها روايتان. الرواية الأولى أنه كان من جملة من عارض سعدا في توليته لخالد بن عرفطة فحبسه سعد ذلك، والرواية الثانية أنه ذكر أبيات يعني ذكر فيها شجرة الكرم وكذا، وأنه يريد أن يدفن بجانب شجرة الكرم، مما يقوله الشعراء كما قال الله، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولم يكن يقصد ذلك، فحبسه سعد لذلك. وعلى كل حال لما كان اليوم الثاني والمعارك على أشدها، ويسمع صليل السيوف وهيئة المعركة ونداءات المسلمين وتكبيراتهم حين يقدم عليهم المدد، شوقه ذلك للجهاد، فجعل يعني يحاول أن يكلم زوج السعد أن تطلقه، وقال لها يا سلمى أطلقيني واعطيني فرسا، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع من آخر النهار وضع القيد في رجلي، يعني ما سأهرب. فأبت عليه، لأنها لا تستطيع تفعل شيء إلا إذا أذن لها سعد. فبينما هي صاعدة إلى سعد، جعل أبو محجن ينشد تلك الأبيات، يتألم على نفسه وتشوق للجهاد، الأبيات المشهورة في قوله: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، علي وثاقيا، يعني أن هذا حزن عظيم حصل له أن يسمع الهيعة والقتال والسيوف والرماح وهو في الأغلال. كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، يعني يغلق عليه الباب حتى لا يسمع. قال: وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وأصبحت وقد تركوني مفردا لا أخاليا. فلما سمعته رقت له وأطلقته، وامتنعت أن تعطيه فرس سعد، أراد أن يأخذ فرس سعد لأنها فرس سبوق البلقاء. فلما صعدت استغفلها وذهب إلى مرود الفرس وحل عنها وركبها وتلثم، وجعل يلعب برمحه بين الصفين ويكر على الميمنة والميسرة، ويكر على الجماعة من الجيش مفرده كرا، ويقتل فيهم قتلا ذريعا، والناس يتعجبون من هذا الفارس، لم يعرفونه. أما سعد رضي الله عنه فإنه نظر، جعل ينظر، فجعل يقول: لولا أن أبا محجن في القيد لقلت هذا أبا محجن، ولولا أن البلقاء في المرود لقلت هذه البلقاء، فالكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن، لكن ما يعرف أن هذا الأمر قد حصل. فلما كان من آخر المعركة رجع إلى مكان حبسه ووضع القيد في رجله، فنزل سعد فوجد فرسه البلقاء تتعرق، أي أن هناك من ركب على استعمال القتال، فسأل عن ذلك فأخبروه، أخبرته زوجته بما فعله بمحجن، فعفى عنه وأخرجه، وكان له مشاركة طيبة في اليوم الأخير من أيام القادسية. وكان في هذه المعركة أيها الأحبة من دروس وعبر ومواقف إيمانية عظيمة، مما كان عليه أسلافنا الكرام من الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان، أولئك الذين يعني يقتدى بهم ويسار على سيرهم في زمان عظم فيه الإرجاف واشتد فيه الضعف وذهبت الشجاعة واشتد الخوف وأرعب أهل الإيمان ممن لا يستحق أن يرعب منه، وكيف صار من لا خلاق له من يهود ونصارى إخوان القردة والخنازير ومن رافضة مجوس ملاعين زنادقة يخوفون أهل الإسلام، وذلك إنما هي بالذنوب والمعاصي والخلاف والفرقة والتحزب والتفرق والتعصب بالباطل، إنما ذلك بحب الدنيا وكراهية الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا أمر لا شك ولا ريب حاصل في كل زمان ومكان. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا تاريخ أسلافنا، هذه بعض مواقف سلفنا الصالح الكرام، هذه بعض مشاهد وأحداث هؤلاء الرجال الأبطال الذين يصدق عليهم بحق أن يكونوا ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قطرة من المطرة. هذه معركة واحدة من معارك، هذا يوم واحد من أيام عظيمة خاض هؤلاء الأبطال، وسطر أحداث هؤلاء الرجال بأوقاتهم بدمائهم بأموالهم بكل ما أعطاهم الله تعالى من مواهب وقدرات، سخروها في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، بعكس ما صار اليوم عليه الناس من أمور والله المستعان، وصار بعض الناس لا يحسن إلا الطقطقات الإعلامية والترويج الإعلامي، صار بعض الناس صار لا يحسن إلا الحالات التي يكتبها والمنشورات التي يخرجها، وإذا حصل حق وحان الوعد تجده ربما من أكثر الناس إرجافا وتخذيلا وضعفا وجبنا. فالله الله في تدبر سير السلف والقراءة في أخبار هؤلاء الرجال الصادقين الذين يهتدى بهديهم ويقتدى بسيرهم وتقوى العزائم بقراءة تراجمهم. وانظر في تاريخ الصحابة والتابعين والقادة الفاتحين تجد والله ما يشفي العليل ويروي الغليل ويقوي العزيمة ويبعث الهمة إن كنا صدقنا الله جل وعلا في ذلك قولا وعملا. لا يكفي أن نسمع، لا يكفي أننا نتأثر تأثر ساعة وانتهى الأمر، أن نتخدر لوقت محدود. نحتاج إلى علم وإلى تدبر وإلى تفقه وإلى عمل، حتى إن صدقنا مع الله تعالى في العلم والعمل والقول والفعل عسى الله جل وعلا أن يرزقنا بعض مآثرهم وأن يعطينا بعض ما أعطاهم وأن يهب لنا بعض ما وهب لهم من الخير والكرامة والشجاعة والتضحية لخدمة دين الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه ونبيه وعباده الموحدين. أسأله سبحانه وتعالى عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وحزبه، إنه قوي عزيز. شكر الله لكم صبركم واستماعكم وأنصاتكم، وأكرر شكري لشيخي الكريم أبي بلال حفظه الله على إتاحة الفرصة وإيثاره بوقته. واعذرونا حفظكم الله فقد أطلنا عليكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان

فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا.

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما.

ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية

إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير.

إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

تربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلى

ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة

نفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

يصيبكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: أرجو أن توجهوا هذا السؤال لسماحة الشيخ، وهو: سماحة الشيخ، كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأيضا في ختام محاضراتنا أو كلماتنا هل نقول وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو نقول صلى الله عليه وسلم، وهل لابد من ذكر الأصحاب والآل؟ فصلوا لنا ذلك مأجورين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم. والصلاة عليه والسلام عليه معناها الدعاء له بالصلاة والسلام عليه. فإذا قلت اللهم صل على رسول الله هذا دعاء له بالصلاة، وإذا قلت اللهم سلم على رسول الله لا دعاء له بالسلامة. وأفضل ما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال للصحابة: ألا أهدي لكم هدية؟ قالوا: بلى. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا اللهم صل على، خرج عليه الرسول قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل ما ورد في هذا وأكمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول هذا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وقبل الدعاء ثم يدعو، ويشرع أن يقول هذا أيضا في التشهد الأول لعموم الأحاديث. بعض أهل العلم يقول يقال في التشهد الأخير فقط، ولكن ظاهر الأحاديث العموم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة، لكن في التشهد الأخير بعد الصلاة يدعو، يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما يسر الله من الدعاء مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وإذا أراد أن يدعو في غيره الصلاة كذلك يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لما ثبت من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا هو الأفضل، أن يبدأ الدعاء بالحمد والثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وفي الخطب والمحاضرات يصلي على النبي في أثناء الخطبة إذا حمد الله وشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الصلاة الواردة. وهكذا إذا ختمها بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كله طيب، في المحاضرات وفي الدروس في المساجد وفي المدارس كل ذلك حسن. فالإكثار من الصلاة والسلام عليه أمر مطلوب، والبدء بالصلاة عليه بعد حمد الله والثناء عليه في الخطبة، خطبة الجمعة وفي الخطب وفي المحاضرة كل هذا مشروع. ومن أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء أنواع من الصلاة، منها ما ذكرنا سابقا حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمتم، وهو قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل هذا مشروع، ما هو مثل ما هو مشروع في الصلاة في التشهد الأخير وفي التشهد الأول مشروع على الأصح أيضا، كذلك في الخطب والمحاضرات والدروس وقبل الدعاء قبل أن يدعو. نعم،
1: بارك الله فيكم. سمحت الشيخ، لو قال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: هذا مختصر
1: مختصر، مختصر.
0: طيب. لكن إذا أتى بالألفاظ الواردة يكون أكمل، وإن اختصر قال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه فلا بأس. طيب. اختصار.
1: جزاكم الله خيرا.
0: نعم، يشمل أهل البيت ويشمل الأتباع، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أتباع فرعون. فإذا قال اللهم صل على فرعون وعلى آله معناه أتباع أهل دينه من أهل البيت وغيرهم. طيب. يعم الصحابة ويعم المؤمنين من أهل البيت ويعم من بعدهم من المؤمنين، كلهم يدخلوا في آله. الآل يشمل أهل البيت من بني هاشم الذين آمنوا به واتبعوه كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس وغيرهم من أهل البيت، ويشمل أتباع أهل دينه من جميع الطوائف من الصحابة ومن بعدهم، كلهم داخل في الآل. وإذا جاء بينهما قال على محمد وآله وأصحابه كان الآل أهل البيت وأصحاب عموم الصحابة، ويدخل في الآل الأتباع أيضا، أتباع أهل دينه مطلقة.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
0: اللهم صل عليه وسلم.
1: سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.
0: زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل 100 2.5، ومن 1000 25، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة لها، سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزاما أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 11.5 جنيه من الجنيهات السعودية، 92 غرام من الغرامات. فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا كانت الحلي تبلغ مثلا 20,000 عليها زكاتها ربع عشر 500، لأن عشر العشرين 2000، ربع العشر 500. فإذا كانت تبلغ 50,000 الحلي صار فيها ربع العشر، عشرها 5000، ربع العشر 1250، سواء ذهب أو فضة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن عن الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.
0: أما في الصلاة فتستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا هو الأفضل. مثلما عندها أجانب تبدي الوجه، سنة كشف الوجه في الصلاة، وتستر جميع بدنها حتى الكفين، وإن أبدت الكفين فلا حرج، لكن سترهما أفضل في الصلاة. أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر بدنها كل حتى الوجه. وأما عند الناس عند الأجانب في الأسواق وفي البيوت فإنها تكشف ما شاءت من بدنها كالرأس والوجه واليدين والقدمين، ما دام عندها أجانب في بيتها في فراشها في أي مكان من بيتها. أما عند الأجنبي فهي عورة، تستر جميع بدنها لأنها عورة. الله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وبدنها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائل أبو معاوية.

0: الأردن عمان يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة، هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه، فوجهونا بهذا السؤال.
1: الحكم في هذا على ما اتفق عليه، إذا اتفق على أن النصف الزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة أو ممرضة أو طبيبة، اتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما. أما كان مشروطا في العقد، شرطت عليه في العقد أن راتبها لها، وأنه يقدم على أنها موظفة مدرسة ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ فيه، لا حق له إلا بشيء تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والإفطار؟ يقول هذا السائل: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والإفطار في رمضان؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: هذا يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل، لأنه مسافر، إذا كان لا يقيم يرجع فهو مسافر، لكن لا يصلي وحده، يلزمه يصلي مع الجماعة ويتم. أما إذا كانوا جماعة صلوا قصرا فلا بأس، أما إذا كان واحدة فإنه يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يجوز لها قصر لا في الطريق ولا في البلد التي يعمل فيها، إذا كان وجد معه شخص آخر فأكثر، عليه أن يصلوا جماعة. فإن كان الإمام مسافرا قصر معه، وإن كان الإمام متما أتم معه، والواحد لا يصلي وحده، إذا كان عنده جماعة آخرون يتمون وجب يصلي معهم ويتم. فإن صلى خلف إمام يقصر في الطريق أو في البلد التي يعمل فيها قصر ولا بأس، لأن المسافر مشروع له القصر.
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، إذا كنت في مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد ويذاع ذلك الأذان من خلال المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينة، فما حكم هذا الأذان؟ وهل أردد معه؟ وهل يجزي أم لا بد أن يؤذن كل شخص لنفسه؟
1: إذا كان يعم المساجد يردد معه، يجاب. إذا كان يجعل سماعات المساجد الأخرى يجاب، هل يسمعونه يجيبونه ويكتفى به، ولكن الأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذن، كل مسجد له مؤذن ومقيم. لكن لو قدر أن قرية من القرى جعل مؤذن واحد في أحد مساجدها وجعلت مكبرات في المساجد الأخرى يسمعون، وجب شرع الإجابة لهذا المؤذن بحيث يقول ما يقول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله، إن المؤذن يغبوننا، فقولوا كما يقولون ثم سلوا الله الوسيلة ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه وصلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عبد، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لوسيلة حلت له الشفعة. فالمقصود أنه إذا كان الأذان يسمع من المساجد فإنهم يجيبونه ويصلوا عليه بعد النهاية، ويدعو الله بالوسيلة. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود دعوته. وهكذا من كان في البيوت أو في الطرقات يسمعون يجيبون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم أنت فقولوا بسمع يقول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على نبينا محمد. في آخر أسئلة السائل أبو معاوية الأردن عمان يقول: يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاعها أو في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال تنفق على المسجد أو لمصلحة المسجد، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ؟
1: نعم، لأن هذا من باب الإجارة، يتأخر فقد استمر بالأجر أجرة عن استمتاع بالكتاب عن المدة المحددة. لا أعلم في هذا بأسا لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها وعدم التساهل في بقاء الكتب عند المستعير، فإذا حدد 5 أيام 6 أيام وقيل ما زاد فعليك لو وكان عن تأخير الكتاب لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه يتضمن مصلحة كبيرة.
0: جزاكم الله خيرا. السائلة ميم ميم ميم الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدا، ويقول إذا لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وصت أهل الخير فلم أفلح، وعمي يقول لوالدي إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟
1: لا يجوز لهم جبرها على هذا، ولا يجوز لها أيضا فعل ذلك، ولا لهم أيضا، الواجب أن يعينوها على الخير، فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي، وليس لهم أن يجبروها على ذلك. الذي ما يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن تقبل، هي يجب عليها أن تمتنع. وهم لا يجوز لهم جبرها، لا عمها ولا أبوها، وهذا يدل على قلة دينهما، قلة دين الأب وقلة دين العم، كيف يجبرون هذا الرجل لا يصلي نعوذ بالله؟ فلا يجوز أن يزوجها إياه، ولا يجوز لها أن ترضى إياه، والنكاح باطل لو زوجوها، الكافر لا يزوج مسلمة. الله يقول جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ويقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة يكون كافرا، هذا هو الصواب، وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يرون أن تركها كفر، يعني كفر أكبر. فالمقصود أنها مشكورة وقد أحسنت، وهذا هو الواجب عليها، ولو زوجوها لا أثم والعقد باطل. نعم،
0: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم البراء الرياض تقول: نعم، رجل يسكن منزلا مؤجرا 20,000 ريال، له أطفال، راتبه الشهري حوالي 5,000 ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة مع العلم بأنه ليس عليه ديون ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلا؟ وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه، هل يقوم بإرجاعها أم ماذا يفعل؟ وجهونا مأجورين.
1: لا يجوز أخذ الفلوس للزكاة ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن وفي الحاجة، حاجة النفقة، إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع لها شيء من الزكاة لشراء المنزل أو للاستئجار. أما إذا كان لا، راتبه ما يكفي لكثرة العائلة والنفقة، فله يأخذ من الزكاة ما يشتري بسكنا أو يستأجر به.
0: بارك الله فيكم. السائلة تقول بأنها فتاة تحفظ القرآن ولكن كثيرة النسيان، فهل عليها إثم في ذلك لكثرة المشاغل المنزلية وغير ذلك؟ فبماذا تنصحونها سماحة الشيخ؟
1: أنصحها تجتهد في حفظ القرآن ولا يضرها لو نسيت، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، ورسول الله ويقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فلا حرج إذا وقع النسيان. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجلا، فهذا حديث غير صحيح، حديث وعيد هذا غير صحيح، غير صحيح. فالإنسان يجتهد في حفظ القرآن ويحرص ويعمل الأسباب، التوفيق بيد الله، ولو قدر نسي بعض الآيات أو بعض السور فلا حرج، عليه المجاهدة.
0: تقول هذه السائلة: نسمع كثيرا أن من نام وهو على طهارة وهو جالس ولو نوما كثيرا بأن الوضوء لا ينتقض، ما مدى صحة هذا الكلام سماحة الشيخ؟
1: هذا غير صحيح، هذا كلام مو صحيح. متى نام نوما مستغرقا زال معه شعوره سواء كان جالسا أو مضطجعا بطل وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث صفوان بن عسال يقول رضي الله: كان النبي يأمرنا في لا ننزع خفافنا إلا من الجنابة، لكن نمسح يأمرنا أن نمسح على خفافنا في ولا ولا ولا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني كان يأمرهم أن يمسحوا، يعني يتوضأوا ويمسحوا على الخفاف من الغائط والنوم، ولم يفصل. فالنوم المستغرق ينقض الوضوء بلا شك، سواء كان جالسا أو مضطجعا أو ساجدا أو قائما، لهذا الحديث: ولكن من غائط ونوم وبول ونوم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، في عدة روايات، لكن أصحها حديث صفوان قال: كان يأمرنا أن لا ننزع خلافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، كما وراهم يمسح ولا خفاف ولا ينزعوها، لكن إذا أصابتهم الجنابة ينزعونها، ولكن يمسحون عند الوضوء من الغائط والبول والنوم. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل ألف ألف ألف جمهورية مصر العربية يقول: بعض الناس إذا أراد أن يبارك للمتزوج يقول له: بالرفاه والبنين يا فلان، فهل هذا يجوز شيخ؟
1: كان هذا من دعاء الجاهلية: عوض الله المسلمين بغيره، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذا السنة، السنة هنا يدعى المتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذا هو السنة.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله بارك الله
0: وفيكم. هذا السائل جيم را من بريدة يقول: أسأل عن فضل الذكر وعن منزلته، مثلا هل أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل تذكر على هذه الصفة، أو أقول سبحان الله 33 ثم أنتهي وأقول الحمد لله 33؟ وجهوني بهذا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
3: استو استو الله أكبر

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: الزنا، فالمصائب تكون من تخفيف الإثم ومن تخفيف العقوبات، يخفف الله بها عنه من العقوبات مع وجوب التوبة عليه. فالمصائب تكفر السيئات وتخفف ما يقع من البلايا والمحن، ما أصاب مسلم من هم ولا غم ولا مرض ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فالمؤمن يؤجر على المصائب ويكفر الله بها من خطايا، وإذا كانت له ذنوب صارت تلك المصائب من أسباب التكفير مع وجوب التوبة.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة: امرأة علمت بمصيبة لي وذهبت تنشرها بين النساء وبين الناس، فهل يجوز أن أنتقم لنفسي بفضحي ونشر عيوبها وتخريب بيتها، وهل يجوز لي ذلك؟
0: لا يجوز لك ذلك، لكن تنصح ويبين لها أن هذا لا يجوز، وإذا ظلمك لا تظلمها، وإذا اغتابت لا تغتبها، وهكذا. ولكن تنصحها وتنظر من ينصحها ويوجهها إلى الخير ويعلمها أن هذا منكر وأن لا يجوز، ولكن لا تعاقبها بنشر بعض مساويها، لأن نشر المساوي من الغيبة، والله حرم الغيبة سبحانه وتعالى، ومن أسباب الفتنة والشر العظيم والعداوة الكثيرة. فإذا ظلمتك فلا تظلمها أنت، ولكن تدعو الله لها بالهداية وتنصحها وتدعو بعض إخوانك الذين يؤثرون عليها إلى نصيحتها وكف لسانها.
1: جزاكم الله خيرا.
0: وإن أردت العقوبة فلا بأس، إن أردت أن تطلب العقوبة من المحكمة بأن تجازى على فعلها فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من محافظة شمال سيناء، السائل جيم ميم عين، يقول: لدي هذا السؤال، يقول: أنا موظف ولكن لا أذهب إلى عملي في كل يوم لأن عملي لا يتطلب ذلك، بل أذهب في الأسبوع 3 أيام وباقي الأسبوع أجلس في البيت، ولكن عندما أذهب باقي الأسبوع لا أجد عملا أقوم بعمله، بل نجلس نتجاذب الحديث بيننا دون عمل، فما حكم الإسلام في نظركم في المرتب الذي أتقاضاه؟ هل هو حرام أم حلال؟
0: الواجب عليك الحضور في محل العمل، قد يأتي عمل يطرأ، الواجب عليك الحضور والاستعداد للعمل وإن لم يأتي عمل، ولا تجلس في بيتك، وهذا والراتب لا حرج فيه لأنك متأول وما عندك عمل، فأنت متأول، ولكن يجب عليك أن تذهب إلى محل العمل وتقيم فيه وقت العمل، قد يطرأ شيء، قد تسأل عن شيء، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر، فأنت مستعد والحمد لله، تكون مستعدا في محل العمل ويكفي.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وأنا مواظب والحمد لله على الصلاة وصلاة الجماعة، ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والأمور المحدثة، فما حكم صلاتي فيه؟ هل أتجنبه أم أصلي في بيتي؟ وكذلك صلاة الجمعة هل تجوز معهم أم أبحث على مسجد آخر بعيد جدا عن منزلي؟ وجهوني بذلك.
0: نعم، عليك أن تصلي معهم وتنكر حسب طاقتك، تنكر البدعة حسب طاقتك، إذا كانت البدعة غير مكفرة عليك أن تنكر حسب طاقتك وتنصح الناس وتصلي معهم الجمعة والجماعة والحمد لله، فإن أجابوا فهذا هو الواجب، وإن لم يجيبوا فلك أن تنتقل إلى مسجد آخر ليس فيه بدعة، لكن صلاتك مع هؤلاء فيها مصالح من إنكار عليهم ودعوتهم إلى الخير وإنكار البدعة عليهم على الإمام والمأموم الذي يفعل البدعة بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يرجى فيه القبول، فإن لم يستجيبوا وأمكنك انتقال لمسجد آخر هذا حسن.
1: جزاكم الله خيرا. السائلة من الرياض تذكر في رسالتها وملخص هذه الرسالة، تقول: بأن أهل زوجي لا يقومون بزيارتنا ويبغضونني ولا يريد أن نزورهم ويتشاءمون مني، فهل بمقاطعتهم لي لهم أأثم أنا وزوجي؟ نرجو بهذا الإفادة مع العلم بأننا نحافظ على الصلوات والفروض أفيدونا مأجورين.
0: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك، إذا كان الخطأ منهم لا يريدونكم ولا يقبلون منكم الزيارة فالإثم عليهم، أما أنت فعليك العلم الغانم، عليك الكلام الطيب والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وإذا تيسر أن تزوريهم بوجه على وجه حسن ليس فيه ثقل ولا مشقة فلا فلك أجر، ولكن إذا تيسر من ينصحه ويقوم بواجب الوساطة الطيبة بينكما فهذا طيب. المقصود أنه لا إثم عليك إذا كانوا يكرهون زيارتك ولا يرضون عنك، لكن إن زرتي وصبرت ودعوت لهم بالخير وأحسنت إليهم وتكلمت عنهم بالكلام الطيب فأنت مأجورة، أنت وزوجك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا دخلت وهم يصلون على جنازة، هل أدخل معهم في صلاة الجنازة أم أبدأ بصلاة الفرض مع أنني لم أصلي معهم الفرض؟
0: تبدأ بالجنازة لأنها تفوت، والفرض في إمكانك تصلي بعد ذلك، تبدأ بالجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفرض والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عند هذا المقام ذبائح نذرت لله، ولكن لا تذبح إلا في هذا المكان، وإذا نهاهم أحد قالوا إنما نذبح لله ولكن بجوار الأولياء، علما بأنهم يأتون من أماكن متفرقة وأماكن بعيدة للذبح في هذا المكان، ثم يجلسون لتناول الطعام في نفس المكان، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا بذلك.
0: هذا بدعة وسيلة للشرك، نجيهم للذبح عند القبور بدعة ولو قالوا إنها لله، أما إن قال لأصحاب القبور هو شرك أكبر ولا بالله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فإن ذبحوا الأموات يتقربوا الأموات صار شركا أكبر، كما يذبحوا للأولياء يرجون شفاعتهم أو شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، أو يدعونهم أو يستغيثون بهم أو ينذرون لهم أو يطوهم بقبول، كل هذا شرك أكبر. أما كان ذبح لله ويرون أن هذا المحل مناسب وأن محل مبارك هذا غلط، هذا بدعة لا يجوز، لأنه يعني وسيلة للشرك وبدعة في الدين.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ عبد العزيز، كثيرا ما تريدنا مثل هذه الأسئلة، فهل من توجيه من كلمة للدعاة إلى الله عز وجل في نصح مثل هؤلاء؟
0: نعم، نوصي الدعاة إلى الله والعلماء أن يوجههم إلى الخير وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يكونوا على بين على بصيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الله على بصيرة، يعلمون الناس ويرشدون الناس لا يغفلون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قال الله تعالى في كتابه العزيز: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما هو الخيط الأبيض وما هو الأسود وكيف يعرف ذلك، وخاصة إذا كان في المدينة ضوء ويكثر فيها الضوء، أفيدونا بهذا؟
0: المراد بذلك صبح الصبح والليل. الخيط الأبيض نور الصبح والأسود ظلمة الليل، فإذا اتضح الفجر أمسك عن الأكل والشرب الصائم ودخل وقت صلاة الفجر. والخيط عبارة عن الصبح والليل، فالمؤمن يأكل ويشرب إذا كان يريد الصيام حتى يتبين هذا، ولا يصلي صلاة الفريضة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا ضبط ذلك بحساب الساعات على طريقة مضبوطة نفع ذلك وكفى. لكن إذا كان في محل يمكن الصبح ينظر السنة، كان في السفر في البر، وكأهل البوادي، وكأهل القرى التي ما في عندهم أنوار، قد يرون الصبح بسهولة.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقامه والحمد لله، إلا إنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير إلى آخر الحديث، لكن هذا الرجل أخرجها نقودا ظنا منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
0: لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجها طعاما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدلا من طعام قول ضعيف. والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يجوز أهل الاجتهاد في هذا وإخراج النقود. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل من السودان يقول في هذا السؤال: رجل وقع على أهله في ليل رمضان ثم نام قبل أن يغتسل ولم يستيقظ لصلاة الفجر، وظل نائما حتى الظهر وهو لا يزال جنبا، ثم قام واغتسل وصلى الظهر، فماذا عليه؟ وهل صومه ذلك اليوم جائز؟
0: نعم، صومه صحيح، لكن الجماع في الليل صومه صحيح، ولكنه أخطأ في عدم ضبط الأمور، ما جعل ساعة يركدها على الصبح حتى يقوم أو قبيل الصبح، أو نبه أحد من أهل بيته يوقظونه. والواجب عليه إذا استيقظ يبادر فيصلي الفجر، يغتسل ويصلي الفجر ثم يصلي بعدها الظهر في وقتها إلى آخره. فالحاصل أنه مفرط ومتساهل وصومه صحيح، إذا كان هو الصوم صومه صحيح، ولو نام إلى الظهر صومه صحيح، لكن عليه التوبة إلى الله من تساهله، وإذا قام يغتسل ويصلي الفجر سواء قام الضحى أو الظهر، يصلي الفجر ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى.
1: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان وسعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب السباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب

0: سقي الماء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث ابن أبي سليم. ما حاله؟ ضعيف. ما سبب ضعفه؟ الاختلاط، اختلط جدا حتى إنه لم يتميز حديثه فترك حديثه كله. عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني من الجند من الموضع الذي نزل فيه معاذ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه رفعه شك ليث قال في ابن آدم 60 و300 سلاما أو عظم أو مفصل على كل واحد منها في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الحديث عن ابن عباس سند ضعيف من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلف. له عن ابن عباس طرق أخرى أخرج ابن حبان والبزار والطبراني من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وسماك وإن كان صدوقا حسن الحديث إلا أن روايته عن عكرمة مضطربة. له طريق ثالثة عند الطبراني في المعجم الصغير من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس، لكن مع التنبيه أن موضع الشاهد من هذا الحديث والشرب من الماء يسقي الصدقة لم يرد إلا في طريق ليث بن أبي سليم، أما الطريق سماك بن حرب وطريق قيس بن سعد عن طاووس ليس فيها ذكر والشرب من الماء يسقيها صدقة. فالحديث حسن حديث ابن عباس أو قل صحيح لغيره بشواهده، من شواهد حديث أبي هريرة في الصحيحين كل سلامة من الناس عليه الصدقة كما هو معلوم، أيضا جاء عن أبي ذر في صحيح مسلم، أيضا جاء عن عائشة في صحيح مسلم. فالحديث حسن لكن دون موضع الشاهد، فهذه الزيادة التي هي في باب سقي الماء والشرب من الماء يسقي الصدقة لم أرها إلا في طريق ليث بن أبي سليم وليث ضعيف، ولكن قد صح في باب فضل سقي الماء أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري في الصحيح، فلو ذكرها هي كانت أفضل، كحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب غفر الله له وأدخله الجنة، وهكذا في بعض روايات أن امرأة من بني إسرائيل من البغايا سقت كلبا فغفر لها بذلك، هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، هكذا مر معنا أيضا عند البخاري في الصحيح، مر معنا في كتاب الوقف كتاب الوصايا مسائل الوقف قصة سعد بن عبادة حين ماتت أمه قال هل ينفع إن تصدقت عنها؟ قال نعم. جاء في رواية خارج الصحيح قال وعليك بالماء وعليك بالماء. فحفر سعد رضي الله عنه بئرا لأمه. الشاهد من هذا أن سقي الماء وفضل ذلك أدلة كثيرة، وإن كانت هذه الزيادة التي هي موضع الشاهد في الباب فيها ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل. هذا معنى السلامة، هي المفاصل، رؤوس العظام. على كل واحد منها في كل يوم صدقة، أي هذه 60 و300 مفصل، 60 و300 عظم، على المسلم صدقة عن كل عظم منها في كل يوم شكرا لله جل وعلا الذي خلق له هذه العظام والمفاصل، الذي سهل له القبض بها والبسط. لأن أصل السلامة هي عظام اليد وأصابع، وعظام الأصابع والأنامل، فيمكن القبض بها والبسط، كذلك يمكنه التصرف والحركة بهذه المفاصل على أي وجه أراد. فشرع أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل من هذه المفاصل شكرا لله. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله ومن يقدر على ذلك، أي من يقدر أن يتصدق عن كل عضو عن كل مفصل صدقة 360 مفصل؟ قال كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة. ربما يتكلم الرجل في يوم واحد 360 كلمة طيبة، هذه صدقات أجزأت عنه. كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، يعين على أي شيء من أمر الدنيا والآخرة. جاء في الرواية الصحيح فتحمل له متاعه أو ترفعه على دابته، وهكذا تعين من يصنع ومن يزاول عملا، أو تصنع لأخرق لا يستطيع العمل، كل ذلك صدقة. والشرب من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. جاء بيانه في صحيح مسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا لم يفعل شيء من هذه الصدقات يصلي ركعتين من وقت الضحى تجزئ عن الصدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل. إذن الأمر يسير على من يسره الله تعالى عليه. فإذن على كل مسلم في اليوم والليلة في اليوم 360 صدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. ولكن الأمر ليس بالشاق أو الذي فيه العنت، فلو صلى ركعتين من الضحى أجزأ عن ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعده باب المستبان ما قال فعل الأول، وهكذا ذكر مسائل في السباب، ثم والباب الذي قبله أيضا في السباب. فما اتضح وجه مناسبة إدخال هذا الباب الذي هو سقي الماء بين أبواب السباب، باب السرف في الماء. رقم كم الباب؟ رقم 207. سيأتي باب بعد أبواب السباب، باب السرف في الماء وباب المبذرين. فكأن هذا الباب باب سقي الماء تقدم إلى هذا الموضوع، حقه التأخير محتمل. نعم، هل في نسخة هذا الباب مؤخر؟ ها؟ هو قد سبقت لو ترى أبواب الكلام الطيب والكلمة الطيبة الصدقة والكلام الحسن نبى عليها. هو الآن كأنه يذم الأبواب، يعني يذم السباب، الأبواب التي فيها ذم السب والكلام القبيح. فينظر هذا إن شاء الله إذا وجد في بعض النسخ، وإلا حق أن يكون متأخرا في الأبواب المتأخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب سقي الماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مستبان ما قال فعل الأول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، يقال له سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان، تقدم معنا أنه ضعيف، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم معطوف على من سبق عن أنس، أي بالإسناد السابق: أتدرون ما العظه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف سنان بن سعد، ويقال له سعد بن سنان، ولكن كل هذه الفقرات الثلاث ثابتة في صحيح مسلم عن غير أنس. في حديث المستبان ما قال سبق ذكره عن أبي هريرة، وحديث أتدرون ما العظه أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أخرجه مسلم عن عياض ابن حمار المجاشعي، وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله. هذا الباب بوب البخاري رحمه الله بلفظ الحديث: المستبان ما قال فعل الأول. ذكر بعض الشراح في إعرابه ما يتضح به المعنى، قال: المستبان مبتدأ أول. وما قال مبتدأ ثاني. فعل البادئ خبر للمبتدأ الثاني، ثم المبتدأ الثاني وخبره أي الجملة خبر عن المبتدأ الأول. وتقدير ذلك: المستبان إثم ما قال، تبعات ما قال على الأول منهما، أي فما قال إثمه وتبعاته والذم الذي يلحق به هو على الأول على البادئ، ما لم يعتلي المظلوم. فهذا الحديث أنه إذا سب رجل رجلا آخر أن السب إثم السب من الأول وإثم السب من الثاني كله يعود على الأول. الذم على هذا السب والنقص الذي يترتب على هذا السب كله راجع إلى الأول بشرط ألا يعتدي المظلوم. ومعنى لا يعتدي أي لا يتجاوز ما سبه به، فإذا سبه بشيء فسبه بنفس ذلك الشيء فليس على الثاني إثم، الإثم على الأول، إثم ما قاله الأول وإثم ما قال الثاني. فإذا قال إنسان لإنسان يا أحمق مثلا، فقال له هذا الذي سمع من هذه الكلمة قال بل أنت الأحمق، فليس على الثاني ذم ولا إثم، لأن الله تعالى رخص في الانتصار. قال الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم سبيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جائز. لا شك أن الأكمل هو أن يعفو، الأكمل أن يعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ثم قال في الآية التي بعدها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالأكمل أن يعفو، لكن كونه يقول لمثل ما قال هذا جائز، وليس على الثاني إثم بل الإثم على الأول. لماذا الإثم على الأول؟ قالوا لأنه هو الذي بدأ وهو الذي تسبب في أن يسبه الثاني، وإلى الثاني ما كان يسبه، بقي إذا اعتدى المظلوم. فمفهوم هذا الحديث أنه عليه إثم، وليس الإثم على الأول، إنما الإثم على الأول فيما عامله بمثله، أما إذا زاد وإذا اعتدى فليس كذلك. فإذا قال له مثلا يا أحمق، فقال له بل أنت الأحمق الكاذب الفاجر، هذا اعتدى أو لم يعتدي؟ اعتدى. أو أنه سبه هو وذاك سب عشيرته وقبيلته، هذا اعتدى. أو سبه بلفظ واحد وهذا كرر اللفظ مرتين، هذا اعتدى. فإذا المستبان ما قال فعل البادئ، أي إثم ما قال والذم الذي يلحق في ذلك هو على الأول على البادئ منهما بشرط ألا يعتدي المظلوم. فإذا اعتدى المظلوم صار مشاركا له في الإثم، صار مشاركا له في الإثم. لا، هذا تنبيه جيد، هذا نبه عليه النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال فإن سب غيره يعني سب عشيرته أو قبيلته هذا الأول فلا يقوم هذا الثاني يسب عشيرته وقبيلته لأنهم لا جناية لهم، يسب هذا الأول إن شاء بنفس ما سب به عشيرته وقبيلته، لكن يرد السب عليه لا على عشيرته وقبيلته لأنهم لا ذنب لهم ولا جرم لهم. فإذا على البادئ إن لم يعتدي، وهو على البادئ أيضا إن لم يتجاوز الآخر في من لا علاقة له، كأن يبدأ هذا البادئ بسب قبيلة عشيرة أسرة هذا الشخص فذاك يرد له بالمثل، لأن أولئك لا جناية لهم. والحديث الثاني كهذا الحديث مستبان ما قال فعلى الباد حتى يعتدي المظلوم. بقي قولا تدرون ما العضه؟ العضه هذه فيها وجهان في ضبطها، ضبطت العضه على وزن عده، وضبطت العضه على وزن وجه، وهو الأشهر في ضبطها عند أهل الحديث وفي كتب الغريب. الأشهر العضه بوزن الوجه. بقي ما معنى العضه؟ اختار بعض العلماء أن العضه بمعنى البهتان والكذب، وهذا قال به بعض أئمة اللغة من أصحاب الغريب، أي غريب الحديث. وقال بعض العلماء إن العضه بمعنى القطع، وهذا الذي رجحه الطحاوي في شرح المشكل، وأن العضه بمعنى القطع. وسميت النميمة عضها لأنها تقطع العلاقة بين الناس. ولذا قال في الحديث أتدرون ما العضه؟ تدرون ما هو القطع؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، بأنه إذا حصل النميمة ونقل الكلام من بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد حصل تقطع بين الناس، تفرق بينهم. فكانت النميمة هي العضه، أي هي القطع والتفريق، أي باعتبار ما تؤدي إليه، وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه وما يترتب عليه. سمى النميمة عضها لأنه يترتب عليها تقطيع علاقات، تقطيع العلاقات التي بين الناس. والحديث الذي يليه يعني الفقرة التي يليه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، وسيأتي إن شاء الله في الذي يليه. وحاصل معنى التواضع أن الإنسان يكون في قلبه انكسار وذل لله جل وعلا، وهكذا يكون في قلبه لا يرى لنفسه الفضل على الناس والمن عليهم، فإن ذلك يحمل على الزهو والترفع والكبر، بل يرى لغيره الفضل عليه. وهذا أخي ينبه على صيانة الأوراق، قال التي فيها ذكر لله أو ذكر لأسماء الله سبحانه، قال بعض ربما ترمى في السكن أو في الطريق. نعم صيانة هذا أمر مطلوب وحفظه وتعظيم ذلك من تعظيم شعائر الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب المستبان ما قال فعلى الأول. ما معنى هذا؟ الإثم يكون على الأول، إذا سب إنسان آخر فرد عليه فالإثم على الأول بشرط ألا يعتدي. ما معنى لا يعتدي؟ أي يزيد على ما سبه به أو يتجاوز في سب أسرته ومن يتعلق به. أو قال العلماء إذا تضمن ذلك قذفا لا يرد عليه بمثل قوله، لأنه محرم هذا القذف. فإذا قال الإنسان يا زاني فلا يجوز أن يقول له يا زاني، إنما فعل الأول منهما ما لم يعتدي المظلوم، أي فيما إذا سبه بشيء لا يتعلق به قذف ولا يتعلق أيضا بسب أسرته أو قبيلته أو عشيرته. وبعضهم ذكر أيضا قيلا قال وأيضا فيما لا يكون كلاما محرما، فيما لا يكون شيئا محرما، بأن يقول له لفظا من الألفاظ التي فيها سب أذية وإن لم تكن محرمة. فإذن هذا الحديث مقيد، المستبان ما قال فعل الأول، أي إثم سبابهما على الأول، قلنا بشرط ماذا؟ بشرط ألا يكون هذا السب قذفا، وألا يكون فيه سبا لعشيرته وقبيلته وقومه، وألا يكون سبا محرما وكلاما محرما لا يجوز. فإذا كان واحدا من هذه الأمور قذف أو سب لعشيرته وقبيلته أو سب بكلام محرم، فإنه لا يجوز أن يرد عليه بمثل ما قال ويقول الإثم عليه، لا يجوز أن يرد عليه بمثل قوله ويقول إن الإثم عليه. فهذا الحديث مستبان ما قال، أي في سب ليس من هذه الأمور، كما مثلنا أمس كان يقول له يا أحمق أو نحو ذلك من الكلام القبيح الذي قد يؤذيه، فإذا رد عليه بمثل كلامه فالإثم على الأول، فإذا زاد وتجاوز واعتدى صار أيضا مشاركا له في الإثم، في إثم ما زاد ليس في إثم ما قابله به. ولكن هذا فيما إذا لم يكن هذا السب كلاما محرما ولا قذفا ولا في تعرض لغير هذا السب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران القطان، عمران بن داور القطان، وفيه ضعف لكنه قرته كما سيأتي، عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قد تابع عمران، تابعه همام بن يحيى العوذي وسعيد بن أبي عروبة. وهكذا غيرهم عند أحمد وغيره. وحجاج بن حجاج وهو الأحول الباهلي سيذكر البخاري، فالحديث صحيح. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج وهو الأحول ثقة، عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إلى هنا في صحيح مسلم إلى هذا الموضع في مسلم عن عياض بن حمار. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقصوا مني، وفي بعض النسخ أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ وهو أنقص مني، وتؤيد روايات كثيرة جاءت بهذا المعنى، وهو أقل مني نسبا، في بعضه وهو أقل مني منزلة. فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستباني شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. إسناده صحيح. قال عياض وكنت حربا لرسول الله، عياض بن حمار راوي الحديث، وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل في نسخة غير هذا غير حربا؟ وجد في بعض المصادر وكنت حرما لرسول الله، والحرم بينه ابن الأثير في النهاية قال والمعنى أنه قال كنت حرمي رسول الله أنه كان يطوف بمكة بثياب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فكان أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قريش فيكون كل واحد منهم حرما صاحبه، هذا معنى حرما، يعني هذا كان يعتقدون أنه يقول لا نطوف بالبيت بثياب قد عصينا الله فيها، فكان من معه ثياب جديدة طاف بها، أو من أعطى بعض قريش ثيابا يطوف بها، ولا يطوفون بالبيت عرة. أشراف العرب كيف كانوا يصنعون؟ كل واحد يتخذ له صاحب في مكة يسمى فلان حرم فلان، أي أنه إذا قدم مكة أكل من طعامه وأخذ من ثيابه يطوف بها. فكان عياض بن حمار المجاشعي من هو حرمه في مكة قبل بعثة الرسول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قدم مكة أكل من طعامه وطاف في ثيابه. فإذن ما وقع في بعض المصادر كنت حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حربا، لأنه قال فأهديت إلي ناقة، يعني كان بيني وبين علاقة، فجئت مرة أهديت له ناقة فلم يقبلها، بخلاف قوله حربا، حربا أي معاديا مؤذيا مشاقا، بعيد مثل هذا الذي يكون حربا أن يهدي، بعيد من أن يهدي. فالظاهر أنه كنت حرما لرسول الله أي في صحبة وعلاقة سابقة قبل البعثة. قال عياض وكنت حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال إني أكره زبد المشركين، زبد المشركين أي عطاءهم ونوالهم. هذا الباب بعد الباب الأول مستبان ما قال فعلى البادئ فعلى الأول منه. هذا الباب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يتهاتران أي يقبح كل منهما الآخر في القول ويدعي على عليه باطلا ليس فيه، ولذا قال ويتكاذبان أي يكذب كل واحد منهما على صاحبه فيما يرميه به. إذا بلغت المسابة إلى هذا الأمر فهي محرمة، ولا يجوز لإنسان أن يقول أنا أسبه لأنه هو الذي بدأ، إذا كان فيه تقبيح بالقول، كان فيه يدعي كل منهما على صاحبه ما ليس فيه، يكذب عليه بأن يقول عليه ما لم يعلم، ما لم يعمل، أو ما لم يقل، أو ما ليس فيه، فهنا صارت هذه محرمة، فلا يجوز لإنسان أن يسترسل فيها، بل لا يجوز لإنسان أن يفعلها، حتى الثاني لا يجوز له أن يفعل في ذلك ويقول لأنه هو الذي بدأ، ما دام أنه فيه كذب، كلام محرم، وسبق التنبيه على ذلك. فهذا الباب يبين الباب الأول أن معنى المستبان ما قال فعل الأول، أي إذا لم يكن سبابهما كلاما محرما وكذبا. أما لو كان كلاما محرما وكذبا فعلى المسبوب أن يسكت ولا يرد له بالمثل، لأنه إذا رد له بالمثل شارك في ذلك، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. بقي ما معنى شيطانان؟ أي هل يصير هذان الرجلان من الإنس شيطانان؟ المراد قال بعضهم كما علق ابن حبان عقب الحديث في صحيحه قال قيل لهما شيطانان، أي بالمجاورة، لأن هذا جاوره الشيطان وهو الذي دفعه إلى هذه المسابة. وهذا محتمل نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليقاتله فإنما هو شيطان، كذا جاء في صحيح مسلم في رواية فإنما هو شيطان في حديث ابن عمر. جاء في حديث أبي سعيد قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد يجتاز بين يديه فليرد فإن معه القرين. إذن هذه الرواية فإن معه القرين تبين معنى الرواية الأولى فإنما هو شيطان، أي إن معه الشيطان يدفعه، فأطلق عليه الشيطان لأنه جاور الشيطان. فقال ابن حبان رحمه الله قال معنى المستبان شيطانان، أي أطلق عليهما شيطانين لأن الشيطان جاورهما دفعهما إلى هذا الفعل، صار الشيطان معهما على التحريض على ذلك. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يبلغ بهما إلى حد الكذب وأن يقول كل واحد في الآخر ما ليس فيه. فإذن من يجيب عن هذا الإشكال؟ أنت. طيب، هذا الإشكال هو حديث أمس فيه أن المستبان ما قال فعل البادئ، جعل الإثم على البادئ، وهذا الحديث في أن المستبان معا شيطانان ذمهما معا ليس البادئ فقط، فكيف الجمع؟ الله أعلم. ها، هذا الحديث المستبان شيطانان في كلام ماذا؟ محرم، يبين يتكاذبان يتهاتران، مسابة محرمة. وحديث الذي مضى أمس يعني ما كان من السب يؤذي صاحبه ولكن ليس من الكلام المحرم، فإذا رد عليه بمثله لا إثم عليه. ولذا انظر هنا عياض بن حمار لما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يرد، بين له هذا الحديث، قال عياض أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ وهو أنقص مني، يعني أنا أرفع منه أكبر منه يرى نفسه كذلك، فرددت عليه هل علي في ذلك جناح، هل علي إثم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المستبين شيطانان، المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذب، أي ينهاه أن يرد عليه، ينهى أن يجيب بمثل قوله. والحديث الفقرة التي تليه إني أكره زبد المشركين. هذا في رد هدية المشركين وعدم قبولها. وسبق معنا بحث هذه المسألة والتفصيل فيها أنه إن كان في قبول هدية المشرك ترغيب له في الإسلام ويرى هذا من حسن المعاملة أو يكون المهدى له كبيرا يطمع أن يكسب هذا الشخص وغيره فيقبل هديتهم ويهدي لهم ما هو أعظم ليكسبهم، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من بعض الملوك ومن غيرهم من المشركين. وأما إن كان المشرك يهدي للمسلم وهو يطمع فيه ويريد بهذه الهدية أن يستميله عن دينه وعن الإسلام فهذا لا يجوز قبول هديته، بل قد جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. وبعضهم جعل هذا الحديث ناسخا لما كان قبله من قبوله صلى الله عليه وسلم لهدايا المشركين، ولكن التفصيل الذي سبق أقرب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

الحياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح

المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: فضيلة الشيخ، هل الأرض تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، وهل السواك الأفضل باليمين أو باليسار؟
2: نعم، سؤالين والمقرر واحد، يبقى الواحد على حسب قادتك يجيب 20 مسألة والسؤال واحد، تسمحون له؟ ها؟ طيب، أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل الأرض تأكل لحوم الأنبياء، فالجواب لا تأكل لحوم الأنبياء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أن من صلى عليه فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرنت؟ فقال أرنت يعني صرت رميما، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذه خاصة بالأنبياء، هم الذين نجزم بأن الأرض لا تأكل منهم شيئا، يعني أنهم يبقون كما ماتوا تماما. أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا في الأصل أنها تأكلهم، ولا يبقى إلا عجب الذنب، وهو أسهل الذنب فيه حبة خرزة تشبه النواة أو أقل، هذه بإذن الله لا تأكلها الأرض، تبقى بذرة للأجساد عند إحيائها في البعث كما جاء في ذلك الحديث، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وإلا فهو قادر على أن يخلق الإنسان وإن لم يبقى شيء من جسمه الأول. لكن قد يوجد بعض الصديقين أو الشهداء أو الصالحين من لا تأكلهم الأرض كرامة لهم. حدثني بعض الناس أنهم لما أرادوا أن يجعلوا على هذه البلدة عنيزة سورا حفروا لأجل أساس الجدار، فوقعوا على قبر فوجدوا صاحب القبر يابسا، كفنه أكلته الأرض وهو يابس، ولم يفقد منه شيء حتى لحيته كانت محناة مصبوغة بالحناء فكانت على ما كانت عليه لم تتساقط، وفاح عليهم رائحة طيبة لا يوجد لها نظير في الدنيا. وكان القاضي في ذلك الوقت في البلد عبد الله بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله الذي له حاشي على الروض النور، فأتوا إلى الشيخ وقالوا القضية كذا وكذا، وإننا حفرنا ووقعنا على هذا القبر، فماذا نصنع؟ أنا رده على حاله أم ننقله؟ فأمرهم أن يردوه على حاله وأن يعطفوا السور من خلفه أو من أمامه لا أدري الآن، فهذا دليل على أن الأرض قد لا تأكل بعض أجساد بعض الناس. والمهم كل المهم أن يكون الإنسان منعما في قبره سواء بقي الجسم أم لم يبقى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنعمين في قبوله. أما السؤال الثاني وهو هل السواك باليمين أو باليسار، يعني هل يمسك السواك باليمين أو باليسار؟ من العلماء من قال إنه يمسك باليسار مغلبا جانب الأذى، لأن السواك يطهر الفم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال ومعنى هذا أن السواك إزالة للأذى فيكون باليسرى، كما أن الاستنجاء باليسرى والاستمار باليسرى والاستنثار باليسرى. ومنهم من قال بل باليمين، لأن السواك سنة والسنة ينبغي أن يقدم لها اليمين فيكون باليمين. ومنهم من قال هو مخير. كم قولا ذكرنا؟ اضبطوها، ثلاثة: باليمين، باليسار، مخير، ومنهم من فصل. فقال إن كان تسوك للسنة فباليمين، وإن تسوك لتطهير الفم فباليسار. يعني إذا كان تسوك لظهور رائحة الفم لطول السكوت مثلا فإنه يكون باليسار، وإذا كان للسنة كرجل توضأ واستاك ثم أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي في زمن قريب فهنا السواك للصلاة من باب السنة وليس من باب التطهير فيكون باليمين، والأمر في هذا واسع. ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم للصلاة، هل هو إذا شرع المؤذن في الإقامة أو إذا قال حي على الصلاة أو إذا قال قد قامت الصلاة أو إذا انتهى من الإقامة أو إذا كبر الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا في هذا واسع، بمعنى إذا قام حين شرع في المؤذن في الإقامة أو عند حي على الصلاة أو عند قد قامت الصلاة أو عند انتهاء الإقامة أو عند الإحرام فالأمر في هذا واسع. المهم أن لا تفوته التكبيرة تكبيرة الإحرام فلا يتأخر.
3: فضيلة الشيخ، هل القديم من أسماء الله جل وعلا أو من صفاته؟
2: لا، القديم ليس من أسماء الله وليس من صفاته، لكن المقدم من أسماء الله. ما جاء في الحديث أنت المقدم وأنت المؤخر.
3: توجيه الحديث الشيخ وسلطانك القديم،
2: هذا وصف للصفة وليس وصف للموصوف. سلطانها القديم يعني القديم هو السلطان. نعم.
4: شيخ السلام عليكم ورحمة الله. الصراف المكان الذي بعضه في وبعضه شمس،
2: الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لو نمت جعلت رأسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال أو بالعكس فقد نهي عنه. لكن لو فرض انك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس فالظاهر ان شاء الله انه لا شيء فيه، لانك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس. اين بعده
5: مساجد تخصيص خطبة يذكر فيها محاسن الميت ومآثر، يذكر فيها محاسن الميت ومآثر،
2: نعم،
5: مثل عالم أو داعية، فما حكم هذا الفعل؟
2: والله أنا رأيي أن لا يفعل، لأنها في وقت أو في قرب موت العالم والداعية تعتبر من النعي، ولهذا تهيج الناس ويبكون. أما لو كان بعد مدة طويلة وبعد ما تنسى المصيبة وتذكر مآثره كتاريخ له فهذا لا بأس به، لأن العلماء كلهم يكتب عنهم مآثرهم وآثارهم. أما أن يصل بها التهييج والتحزن على الفقد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهو من النعي، وإذا جاءت برنة معينة صار من النجم أيضا. نعم.
5: ولا يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الغزوات
2: إيش؟
5: بعض الصحابة
2: إيش؟
5: أنه نعى بعض الصحابة.
2: نعم نعاهم للسبب، هو نعى النجاشي من أجل أن يخرج الناس يصلون عليه، ولا نعاه وأثنى عليه وقال أخ لكم صالح، وفي رواية عبد صالح من أجل الصلاة عليه.
5: ما ورد خطبة بعد أحد الغزوات جعفر؟
2: لا هذا أخبر بموته فقط في غزوة مؤتة، أخذها فلان وفلان فقتل وأخذها فلان فقتل. هذا خبر بموته.
6: الشيخ حكم تسمية عبد الجابر وعبد الناصر وإيمان وليلى، سمعنا أنها ما تجوز، ايش رأيك؟
2: لا، أما إيمان نعم، ما أرى جوازها.
6: والحكمة يعني
2: الحكمة أن فيها تزكية من جهة، وفيها تذكير، والمرأة أنثى المسمات فلا يسمى بها.
6: وليلى
2: ما فيها شيء.
6: عبد الجابر وعبد الناصر ما في شيء.
2: ما فيها شيء.
6: عبد الناصر يجوز يعني.
2: نعم.
6: جزاك الله خير.
2: لا يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر. بطاغية مصر.
6: لا
2: لا، يعني بعض الناس سمى تبركا باسم.
6: لا ما قصده، قد يكون قبل هذا أو بعده.
2: أو بعده يمكن. أو بعده يمكن.
6: بس ما يقصد الأعمال بالنيات.
2: أي هذه.
7: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لديه مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة، فهل يجوز إعطاءه من الزكاة؟
2: نعم، إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضى دين. ولكن هنا مسألة يا أخواني ينبغي أن نلاحظها، وهي تربية الناس. يعني لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان، شجعنا الناس على ايش؟ على الاستدانة، وهو نهى عليهم، وصار واحد يقول خلاص أبا أستدين عشرة آلاف، وإلى جاء رمضان رحت لفلان وأعطاني إياه. وهذه مسألة قل من يتفضل لها، لكن إنسان تعرف أنه حصل عليه خسائر، أو أنه ذو عائلة كبيرة وليس، وتعرف ما لهم مورد، هذا لو أعطيته. لكن يجي شباب يشتري السيارة بمئة ألف، هم من يجي لمكم إلى الله أنا مدين بمئة ألف، مع أنه يقدر يشتري السيارة بكم؟ نعم بعشرين ألف أو بعشرة آلاف، ليش تشتري بعشرين ألف؟ فلهذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء، وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين. والدين ليس هين، الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليس عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. مش أعظم، مش أكبر من هذه؟ قدمت جنازة الرسول ثم تأخر وصلوا على صاحبكم، هذا شيء عظيم. كل هذا ليرتدع الناس عن الدين. ولما وهبت إليه امرأة نفسها ولم يكن له بها حاجة، قال بعض الحاضرين زوجنيها إن لم يكن بها حاجة، قال وش تعطيها من الصدق؟ قال أعطيها يزار. قال سهل المساعد وهو راوي الحديث ليس له رداء، جن فقيد ما عليه إلا إزار. قالوا إزارا، كيف تعطي إزارا؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. دور مالك ما وجد شيئا، قال إن تمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد ولا خاتم من حديد. وهل قال له رسول استقرض من إخوانك؟ ما قال هذا، ولا قال استدل، ولا قال يكون مهر مؤجلا في ذمتك. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فعلمها، هو مهر. وهذا يدل على أن المهر يصح أن يكون منفعة لا نقودا ولا أمتعة، منفعة. وش المنفعة هنا؟ التعليم، تعليم القرآن، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. كان مهره الذي لإحدى البنتين ما هو؟ رعي الغنم. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى الاستدانة. فعليكم أنتم الحاضرون أن ترشد الناس إلى عدم التهاون بالاستدانة، وتبينوا المساكين يجون شباب الواحد عليه 200 ألف 300 ألف مليون ريال، شاب، كل هذا من أجل أنه يستدين، وإلى من حل الدين راح يستدين من الآخر حتى لا يحبس، وإلى حل الدين استدان من ثالث، وهل ما جرى.
8: الشيخ دخلت للمسجد والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت بالصلاة
2: والإمام قد شرع
8: سلامت.
2: أنت والإمام قد شرع في الصلاة
8: الإمام فرغ من الصلاة ودخلت المسجد أنا والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت أنا في الصلاة، وإذ بإثنان بعدي يدخلون في صلاة ثانية جماعة، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟
2: هذا يقول إنه فاجس في الصلاة مع الجماعة، ولما شرع في الصلاة أتى رجلان يصليان جماعة، هل ينصرف من صلاته أو يتم صلاته؟ الجواب إن أتم صلاته فلا حرج عليه، وإن انصرف منها وابتدأ الصلاة من جديد مع الذين دخلا فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى، يعني الصلاة الثانية الجماعة الثانية ما تناسب 20 درجة، لكنه لا شك أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده.
7: أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض في سنة النسائي، قال فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟
2: هذا على سبيل الاستحباب، يجوز الطلاق إذا طهرت من حي كما في رواية الصحيحين.
7: طيب الشيخ والرجعة
2: حتى تطهر،
7: والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بد من غسلها؟
2: الرجعة
7: إذا أراد الإنسان يرجع،
2: لا إذا طهرت من حيضها الثالثة قصد.
7: أي نعم.
2: فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل.
7: يعني يا شيخ هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟
2: نعم،
7: يعني
2: لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن.
7: أجلهن بعد غسل يعني
2: أجل لا أجلهن إذا انقطع الحيض،
7: يعني بانقطاع الحيض يجوز
2: انقطاع الحيض يتم الأجل
7: حتى
2: وتنقطع جميع العلق. أيه. فلا ترثه ولا يرثها
7: حتى ولو لم تغتسل.
2: نعم،
7: حتى ولو لم تغتسل يا شيخ.
2: أي نعم، ما فيه إلا الرجعة فقط والطلاق.
7: ما فهمت شيخ،
2: إذا طهرت من حيضها الثالثة
7: نعم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: قيل إنه يومي بالسجود جالسا وبالركوع قائما، وقيل ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويتابع. أما السجع الظهر فقد وردت به آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا يحمل على قوم يعرفون الحكم الشرعي ولا ينكرون أن يسجد أحد على ظهوره. أما في وقتنا الحاضر فأعتقد أنك لو سجدت على ظهر إنسان لشوشت عليه كثيرا أو نفضك بقوة. ثم لو قلنا بهذا وجاء وصار فيه صف آخر ثالث يسجد على ظهر من؟ على ظهر صاحب، ثم يترادف الناس. وهذه وإن كانت الصورة غير ممكنة، لكن نرى أن القول بالسجود على ظهر إنسان في وقتنا الحاضر فيه تشويش. فإما أن نقول أومي بالركوع، مع أن الركوع فيما يبدو لا يتعذر، لأنه يمكن يركع ولو كان قريبا من صاحب. وأما في السجود فاجلس وأومي بالسجود جالسا، فهذا أحسن من كونك تنتظر حتى يقوم الناس فتفوتك المتابعة، وربما يكون الإمام في الركعة التي تلي ركعتك سريع القراءة، فإذا قرأ الفاتحة ربما يركع قبل أن تتم الفاتحة فيحصل تخلف كثير. فأقرب الأقوال عندي أن الإنسان إذا وصل للسجود جلس وأومى. والمسألة ليس فيها قول عن معصوم، لو كان فيها قول عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا على العين والرأس ونفعل ما قال. نعم.
1: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر راجعها حينما طلقها وهي حائض، قال راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها، فكيف يكون الطلاق السني؟ هل بعد الطلاق السني هل يكون بعد حيضة أو حيضتين؟ لأن على هذا الحديث،
0: هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه ويقال لا تطلق في الطهر الذي هي الحيضة التي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأن في بعض ألفاظ الحديث مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ولا فيه التكرار. لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضي.

0: نعم.
1: فضيلة الشيخ، ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكرا معين تجمعوا وتسووا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور.
2: أولا، أن المظاهرات لا تفيد بلا شك، بل هي فتح باب للشر والفوضى، والمظاهرات تمر هذه الأفواج وربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المرجان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحيانا، فهي منكر ولا خير فيها. لكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، وهم يعني النصارى والغربيون إذا أرادوا أن

0: الغربيين انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا أو تظاهروا لا يريدون كذا، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها هل مصالحها أكثر أم مفاسدها أكثر. نعم. إيش؟
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوف استوف.

تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله.

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الباب السابع عشر، ما يقرأ في صلاة الجمعة. 416. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. الباب الثامن عشر، التعليم للعلم في الخطبة. 417. عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. الباب التاسع عشر، في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة. 418. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. الباب العشرون، تخفيف الصلاة والخطبة. 419. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. الباب الحادي والعشرون، إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع. 420. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. أخرجه البخاري 930. الباب الثاني والعشرون، في الإنصات للخطبة. 421. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الباب الثالث والعشرون، فضل من استمع وأنصت في الجمعة. 422. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. الباب الرابع والعشرون، الصلاة بعد الجمعة في المسجد. 423. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وفي رواية قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي 2 ركعتين في المسجد و2 ركعتين إذا رجعت. الباب الخامس والعشرون، الصلاة بعد الجمعة في البيت. 424. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 2 سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. الباب السادس والعشرون، لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم أو يخرج. 425. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنهم في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. الباب 27: التغليظ في ترك الجمعة. 426: عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. العيدان. الباب الأول: ترك الأذان والإقامة في العيدين. 427: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الباب الثاني: صلاة العيدين قبل الخطبة. 428: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. أخرجه البخاري. 979. الباب الثاني: ما يقرأ في صلاة العيدين. 429: عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. الباب الثالث: ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى. 430: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. أخرجه البخاري. 98. الباب الرابع: في خروج النساء إلى العيدين. 431: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. أخرجه البخاري. 324. الباب الخامس: ما يقول الجوار في العيد. 432: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يومئيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. أخرجه البخاري 949. صلاة المسافر. الباب الأول: قصر صلاة المسافر في الأمن. 433. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سورة النساء الآية 101. فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. 434. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الباب الثاني: ما تقصر فيه الصلاة من السفر. 435. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين. الباب الثالث: قصر الصلاة في الحج. 436. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. وفي رواية: خرجنا من المدينة إلى الحج. الباب الرابع: قصر الصلاة بمنى. 437. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 8 سنين، أو قال 6 سنين. قال حفص، يعني ابن عاصم: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. الباب الخامس: الجمع بين الصلاتين في السفر. 438. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. الباب السادس: الجمع بين الصلاتين في الحضر. 439. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الاستعانة بالمشركين في قتال الكفار، هل يجوز ذلك؟ يجوز بشروط. نعم، وجود الحاجة إلى ذلك، فإن لم توجد الحاجة فلا. والشرط الثاني أيضا، أن يكون هؤلاء الكفار الذين يستعينون بهم مأموني الضرر على المسلمين، لا يخشون غدرهم خيانتهم لما يرون منهم، إذا كان كذلك جاز أن يستعينوا بهم. ما الدليل على ذلك؟ ما الشاهد منهم؟ ما هو الشاهد؟ أنهم يقاتلونهم الروم عدوا واحدا يستعينون بهم. أيضا ما يدل على جواز ذلك؟ صفوان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفوان بن أمية يوم حنين وهو مشرك، واستعار منه أيضا دروعا، لا غير ذلك من الأدلة التي سبقت. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، يجب عليهم أن يطيعوا الأمير إلا إذا أمر بمعصية الله فلا تجب طاعته، بل لا تجوز طاعته. فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.

وعن ابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي بن قيس نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أخرجه أحمد وأبو داود وفي الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله. وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام فلدخول ذلك تحت قوله: وشاورهم في الأمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه، ووقع منه ذلك في غير موطن، وأخرج مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان، والقصة مشهورة. وأجاب عليه عبادة سعد بن عبادة بقوله: والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. وأخرج أحمد والشافعي من حديث أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد ضمن حديث طويل، وأخرجه الشافعي أيضا في المسند. من طريق الزهري قال: قال أبو هريرة فذكره، وإسناده منقطع، فإن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ف
فارفق به. وأخرج مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. وأخرج أبو داود من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يتخلف أي يتأخر، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك الحاكم من طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان. عن أبي الزبير عن جابر، أو عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم فذكر ذلك. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا أبي الزبير واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، فهو صدوق إذا صرح، وقد صرح بالتحديث هنا. قال: وأخرج أحمد وأبو داود من حديث السهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس الطريق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. وفي إسناد إسماعيل بن عياش وسهل ابن معاذ ضعيفان، في نسختنا ضعيف وفي نسخة أخرى ضعيفان. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق إسماعيل ابن عياش عن أسيد ابن عبد الرحمن الخثعمي، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة ابن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ عن أبي بهذا الحديث. وإسناد ضعيف لضعف سهل بن معاذ. قد أعله الشوكاني بضعف سهل بن معاذ وإسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ليس علة في هذا الحديث، فإن روايته عن الشاميين صحيحة وهذه منها، فإن شيخه أسيد بن عبد الرحمن شامي، وعلى هذا فعلة الحديث هو ضعف سهل بن معاذ فقط، وأما رواية إسماعيل بن عياش في هذه الطريق فهي مقبولة. قال: وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحق الناس بذلك الأمراء. هاتان مسألتان ذكرهما الشوكاني مما على الإمام أو أمير الجيش. المسألة الأولى في وجوب طاعته
وجوب طاعة الأمير ووجوب طاعة الأمير في الجيش في الجهاد هذا محل إجماع بين أهل العلم وقد دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذا أمر يفيد الوجوب والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر في الأمر بطاعة الإمام أو الأمير وحكى إجماع العلماء في ذلك غير واحد من أهل العلم فأمير الجيش تجب طاعته ولكن طاعته مقيدة بطاعة الله لأنه ليس له طاعة مستقلة بل طاعته تابعة وفي الآية إشارة إلى ذلك أن طاعته تابعة ليست مستقلة لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يكرر الفعل فلم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم وهذا فيه فائدة أن طاعة أولي الأمر طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله وليست طاعة مستقلة فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له أي لا طاعة له في تلك المعصية وأما في الأمور الأخرى فطاعته باقية إذا أمر بمعصية الله لا طاعة له في تلك المعصية فلا يفهم أحد أن معنى الحديث فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي لا سمع ولا طاعة مطلقا بل المراد فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية كما بينته أحاديث أخرى أنه لا تنزع يد من طاعة لا يتابعون في المنكر الذي أمروا به ولكن لا تنزع اليد من طاعتهم وطاعة الأمير هي من طاعة الله ورسوله لما في ذلك من المصالح والمنافع ولما في عدم طاعة من المفاسد ولو أن الناس عملوا بذلك عملوا بهذا الحكم الشرعي لصلح حال الناس إذا أمر الإمام أو الأمير بالطاعة أطاعوه وتابعوه وإذا أمر بالمعصية تركوا طاعته في ذلك الشيء وفي تلك المعصية سيكون حال الناس في خير لأنهم إذا أمروا بمعصية فلم يفعلها الناس ولم يستجب لهم أحد سيضطرون إلى تغيير ذلك الأمر الذي أمروا به فلو فرضنا أن الإمام أو الأمير أمر بمعصية في الأعمال في المدارس في الجامعات ألزم الناس معصية فلم يستجب أحد تركوا كل الناس ترك هذا الأمر ماذا سيكون رد فعله سيلجأ إلزاما يغير تلك الطاعة المعصية إلى طاعة سيغير تلك الطاعة فتقل الطاعات تقل المعاصي بل تذهب ولكن الناس خالفوا هذا الأمر من الجهتين فأطاعوهم في معصية الله أمروهم بالمعاصي وألزمهم بأطاعوا ثم خالفوا
فعصوهم فيما ليس بمعصية. وهنا فائدة أن ما يأمر به الأمير سواء كان أمير الجيش أو الإمام الأعظم لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون طاعة وردت الأدلة بأنه طاعة أمر الله ورسوله به، يكون طاعة قد أمر الله ورسوله بها، وإما أن يكون معصية نهى الله ورسوله عنها، وأما أن يكون أمرا مسكوتا عنه في الشريعة لم يؤمر به ولم ينهى عنه. ففي الحالة الأولى تجب طاعتهم بلا إشكال، لأن طاعتهم أيضا هو طاعة لهم وطاعة لله ولرسوله، لأن الله ورسوله أمر بذلك الأمر. الحالة الثانية الذي هو معصية لله لا يجوز طاعتهم فيه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. الحالة الثالثة إذا أمروا بشيء لم يأمر الله ورسوله به ولم ينهي عنه، فهذا تجب طاعتهم فيه، لا سيما إن كان من الأمور التي فيها مصلحة للناس. كالأمر مثلا بأنظمة السير، كالأمر مثلا بترتيب البنايات والمدن والشوارع، كالأمر ببعض الأمور التي يحتاجها الناس في أمر دنياهم، وهي ليست مأمور بها في الشرع وليست منهيا عنها، فهذه تجب طاعتهم فيها لما في الأدلة من وجوب طاعتهم في أمر الله أو فيما ليس معصية لله ورسوله. وسيأتي بمسألة بما يتعلق بالأمير مسائل يذكرها الشوكاني. المسألة الثانية أن على الأمير أن يشاور الجيش، عليه أن يشاور الجيش وعليه أن يرفق بهم وأن يكفهم عن الحرام. أما المشاورة فمعنى أن يأخذ مشورتهم، بقي هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ ذكر الشوكاني في نيل الأوطار قولين، القول الأول أنه واجب أن يشاور أهل الفضل من أصحابه، ودليلهم الآية، قالوا الله تعالى أمر به وشاورهم في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. القول الثاني أيضا استدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في مواطن كثيرة. شاورهم يوم بدر في الخروج، ثم شاورهم إن ينزل في بدر، ثم شاورهم يوم أحد هل يخرج للمشركين أو يجعل المشركين يدخلوا إلى المدينة، وهكذا في مواطن كثيرة كان يشاور أصحابه. القول الثاني أن مشاورة الإمام لأصحابه أو لأهل الفضل منهم مستحب وليس بواجب، قالوا والأمر في هذه الآية للندب إيناسا لهم وتطيبا لقلوبهم. وأيضا يدل على هذا أن هناك مواطن في الجهاد في الغزو لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه فيها، وهي كثيرة، ولو كان الأمر للوجوب لما ترك مشاورتهم في موطن من المواطن.
وهذا القول الثاني أقرب، أن مشاورة الإمام له مستحب، وأن الأمر في هذه الآية وشاور في الأمر للاستحباب، لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشاورهم في كل موطن أو في كل معركة أو في كل غزوة. فعدم التزامه به دائما يدل على أنه ليس بواجب. وبعض العلماء قال إن هذه الآية خاصة بالرسول، وشاور في الأمر خاصة بالرسول لا تتعدى إلى غيره، ولكن هذا خلاف المقرر على الصحيح في علم الأصول، أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له وللأمة إلا إذا دل الدليل على أنه خاص. فإذا دل الدليل على أنه خاص فيقال به، وإلا فالأصل أن الأمر له هو أمر له ولأمته تبع. فإذا المشاورة مستحب، ولا ينبغي ترك المشاورة مع القدرة عليها، لا سيما في الجهاد وفي الأمور المهمة لا ينبغي تركها مع القدرة عليها، فإن لها فوائد عظيمة. فمن فوائد المشاورة أنها عمل بالأدلة، عمل بالأوامر التي في القرآن، وعمل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يشاور أصحابه، مع أنه يأتيه الوحي والله تعالى يرشده إلى الصواب في ذلك، ولكن كان يشاور أصحابه. أيضا من فوائد المشاورة أن فيها تنشيط، تنشيط لمن سيشاركك في العمل، فالذي يشاركك في عمل ما، في علم، في دعوة، في جهاد، إذا وجهت له الأمر المباشر قد يتثاقل أو يفعله بدون نشاط، وإذا شاورته أولا ثم صدرت أنت وإياه على رأي واحد ينشط في الفعل، يرى أن هذا الأمر هو رأيه، يرى أن هذا الأمر هو رأيه وهو مشورته فينشط لذلك الذي يفعله. فالمشاورة فيها تنشيط. أيضا المشاورة من فوائدها أن فيها تطيبا للقلوب، فإذا انفرد الإنسان في التصرف في الأمور العامة قد يقع في نفس من حوله من الناس أنه يقطع بالأمر دونهم أو لا يرجع إليهم، وربما يحصل ذلك، قد يتفاوت الناس في ذلك، وبعض الناس يكون حريصا على ذلك وبعض الناس لا يكون حريصا. فالمشاورة فيها تطيب للقلوب وتأليف لها. أيضا من فوائد المشاورة أنه يصل بها إلى الصواب بإذن الله. فإنه قد يعزم على أمر ويخفى عليه بعض الوجوه فيه، فإذا شاور غيره وضح له وبين له فيحصل بذلك خير، ويصل إلى الصواب الذي يطلبه وينشده، يصل إلى الحق الذي يريده. وهذا من فوائد المشاورة. فإذن على الأمير أن يشاور الجيش، وهذا فيه منافع كثيرة. هكذا قال عليه أن يرفق بهم وأن يكفهم عن الحرام، وأما هذا فهو واجب عليه، واجب عليه الرفق بهم. ولذا سبق معنا قريبا في أوائل المسائل في الجهاد
أنه لا يخرج مع الأمير الذي يضيع المسلمين، الذي يضيع المسلمين ولا يبالي بهم، لا يخرج معه، يقاتل مع الفاجر الذي يهتم بأمور أصحابه ولا يخرج مع من هو أصلح منه ممن هو مضيع للمسلمين ومفرط فيهم. فالرفق بهم أمر مطلوب، وهذه أمانة إذا كان الإنسان أميرا على جيش أو قائدا في جيش، هذه أمانة علقت في عنقه، سيسأل عن أصحابه يوم القيامة، يسأل عن تحصينهم، يسأل عن طعامهم، عن شرابهم، عن لباسهم، عن سلاحهم، فيجب عليه أن يرفق بهم، وهكذا أن يكفهم عن الحرام، يجب عليه كفهم عن الحرام، يكفهم عن المعاصي، يبعدهم منها ولا يرضى لهم بذلك. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في المسير، يزجي الضعيف أن يقيمه ويدفعه.

دعوة أو مسؤول الدعوة إذا كانوا في سفر وأمروا أحدهم خارجين دعوة إلى الله وأمروا أحدهم فنعم تجب طاعته، فإنه ما جعل أميرا إلا لوجوب طاعته. وأما إذا كانوا في الحضر فاتخاذهم أميرا في دعوتهم هذا من البدع ومن طريقة الخوارج، هم الذين يتخذون أمراء تحت الأمير العام فيجعلون في كل منطقة في كل حارة في كل قرية أميرا ويلزمون الناس بطاعته وبيعته، هذا شأن أهل البدع وإما أنكره السلف. فعلى هذا إن كان الإمارة في السفر فهذا مشروع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج جماعة في سفر أن يؤمروا أحدهم، وما شرع تأمير أحدهم إلا لوجوب طاعته. ثانيا الإمارة في الحضر لا تجب بها طاعة بل هي بدعة لا يجوز إحداثها. وعلى هذا فمن يقول أنا بايعت الأمير الفلاني من أصحاب القاعدة أو أصحاب فرق الخوارج فهذا لا تجب طاعته، والفعل هذا محرم محدث لا يجوز إحداثه ولا يجب عليه أن يلتزم له بل له أن يخالف، فإنه ليس أميرا إنما هو نصب نفسه كذلك وليس كذلك. أخوان يقول رجل استشهد وله أخوان من أب وزوجة وأم، فتزوجت الزوجة من رجل آخر وبقي إخوته وأمه، فهل لإخوته نصيب من راتبه أم يكون للأم فقط، علما بأن الأخ الأكبر هو من كان يعيل هذا الشهيد في حياته وهو الذي قام بتزويجه، وأما الأخ الأصغر كان لا يقوم بأي شيء يخص هذا الشهيد في حياته وكأنه لم يكن موجودا. نرجو الإجابة عن هذا السؤال. الأصل فيما يأتي من راتب بعد موت الميت أنه ليس من الميراث، وإذا كان ليس من الميراث فهذا ينظر في الجهة التي تصرفه والجهة التي تبذله، إن كان عندهم نظام معين فيسار على نظامه وليس ميراث. نسأل من يأتي به هل لكم نظام معين في هذا المال حين تصرفونه للميت لمن يكون، فإذا كان عندهم نظام فهذا يوصل حسب ما قالوا فأعطى من الدولة لمن أرادت، وإذا لم يكن عندهم نظام في ذلك فهذا يعطى للمحتاج، فمن كان محتاجا فله حق فيه، لا سيما مثل هذا ظاهر أنه لم يكن ينفق على أحد كان بنفسه منفقا عليه، أما إذا كان ينفق على أحد ويعيل أحدا في حال حياته فإنه يكون لمن كان ينفق عليه في حياته ما دام أن زوجته تزوجت فينظر الأحوج، إن كان إخوانه مستغنين عنه وأمه بحاجته فيكون لأمه، وإن كان الجميع بحاجة إلى ذلك تعطى أمه ما يكفيها بقدر حاجتها ويعطى إخوانهم. والأصل في هذا أنه يرجع إلى من يصرفه ويسأل عن ذلك لمن يكون، فإن كان عندهم شيء يسيرون عليه فهو الذي يعتمد. أخ يقول أخ من الإخوة كان يقول إذا مت فقضوا ديوني، وكان هو قادرا على قضاء ديونه أي في حال حياته، فقتل في سبيل الله

وليس له إخوان ولا أب ولا أم، وله أخت عمرها 5 سنوات وخال عمره 15 سنة ولا يقدرون على قضاء دينه، فما الحل فيه؟ الأصل أن قضاء دين المسلم إذا مات على ولي الأمر، هو الذي يجب أن يقضي دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وكان في أول الأمر إذا أتي بالميت يسأل هل علي دين، فإن قالوا علي دين قال: هل ترك قضاء؟ إن ترك قضاء وإلا لا يصلي عليه في أول الأمر، ولم يكن له شيء يأتي. فلما فتح الله عليه الفتوح كان إذا مات ميت قضى عنه دينه. فإذا كان كذلك وولي الأمر هو الذي يقضي الدين، فهذا يجب عليه أن يقضي دينه، دين أحد المسلمين. وإذا لم يوجد ذلك كحالنا في بلدنا هذا الآن وحال كثير من بلدان المسلمين، فهذا إن وجد من يتبرع له بقضاء دينه، وإلا قضي دينه من ماله. إن كان له مال ترك مالا بعد موته يبدأ بقضاء دينه، ولا يقسم ميراث منه حتى يقضى دينه. ما دام أنه كان قادرا على القضاء في حال حياته معنى أنه حين مات ترك مالا، فيقضى دينه من ماله الذي تركه. ولو يباع شيء من المال إذا كان عنده أشياء ثابتة تباع تقضى ديونه. فإن لم يترك شيئا فهذا أمر إلى الله عز وجل، إن وجد من يتبرع عنه في قضاء الدين وإلا أمره إلى الله. أخوني يقول: من نصيحة لمن يضع الكرسي فوق الكتب ويقول هذا جائز؟ الأصل أن الكتب العلم تكرم، لا سيما إذا كان فيها الآيات وفيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا توضع عليها الكراسي بل تكرم، لا توضع عليه الكراسي ولا يجلس عليها ولا يخطى من فوقها، تعظيما لما فيها من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان معظما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا على تقواه لله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول: هل يستدل للخطوط التي في الصفوف بالمصالح المرسلة؟ يستدل لجوازها بذلك؟ استدل له بعض العلماء بقاعدة معروفة في الشرع: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما استدل بها الإمام ابن عثيمين رحمه الله. ويقول: إنه قد لا يتمكن الناس من تسوية الصف، وتسوية الصف واجب، وقد يحصل خلل إذا لم توجد هذه الخطوط، فجعل هذه الخطوط مما يتم هذا الأمر به. افترض بعض العلماء، قالوا: لو كان هذا الأمر مشروعا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسهل شيء أنه يجعل خطوطا في المسجد أو حبالا تمد في المسجد ليعتمد الناس عليها أثناء تسوية الصفوف. والحقيقة أن هذا لا يتم الاستدلال به، فإذا قلنا تعمل خطوط ببعض الأشياء بالنورة أو القص التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن، لأن مسجده كان من الحصى، وإذا كان من الحصى فمعنى من كثرة المشي سيتناثر هذا الخط ويذهب فلا يستقيم، ربما صلاة واحدة أو صلاتين وقد ذهب. وأما القول بأنه ممكن أن تتخذ حبال من طرف المسجد إلى طرفه يعتمد الناس عليه فهذا أيضا لا يستقيم، فإن الحبال يزل بها المصلون، والمساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنوار، كانت ظلمة.
وكان يصلي فيهم الأعمى والصغير والكبير، فإذا جعلوا الحبال ربما يزل بها الماشون في المسجد. فالقول بأن هذا كان ممكن أن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه عمدا، هذا ليس على إطلاق. فالأقرب أن هذه الخطوط أقل ما يقال فيها جائزة، لأنه بها يتمكن من تسوية الصفوف، وهذا اختيار جماعة من الأئمة. ومن اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل هو يقول بالاستحباب أو الوجوب إذا لم يتم تسوية الصفوف إلا بها، قال لأن تسوية الصفوف واجب، ورد الوعيد الشديد في الشرع على الإخلال به، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أقيموا صفوفكم، أوامر كثيرة بتسويتها. فهذا يدل على أن الأشياء التي لا تتم تسوية الصفوف إلا بها مشروعة، ولا سيما المساجد التي يوجد فيها كثير من العامة، إذا لم توجد هذه الصفوف ربما لرأيت في الصفوف عجبا وإخلالا. قد يقول قائل الإمام وظيفته أنه يسوي الصفوف، نعم هذا وظيفة الإمام أنه يسوي الصفوف، لكن قد تأتي صفوف بعد أن يكبر الإمام، بل قد تكون الصفوف الأكثر بعد أن يكبر الإمام في كثير من مساجد المسلمين، فيحصل خلل فيها. وإذا تأملنا إلى الأحاديث التي فيها وعيد على عدم تسوية الصفوف، نجد أنها تسوق وجود هذه الخطوط التي يحصل الاعتماد عليها في أثناء تسوية الصف. والله أعلم. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة

0: كثيرا من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. قال: حدثنا علي بن حفص. قال الحافظ: هو المروزي. قال البخاري في التاريخ: لقيته بعسقلان سنة 17. وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآخر في مناقب الزبير موقوفا، وآخر في كتاب القدر قارنه فيه ببشر بن محمد. أخرج له البخاري 3 أحاديث فقط مرفوعان وحديث موقوف. علي بن حفص المروزي التقى به بعسقلان. فأين عسقلان؟ ها، ما تدري أين عسقلان أحمد؟ ها، لعل اشتبه عليك أصبهان. نعم، هذا عسقلان. ها، في بخارى؟ لا، بخاري هم العراق، العسقلان في فلسطين من بلاد الشام. قال: حدثنا علي بن حفص. الحافظ بن حجر العسقلاني أصله من هناك. قال: حدثنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد. قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا الباب: من احتبس فرسا في سبيل الله. ومعنى احتبس أي جهزه وهيئه ليغزو عليه أو ليعطيه غيره يغزو عليه. فمعنى احتبس أي جعله خاصا بالجهاد، يقول: هذا الفرس لا يتحرك إلا للجهاد، سواء كان الذي يغزو عليه هو أو يعطيه غيره يركبه ليغزو عليه في سبيل الله. أي ما ورد فيه من الفضل يلتحق به من احتبس آلة من آلات النقل للجهاد في سبيل الله. قال: هذه السيارة خاصة بالجهاد، يغزو عليها هو أو يعطيها غيره. ونحو ذلك. فمن احتبس هذه في سبيل الله سيأتي ما ورد في حقه من الفضل في الحديث المذكور. ثم استدل البخاري بقول الله ومن رباط الخيل، أي أن هذا من ضمن الإعداد في سبيل الله، أن يجهز الإنسان الخيل، يجعلها مربوطة جاهزة مهيئة للقتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، أي يفعل ذلك حال كوني مؤمنا بالله ومصدقا بوعد الله، أي الذي وعد به من الثواب، فإن شبعه وريه، شبع ذلك الفرس إذا شبع وريه أي ارتواءه من الماء، وشبعه امتلاءه من الطعام، وروثه وبوله أي الروث التي يلقيها، وحتى البول الذي يبوله، أي هذا الفرس كله في ميزانه يوم القيامة. بل جاء في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم قال فما أكلت ولا شربت إلا كان له فيها أجر، ولا مشت في طولها، طول هو الحبل الذي تربط به، أي ما مشت في المكان الذي هي مربوطة فيه إلا كتب له آثارها. وهكذا لا تستن شرفا أو شرفا تجري إلا كتب له آثار ذلك وأجر عليه. وهكذا مثل من احتبس سيارة في سبيل الله وجعلها للجهاد، حركتها ووقفتها وما يكون فيها من نقل كله في ميزانه يوم القيامة. وهذا فيه الترغيب في النفقة في سبيل الله جل وعلا. قال الحافظ رحمه الله قال المهلب وغيره في حديث الباء في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. بقي من المراد بقول أن روثه في ميزانه، المراد ثواب ذلك الروث، ثواب ذلك البول، ليس معنى أن الروث بعينه. أخ يقول الذي يعطي مجاهدا من المجاهدين سلاحا يقاتل به فإذا رجع أعاده إليه، هل له أجر؟ نعم له أجر، وإذا استطاع أن يجهز بكل ما يحتاج من سلاح وما يحتاج في السلاح وما يحتاج من نفقة ومن لباس، فهذا أعظم في أجره، وكأنما غزا في سبيل الله ولو لم يغزو. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب اسم الفرس والحمار. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمار وحش قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة، فركب فرسا له يقال لها الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا، أي لأنهم محرمون خشوا أن يكونوا أكلوا صيدا والمحرم لا يحل له الصيد. فلما أدركوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده سهل بن سعد قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على العباد، في نسخة هل تدري ما حق الله على عباده، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا إلي أبي طلحة يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، الفرس سريع الجري واسع الخطو. هذا الباب في اسم الفرس والحمار، والمراد أي في مشروعية تسميتها، من كان عنده فرس يشرع أن يسميه باسم يعرف به، أو حمار أو ناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها القصواء، وهكذا غيرها من الدواب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لدوابه أسماء، كان حماره يسمى عفير، وهذا الفرس يقال له اللحيف، وقيل اللخيف بالخاء، وقيل غير ذلك المختلف، وقيل اللجيف بالجيم، ذكر الحافظ ذلك، وأيضا روي بالنون بدل اللام، أي النحيف من النحافة، وهذا أمر جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة. فرس أبي طلحة يقال لها الجرادة، أو فرس أبي قتادة، وفرس أبي طلحة يقال له مندوب. قال الحافظ قال وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد من في الأخبار من خيله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من دواب. وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة، يقولون هذا نسب ويعرف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنها كانوا يسمونها والآن موجود هذا ويتفاخرون به. وبعضهم يرد نسب هذا الجمل أو هذا البعير إلى مئات السنين، فهذا مما يقوي إذا كانت لها أسماء فإنها تتميز بها. قال: وفي هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة، لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس، وبعضهم يروي في ذلك قصصا ليس لها أصل. والشاهد من هذا الباب ما سبق جواز تسمية الدواب من الخيول والحمير والإبل والأغنام وغيرها. الأولاد، هذا الذي في مؤخرة المسجد، إذا لهم أولياء هنا يبقونهم بجانبهم، وإلا إذا لم يكن لهم أولياء انظر ينصرفون غدا الصباح. نبهنا الإخوة، الذي يكون صغير 9 سنوات 10 سنوات وليس مع من يقوم عليه، هذا لا يبقى هنا إنه يضيع. هؤلاء يلعبون من أول الدرس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر من شؤم الفرس. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، وأبوه أبو حمزة اسمه كيسان فهو شعيب ابن كيسان، عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في 3: في الفرس، والمرأة، والدار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء، أي الشؤم، ففي المرأة والفرس والمسكن. قد جاء عند مسلم وغيره بلفظ: إن كان الشؤم في شيء. هذا الباب ما يذكر من شؤم الفرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
2: وذكر حديثين: حديث عبد الله بن عمر إنما الشؤم في 3: في الفرس والمرأة والدار، وحديث سهل بن سعد إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. ولأهل العلم كلام كثير حول هذه الأحاديث، والجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، والمتشائم متطير، فمن أهل العلم كالإمام مالك وغيره من حمل هذه الأحاديث على ظاهرها، وأن الله تعالى قد يجعل الشؤم في هذه المخلوقات، والمراد به شؤم حقيقي ملموس، فلا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فإن ذاك ما كان يعتقده الجاهلية من أمور قد تكون وهمية لا حقيقة لها. وأيضا من اعتقادهم أن التطير مؤثر بنفسه وأنه يسير الأمور، فهذا الأمر لا وجود له، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض هذه المخلوقات قد يجعل الله تعالى فيها شؤما ملموسا، وهو بتقدير الله جل وعلا، فقد يكون في الدار شؤم، جاء ناس يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في دار كثير عددهم، دار رزقهم، فلما انتقلوا إلى دار قل عددهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا منها. فليس هذا تطير وتشاؤم بشيء لا حقيقة له، بل قد يكون ذلك الشيء بقدر الله جل وعلا. أيضا من الشؤم في الفرس أنها لا تلد، من الشؤم فيها أن تتخذ للفخر والخيلاء ولا يغزى عليها في سبيل الله، هذه أمور مشؤومة فيها. أيضا من الشؤم فيها أنها لا تكون مركبا صالحا ولا تمكن راكبها من ركوبها والاستقرار عليها، هذه فيها شؤم من هذه الحيثية. أيضا المرأة قد يكون فيها شؤم، ليست صالحة، إما مخاصمة أو سيئة الخلق أو سليطة اللسان، فلا يطيق زوجها إمساكها فيفارقها، هكذا الدار قد يكون فيها شؤم بضيقها وجارها السيء المؤذي. وهذا يبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة وأربع من الشقاوة، فذكر من السعادة المسكن الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهنيء والجار الصالح، وذكر من الشقاوة المسكن الضيق والمرأة مرأة السوء وجار السوء ومركب السوء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من الشقاوة في هذه الأشياء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء بالذكر الثلاثة لطول مصاحبتها
3: وكثرة ملازمتها. فالإنسان كثيرا في بيته ما يصاحب داره وبيته وزوجته، وفي خروجه صاحب فرسه، فلطول المصاحبة لهذه الأمور ولكثرة الملازمة لها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها بالذكر، وإلا فليس الأمر محصورا. وما جاء في هذه الرواية في حديث عبد الله بن عمر إنما الشؤم في ثلاثة، فهذا تبين رواية أخرى، وهذه اللفظة لم ترد في أكثر رواية إنما الشؤم في ثلاثة. أيضا ليست الشؤم في كل فرس ولا في كل امرأة ولا في كل دار، لكن قد يجعل الله تعالى في بعض هذه الأمور، في بعض الديار، في بعض الخيول، في بعض النساء قد يكون فيها شؤم، أي شؤم حقيقي ملموس، لا شيء متوهم كما كانت تتوهم الجاهلية توهمون الشؤم في كل شيء. فلا ينافي هذا ما سبق أن الخيل معقود في نواصيها الخير، فالخيل معقود في نواصيها الخير، وإن وجد شؤم فقد يوجد في بعض الخيول ومن بعض الجهات لا من كل جهة. ولا ينافي هذا نفي الطيرة كما سبق، فالطيرة شيء وهمي جاهلي يعتقدونه، شيء تعتقد الجاهلية أنه يؤثر ينفع ويضر بذاته، والحديث هذا ليس في ذلك، وليس فيه شيء وهمي لا حقيقة له، بل هو أمر ملموس. ذكر الحافظ في أقوال كثيرة لأهل العلم في معنى هذا الحديث، أحسن هذه الأقوال ما سبق ما ذكره الإمام مالك وجماعة من السلف، ذكر أيضا معمر أنه سمع من يفسر هذا الحديث من التابعين بذلك، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغزى عليه، وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه عن هذا الحديث فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا. أخني يقول هل المسكن الضيق صاحبه يعتبر من الأشقياء؟ لا، يعني فيه هذا الضيق في هذه الحيثية من هذا المسكن فيه شقاوة، ليس معنى أن صاحبه شقي، لكن قد يأتيه الضيف فلا يجد له مكانا، قد يضيق الإنسان في البيت الضيق ولا يرتاح. فمن هذه الحيثية قد يدخل عليه شقاء، قد يشقى في هذا الشيء، وليس معنى أن صاحبه شقيا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فلاحا وخيرا وسعادة، وكانت مساكنه ضيقة كما هو معلوم، لكن قد يتألم صاحبه، قد يدخل عليه من هذه الصفة في هذا البيت ما يضيقه، ما يسوءه، ما يكدره، فيحصل له بذلك شقاء بذلك الشيء. إذا أتاه الضيف ولا يجد له مكانا، إذا ضاق في بيته وأراد يرتاح ويتنفس فيه لا يجد متنفسا، يدخل عليه ضيق من هذه الحيثية. أخي ينبه على الرفوف قال كثرت فيها الكتب، قال فلو يرفع الأخوة كتبهم وتبقى للمصاحف. نعم حصل امتهال للمصاحف تكون في النوافذ وأغلب المصاحف في السكن، فالرفوف التي قد هيئت للكتب للكتب، وهذه التي جعلت اليوم للمصاحف تبقى للمصاحف ولا توضع فيها الكتب. أخني يقول كان عندي جوال وأنا بحاجة إليه أستمع منه الدروس فسرق، فادعو الله على من سرقه. نسأل الله أن يرد إليك جوالك أو يخلفك خيرا منه، وأن يهدي هذا الذي سرق أو يفضحه، ونسأل الله أن يوفقك أيضا لتحفظ متاعك ولا تهمل فيه. كل إنسان يحفظ متاعه فلا يرمي جواله في مكان بعيد ثم يتندم على ضياعه. متاعك من جوال، من كتب، من أشياء تخصك، احفظ ذلك، احفظ ذلك، إذا جعلته يشحن يكون قريبا منك بجانبك، وهكذا حتى تحفظ متاعك ولا يضيع عليك. قد يدخل الإنسان الذي ليس عنده تقوى، يدخل إنسان يصلي وقد يرى جوال يعجبه يأخذه، قد يمر بجانبه الطفل لا يعظم الحرمة فيأخذه. فاحفظ متاعك وبإذن الله يحفظ. وعندنا يقولون مثل، يقولون المال السايب علم الناس السرقة. المال السايب يعلم الإنسان الذي ما يسرق، يعلم ما يسرق. أخ يقول طالب علم يريد يأخذ شهادة من المدرسة فيعطي مدير المدرسة مالا ليعطيه في آخر السنة شهادة، هل هذه رشوة؟ نعم هذه رشوة، ولا يجوز لك أن تأخذ هذه الشهادة الكاذبة. يعطيك شهادة وفيها درجات وفيها حضور وغياب، هذا كذب، فلا يجوز أن تأخذها ولا يجوز أن تعطيه المال. وقناعتك بطلب العلم خير لك، قناعتك بطلب العلم خير لك، فطلب العلم طريق عظيم لمن اقتنع بذلك ورضي به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا

0: يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة.

0: عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: استقيم. المطلق نفي التشبيه لا استقيم. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب وجود المخلوق ممكن. طيب السمع في اشتراك في الأصل ولا لا؟ في اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع موجود. فلقلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال، وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. أولا أنه التعبير الذي عبر به القرآن، وثانيا أن التشبيه صار يطلق عند بعض الناس بمعنى نفي الصفات، وثالثا أنه لا يصح نفي التشبيه على الإطلاق، إذ ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك ما، وهذا الاشتراك نوع مشابهة. واضح؟ وبهذا نعرف أن الصواب أن نقول من غير تمثيل، وهو الذي عبر به حبر الأمة في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال ولا تمثيل، خالق والمخلوق وامتناع التماثل بين الخالق والمخلوق. طيب، قال المؤلف درس جديد: بل يؤمنون، الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، فليؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يقرون بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا نفى المماثلة ثم أثبت، فنفى العيب ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، يعني نظف المحل أولا ثم زينه. هكذا أيضا نفى الله أولا عن نفسه المماثلة ثم أثبت السمع والبصر. فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء ليس كمثله شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا، أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل. طيب، لأن مماثلة الناقص نقص، مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله كاملا ناقصا، تجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قلت السيف أمضى من العصا لا شك أنك تحتقر السيف، لأنك أردت أن تفاضل بينه وبين العصا. فكيف إذا ساويت بين الشيء والشيء؟ فإنك إذا ساويت الكامل بالناقص نقص الكامل. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لازم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب. كيف تكون نقصا وعيبا؟ لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل طلب المفاضلة أو بينهما أو ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، كالبيت الذي أشرنا إليه. طيب، وفي قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة، على أهل التمثيل الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. وحجة هؤلاء الذين يثبتون التماثل بين الخالق والمخلوق يقولون إن القرآن عربي، صح؟ طيب، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وإن له قدما وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد، لا نعقل إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يد ويد، نعم، ووجه ووجه، وعين وعين، وأصبع وأصبع، وساق وساق، وقدم وقدم، وهكذا. فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، عرفتم؟ طيب، ولا شك أن هذه الحجة واهية، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. ونقول إن الله خاطبنا عز وجل بما خاطبنا به من صفاته، لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف، الصفة بحسب الموصوف. ودليل هذا في الشاهد، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد، ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أولا أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. هذا وهو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل، كما أنه مردود بالسمع. الممثلة يكون قولهم مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع. طيب، قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لأن من سواه لا يسمع ولا يبصر مما يعبد. الذين يعبدون من دون الله لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا يبصرون، مثل ما قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لكن وهو السميع البصير، الله عز وجل سميع بصير، فبالسمع يدرك المسموعات، وبالبصر يدرك المرئيات، البصر يدرك المرئيات، فهو جل وعلا سميع بصير. أما السمع والبصر فنؤجل الكلام على تقسيمه إن شاء الله حتى يأتي في كلام المؤلف، لكن نفهم الآن السمع يعني الذي يسمع كل مسموع وإن خفي، وقد مر علينا في الدرس الماضي قول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل قال في هذه المرأة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. طيب، أما البصير فهو الذي يرى كل مبصر وإن خفي وإن بعد. نعم، قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو سبحانه وتعالى يبصر ما لا يمكن للمخلوق أن يبصره، لأنه كامل البصر من كل وجه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمان الإنسان بذلك ماذا يثمر للعبد؟ إذا آمنت بأن الله ليس كمثله شيء وأنه السميع البصير، لا يراد منك أن تعلم ذلك فقط، لا، لا بد أن يثمر الإيمان ما يقتضيه هذا الوصف. فإذا آمنت بأن الله ليس كمثل شيء فإنك سوف تعظمه غاية التعظيم، لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثل أحد. وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثل شيء. إذا آمنت بأنه سميع فسوف تحترز عن كل قول إيش يغضب الله، ولا لا؟ لأنك تخشى أن يسمعك، تعلم أن يسمع، لأنك تعلم أنه يسمعك فتخشى عقابه. فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل سوف تتحاشاه، لأنك تؤمن بأنه سميع. وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء، فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص. ولا شك، والله ما أدري عن أنفسنا هل نحن نجد هذه الثمرة، أو الواحد يطلق اللسان وبس. نعم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذا أمنت بأن الله سميع سوف لن تتكلم إلا بما يرضيه، لا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم، فإن هذا أشد وأشد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فإن هذا أظلم الظلم، ولهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا والعياذ بالله من عقوبة من يفتي بلا علم، أنه لا يهدى لأنه ظالم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحذاري يا أخي المسلم أن تقول على الله، أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غير هذا الوجه. البصير ما ثمرة الإيمان به؟ أن لا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة ما يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يراها، يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك. شف، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا آمنت بهذا، نسأل الله أن يحقق لي ولكم الإيمان به، إذا آمنا بذلك ما يمكن نفعل فعلا لا يرضاه أبدا. تستحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما. لا تقول: والله أنا الله في السماء، لا أبدا. إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. نعم، لو أن أحدا أشر بأصبعه أو بشفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم، الناس اللي حوله ما يدرون عنه، الله تعالى يراه، يراه، فليحذر هذا، فليحذر هذا. لو أننا نؤمن بما تقتضيها أسماء الله تعالى وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة، كاملة فينا، لكن الغفلة كثيرة. نعم، يقول المؤلف: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه رحمهم الله، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، كل ما وصف الله بنفسه يثبتونه بتحريف أو بتصديق، بتصديق ينفونه عن الله،
3: لا ينفون
2: عن الله ما وصف به نفسه، سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية، أليس كذلك؟ طيب، الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية كما مر علينا. الذاتية الخبرية ما هي؟ التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين، هذه يسميها العلماء خبرية ذاتية، ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها، خبرية لأنها متلقات بالخبر، يعني العقل ما يستدل على ذلك، لولا أن الله أخبرنا بأن له يدا ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا ندركه بماذا؟ بعقولنا مع دلالة السمع. لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها، نقول هذه الصفات إيش؟ خبرية ذاتية، ولا نقول أجزة وأعضاء، ما نقول هكذا، نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد. ليش؟ يقولون لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، الذي يسمى بعضا وجزءا هو الذي يجوز انفصاله عن الكل، يمكن تقطع يدك، يمكن تقطع رجلك، والسارق والسارقة فقدوا أيديهما، إنما جزاء الذين يحاربوا الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ويسعنوا في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويبقون ولا لا؟
3: يبقون.
2: لكن الرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بنفسه كاليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، ولهذا لا نقول إنها أبعاض وأجزاء، انتبه لهذه، لكن نقول مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. طيب، الصفات الفعلية هي التي هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الصفات الفعلية منها ما نوعه ذاتي، ومنها ما ليس نوعه ذاتيا. وش مثال النوع ذاتي؟ كالكلام، إن الله لم يزل ولا يزال متكلم، والذي ليس ذاتيا نوعه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرش والسماء، فليس أصليا. طيب، المهم أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله به نفسه، ولكن حذاري من ما ذكر المؤلف وهو قوله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم اسم جمع كلمة، سيدا؟ طيب، الكلم يراد به كلام الله وكلام رسوله، لا يحرفونه عن مواضعه، يعني عن مدلولاته، عن مدلولاته. فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ماذا يقولون فيه؟ يقول هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل. المحرفون يقولون قوته أو نعمته. أما أهل السنة لا يقولون القوة الشيء واليد شيء والنعمة الشيء ولشيء واحد شيء آخر. فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد سبق أن التحريف من صنع اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه من هادوا يحرفون الكلمة. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود. فاحذر هذا. لا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تحرف. أبق الكلام على ما أراد الله ورسوله. ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله وآمنت برسول الله لا وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. لا أحرف ولا أغير. وقوله ولا يلحدون في أسمائه في أسماء الله وصفاته ولا يحرفون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يلحدون فعل مضارع من ألحد مهم اللحد لأنها رباعية من ألحد. والإلحاد في اللغة الميل يعني المادة هذه لام حاء دال كلها تدور على الميل الميل. ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه مو متوسط. المتوسط يسمى شقا والمائل لحدا واللحد أفضل من الشق. فهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين في الأسماء وفي الآيات. في الأسماء وفي الآيات شكرا المؤلف في أسماء الله وفي آياته. ونقول نعم هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في ماذا؟ في الأسماء. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. واضح؟ طيب إذن كيف يكون الإلحاد في الأسماء؟ قال العلماء إن الإلحاد في الأسماء تعريفه هو الميل فيها عما يجب. الميل فيها عما يجب انتبه الميل فيها عما يجب. هذا التعريف. وهو أنواع. النوع الأول أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه الفلاسفة علة فاعلة. الفلاسفة يسمون الرب هو العلة الفاعلة. أو تسمية النصارى له أبا يسمون الله هو الأب وعيسى الابن. هذا الحال في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمي به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. وجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. لا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، لأن إثبات الأسماء لأن الأسماء توقيفية. فإذا أسميت الله بما لم يسميه نفسه فقد ألحت وملت عن الواجب. واضح؟ طيب، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه ظلم أيضا وعدوان على الله عز وجل، يعني مع أنه سوء أدب فهو ظلم وعدوان، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك وسماك بغير اسمك وش تعتبره؟ اعتدى عليك وظلمك، ما له حق يسميك بغير ما سميت به نفسك. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا ليس لك حق في أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله، ملحد في أسماء الله. ثانيا، أن ينكر،
3: هنقول الحكم فيه
2: بعدين. ثانيا، أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول. الأول سمى الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه، ينكر الاسم. عرفت؟ ينكر الاسم، سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي ثبتت لله، فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. وش الإلحاد فيها؟ أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا إيش؟ أن نثبتها له، فإذا نفيناها فهذا إلحاد، ميل بها عما يجب فيها. طيب، هل أحد من الناس أنكر الأسماء؟ إيه نعم، فيه غلاة الجهمية أنكروا الأسماء، قالوا الله ما له اسم أبدا. لماذا؟ لأنك لو أثبتت له اسما شبهته بالموجودات، ما له اسم، وهذا معروف أنه باطل، وأظن أنه سبق الكلام في رده. النوع الثالث، أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وخالق بلا خلق، وقادر بلا قدرة. سبحان الله، معقول هذا؟ ما هو معقول. هل يمكن تأتي لشخص أصم ما يسمع ولا المدفع عند أذنه والله هذا سميع يصلح ولا لا؟ ما يصلح، سميع بلا سمع لا يمكن. لكن فيه من ينكر، من يثبت الاسم وينكر الصفة، ويقول إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا علم. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة، يقول السميع غير العليم، لكن كل ما له معنى، السميع لا يدل على السمع والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلام، مثل ما تسمي مثلا لك ولد، تسمي مثلا صالح أبو مهيد، نعم، وش بعد؟ صويلح، وهكذا. والاسم ما اختلف المعنى، هم يقولون سميع عليم بصير إلى آخره، أعلام محضة لا تحمل معنى، وليس معناها واحدا. في آخر يقول نقول هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير كله واحد، ما تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل السميع والعليم والبصير وهذا شيء واحد، شيئا واحدا. وكل هذا شيء غير معقول، ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم، فالاسم له أنواع، له أنواع ثلاثة في الدلالة، له أنواع ثلاثة في الدلالة، الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. انتبه لهذا، دلالات الأسماء ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة أن كل اسم دال على ذات الله وصفته والصفة المشتقة من هذا الاسم، كل اسم دال على ذات الله وعلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. ودلالة التضمن أن تجعل دلالة هذا الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. ودلالة الالتزام أن تجعله دالا على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة التزام، يعني يدل على شيء ليس من من من مادة الاسم ولكن لأن من شيء لازم له. تصورتم ذلك؟ لابد من مثال، لابد من مثال. طيب نجيب مثال يوضح. كلمة الخالق، الخالق اسم يدل على ذات على ذات الله، ها؟ نعم يدل على ذات الله لا شك فيها، يعني يدل على صفة وهي الخلق. إذن فباعتبار دلالته على الأمرين نسمي هذا النوع دلالة مطابقة، لأن اللفظ والمعنى تطابق الآن، اللفظ والمعنى تطابقة فسمي دلالة مطابقة. ولا شك أنك إذا قلت الخالق أنك تفهم خالق وخلق، ولا لا؟ طيب نسمي هذا مطابقة. دلالة التضمن هي أن يدل هذا على الذات وحدها، نفصل بينهما. دلالة على الذات وحدها دلالة التضمن، وعلى الصفة وحدها إيش؟ دلالة التضمن أيضا، صح ولا لا؟ سميناها دلالة التضمن لأنه يتضمن الذات ويتضمن الصفات. ونحن الآن نريد أن نفصل المدلولين بعضهما عن بعض، فنقول مدلوله ذات وش بعد؟ وصفة، ذات وصفة. فصار إن أردت دلالة اللفظ على كل المعنى أجب مطابقة، على كل المعنى مطابقة، على جزئه تضمن، على جزئه تضمن. طيب الالتزام، لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، ولا لا؟ هل يمكن يخلق بدون أن يعلم كيف يخلق أو بدون أن يقدر؟ لا، دلالة على القدرة والعلم دلالة التزام، دلالة التزام. طيب الله أكبر. الدلالة ليتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدة من هذه الدلالة فهو ملحد بالأسماء. لو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم، لازم يثبت الاسم وكل أنواع الدلالة اللي فيه. طيب لو قال أنا أؤمن بأن الله، بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد أيضا، لازم تثبت كل ما دل عليه هذا الاسم. فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. طيب، أسألكم عن دلالة حسية، ننظر انطباق الدلالات الثلاث عليها. عندي بيت، لي بيت، مو عندي، لي بيت. كلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، بيت فيها الدلالات الثلاث، كذا محمد؟ ها، فيها الدلالات الثلاث. بيت وش تفهمون منها؟ تفهمون أنها تدل على كل البيت بصوره كله، دلالة إيش؟ مطابقة. طيب، تدل كلمة بيت على المعشى وحده، وعلى مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها، دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن. طيب، تدل كلمة بيت على أن هناك بانيا بناه، دلالة إيش؟ التزام، لأن كلمة بيت ما فيها باني، ما فيها باء نون ياء، ما فيها، لكن دلت عليه بماذا؟ بالالتزام، لأنه ما من بيت إلا وله باني. عرفتم الآن؟ طيب، نحن الآن نعدد أنواع الإلحاد في الأسماء. الأول أن يسمى الله، والثاني أن ينكر شيئا من أسماء الله أو بعضها، والثالث، لا، أنا قلت أن ينكر شيئا من أسماء الله، ما يحتاج نقول أو بعضها، ما يحتاج. الثالث أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات بأي نوع كانت الدلالة، بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. واضح؟ طيب، الرابع أن يثبتها لله، يثبت الأسماء لله والصفات اللي فيها، لكن يجعلها دالة على التشبيه أو التمثيل، دالة على التمثيل، يقول نعم أنا أثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم، لكنه يجعلها دالة على التشبيه، أي دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا، وما أشبه ذلك. هذا إلحاد، ها؟ ليش؟ ينطبق عليه التعريف الأول. وش التعريف الأول؟ الإلحاد الميل بها عما يجب فيها، فأنت واجب عليك أن تجعلها دالة على معاني تليق بمن؟ بالله عز وجل. الخامس أن ينقلها إلى المعبودات، ينقلها إلى المعبودات، أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل يسمي شيئا معبودا بالإله، يسميه إله، نعم، شو نقول هذا؟ إلحاد. كيف تنقل أسماء الله إلى أسماء المخلوق؟ أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المناة. واضح؟ نقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به، وأن لا تتعدى وتتجاوز وتشتق للمعبودات منها أسماء. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله، صارت خمسة. في واحد يشير بثلاثة، خمسة، ثلاثة زائد اثنين، خمسة أنواع الإلحاد في أسماء الله، صار خمسة أنواع. تمام؟ طيب، أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم لا يلحدون في أسماء الله، أبدا، يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. طيب، ولا يلحدون في آيات الله. وقبل أن نعرف الإلحاد في آيات الله يجب أن نعرف أقسام آيات الله أو أنواع آيات الله. فنقول أولا تعريف الآية، الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره، هذه العلامة، هذه الآية العلامة المميزة للشيء عن غيره، هذه الآية. والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات، ولهذا التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. يعني بدل من أن تقول معجزات الأنبياء والقرآن معجز وما أشبه ذلك، القرآن معجز قد يكون له وجه، لكن الآيات تسميته بالمعجزات خطأ أو على أصح تساهل، فالصواب أن نسميها في الآيات كما سماها الله، كما سماه الله عز وجل آيات. نعم، المعجزات قد تقع من ساحر مشعوذ وما أشبه ذلك، نعم تعجز غيره، الساحر يفعل شيء ما يفعله غيره ولا لا، يطير في الهواء، وانا اخونا نعم يطير في الهواء الساحر، ولا يمشي على الماء، هذا معجز ولا غير معجز؟ ها معجز، موجود اظن عندكم في افريقيا الحمد لله. طيب، المهم كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات. آيات الله عز وجل هي العلامات الدالة على الله عز وجل، الدالة على الله عز وجل، وحينئذ تكون خاصة به، لأن احنا قلنا أن الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره، إذن فآيات الله خاصة به، لولا أنها خاصة ما صارت آية له ولا لا؟ أي نعم، ما تكون آية لا. الآيات يعني آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، آيات كونية وآيات شرعية. الدليل على ذلك استمع، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه الآيات كونية، وهي تتعلق بالتكوين والخلق، فما يتعلق بالتكوين والخلق فهو آيات إيش؟ كونية، وإن شئت قل كونية قدرية، كونية قدرية. لماذا كانت آية الله؟ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها. هل يستطيع أحد أنه ينومك؟ ما يستطيع، ما يستطيع أحد ينومك، ها؟ ما يستطيع أبدا. ومن الحبوب الله جعلها سببا، جعلها الله سببا، ولهذا المرأة تهدي ولدها هكذا هكذا ويسكت ينام، لكن سبب. إنما واحد يقول جيت والله تشكو إليك، أنا والله أنا بالليل يأخذني الأرق، قال نم وما يبدأ يشغل يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن أبدا.
3: وإن شيء يا شيخ نقول النوم اللي هو الطبيعي أو غير الحبوب أو غيره.
2: لا حتى الطبيعي، هذا الطبيعي بالحقيقة الله جعل خلق سببا في هذا الشيء، فهو خالق السبب خالق المسبب. فإذا نقول الآيات هي التي لا يمكن أن تكون في الغير لأنها تميز الشيء عن غيره. فالله عز وجل هذه آيات، الشمس والقمر أحد يستطيع أن يخلق مثلها؟ لما خلقوا هذه الأقمار الاصطناعية ها وفرحوا بها كم دارت على الأرض وكم حصل لها من اصطدام وكم حصل لها من فساد وكم حصل لها من هوي في سحيق ما يدرى أين ذهبت. لكن الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى يوم القيامة ها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هذه آية من آيات الله لأن خلق ما يستطيع.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: يقول السائل: امرأة طلقت من زوجها ولديها أبناء وبنات، ثم راجعها زوجها وسجلها بعض أقاربها في صندوق الرعاية الاجتماعية بورقة الطلاق من أجل أن تستلم مبلغا من المال بحجة أن لديها هؤلاء الأبناء والبنات، فما حكم هذه النقود؟
2: هذه النقود لامرأة لا تستطيع الإنفاق على نفسها لا بأس، إن كان ذلك من مال الدولة فللمواطنين في مال الدولة يعني خزانة الدولة من حيث بيت مالهم وكذا لهم حق، قد كانوا يفرضون حتى للرضيع في زمن عمر وهكذا بعد ذلك، كلكم راع عن رعيته، والأرملة والمسكين واليتيم والأطفال وغير ذلك لهم حقوق لسائر الناس. وإن كانت هذه من حق المنظمات وكان المرء يستطيع أن يكفي نفسه عنها، فحق المنظمات لا ننصح بأخذها ممن يقدر أن لم يبلغ أمره إلى الاضطرار، يقدر أن يكفي نفسه ولم يبلغ أمره إلى الاضطرار، لأنها أموال كفار لا تكتسب من حلال، غالبها يجمعونها من حق الربا ومن حق كذا ومن حق الخمور والخنزير وأمثال ذلك، ثم يجعلونها في هذه المنظمات تصرف يصرف بها، فلا تحسن الظن بالكفار عن أموالهم حلال بتة، بل هذه أموال ليست طيبة ولا مكاسب طيبة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه عن جابر وكعب بن أجرة إنه لا يدخل أن الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، فإذا علمت أن هذا المال حرام لا يجوز لك أخذ هذا الحرام البتة، وها أنت ترى أنه من قبيل الكفار، فحالة الاضطرار لها حكمها حتى الميتة. أما ما لم يبلغ حد الاضطرار ننصح من له قدرة أن يبتعد عن هذه المنظمات وما تنفق به عليهم أنه يجب عليه، وأيضا يجب عليه البعد، وأيضا هي أموال كفار يمنون بها ويصرفون بها الناس عن دينهم عن استقامتهم، ولا ينفقون أموالهم إلا للصد عن سبيل الله، كما قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وإنما قصدهم الصد، فهي أموال دعوية يدعون بها الناس، وأنت تكون وسيلة إلى أن تنفق على الآخرين، إن أمنت أنت على نفسك أم أنك ما تدعى، ما أمن غيرك على نفسه وتكون أنت السبب، باعتبار أنهم يحتجون أن فلانا أخذ وفلان أخذ، ويستشري الناس في التعامل معهم بهذه الطريقة البطالة. نسأل الله أن يكفي المسلمين شر الكفار وهذه المنظمات الشريرة.
1: يقول السائل: ماذا يصنع من كان هذا حاله وهو أنه لا يفهم من الدروس العامة إلا القليل، وباقي الكلام يحاول أن يفهمه ولا يستطيع، مما يؤدي به إلى التضجر؟
2: الجواب: قد يكون بادئا، والبادئ قد تشكل عليه بعض الكلمات لعدم اعتياده عليها، قد تكون لغته وإن كان من بلاد العرب أو كذا لكن قد تشكل عليه بعض الكلمات، فلا يستبطئ ذلك بحيث أنه يستعجل وأنه لا يقول لا أفهم ما كان من ذلك، لا يستعجل ويصبر. ولما أتينا لطلب العلم عند الشيخ رحمه الله كان كلامه في الأسانيد عندنا من الصعوبة بمكان، حدثنا شعبة، حدثنا حماد، حدثنا سفيان، حدثنا كذا، حاء ما ندري ما معنى حاء، وهكذا مخرج الحديث إيش معنى هذا الكلام مخرج الحديث، فما هي إلا أيام وتفهم هذه الأمور من خلال الممارسة والمجالسة والسماع ويسهل عليك هذا، ومسائل أخرى تكون أيسر مثل مسائل فقهية في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في العقيدة، في هذه سهل الفهم لها لا سيما لمن تفهم هذا، ومسائل أخرى قد تكون في مسائل الأصول ومسائل اللغة العربية ومسائل قد لا يفهمها لا يبالي إذا ما فهم ذلك، حتى يفتح الله عليه وممكن يسجلها في دفتره إذا سمع الفائدة سجلها، فسيجدها يوم من الأيام إذا سجلها بنصيحة يجد فائدة، يعني صارت بعد أن كانت أسيرة عليه صارت يسيرة. فالصبر يحصل به كما يقول كما يقال، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ولا تستعجل الفائدة، وثابر وواصل واستمر، وفي الاستمرار بركة، وإذا لم تفهم اليوم تفهم غدا، حتى مثلا تدرس كتابا ما فهمته وهو على مستواك فأعده ولا تمل. الملل بلوى طلب العلم، إذا مل الإنسان من الخير تركه سواء الطلب أو غير الطلب. قوم صالح ملوا حليب الناقة، ملوا ناقة نعمة قتلوها. لا تمل ولا تسأم من الخير واستمر فيه، وهذا مناط التعبد، أن يوفقك الله أن تستمر على الخير إن كنت في طلب العلم عليه، إن كنت كذلك في قيام الليل فعليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال مستمر. إن كنت على السنة فعليها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والسنة عبادة. إن كنت كذلك أيضا في عمل صالح فحافظ عليه يزيدك الله منه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا يكون الانصراف والانحراف إلا بذنب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا انصرفت عن الخير، عن العلم، عن السنة، عن الهداية، عن الحب في الله، عن نحو ذلك، ذاك سبب حصل صرفت بسببه، عمل حصل أو كامنة حصلت صرفت بسببها. وإلا فإن الله يزيد من شكره من الخير واستمر على الخير. وإذ تأذن ربكم، أي أخبر وأعلم، لئن شكرتم لأزيدنكم. حافظ على النعمة وهذا شكرها، وازدد منها من العلم والاستمرار فيه والهداية. هذا هو الذي يدل على حسن الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال أي استمر على ذلك حتى يلقى الله على ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل العلم: أي داوموا على الإسلام، حافظوا عليه. فإن الله عز وجل لا يسلب نعمة على عبد ما لم يغيرها، يسلبها. هذا هو، بارك الله فيكم، استمر في الخير ولا ييأسك الشيطان. وحذاري حذاري والله من سراق الهداية، حذاري حذاري من سراق العلم والتوفيق. إذا كان الأموال لها سراق فالهداية لها أسوأ السرق وأبغض السرق وأفسد المفسدين، الذين يسلبون عنك الخير وأنت لا تشعر، بشبهة، بشهوة، بجلسة. لهذا أنت إذا أردت البقاء على الخير والاستمرار فيه مع دعائك لله: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك، حافظ على المجالسة، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضياعا، فرطا ضياعا. وهذا أصل أصيل لمن أراد الله له التوفيق، أن يعرف من يجالس، أن يعرف من يقارن. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والله لو خالل ترافضي لترفضت. كيف هذا؟ نعم، ما ترفض أي نرفض إلا بالمجالسة وبالمنح إلى إيران وبإلى آخر، لما جالسوا ترفضوا. ولا أمهاتهم ولدتهم على الفطرة ما ولدتهم روافض. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبواه أو أي جليس ناقل له من عصر الفطرة والهداية إلى غيرها. وما تحزب من تحزب إلا أنه جالس وركن على ذكائه وجالس فمال إلى القوم. ولهذا السلف كان بعضهم يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. هذا قول ابن عباس البحر الحبر البحر ترجمان القرآن، أخاف على نفسه ذلك. وأبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم، يعني يجعلك في لبس وتشكك وفي ريب تتردد. ولما يقول بعضهم: والله ما ندري أين الحق. ولما يقول: جعلونا في دوامة. قد تبين الرشد من الغي، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
1: يقول السائل: هل يجوز تكفير العباهلة الأقيال الذين يتطاولون على علي بن أبي طالب ويطعنون فيه وفي أبنائه ويتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نصيحتكم لمن اغتر بفكر العباهلة الأقيال؟
2: الجواب: هؤلاء هداهم الله أتوا بفتنة وناقضوا الباطل بأبطل منه، بمثله أو أبطل منه، فهم أبغضوا الرافضة لكن أبغضوهم ووقعوا فيما هو أبغض وأسوأ من تعظيم سيلم الكذاب ومن العصبية القبلية أو العصبية العنصرية. اليمني عندهم معظم على أي حال كان، هذه قومية، هذه قومية ممقوتة، وإنما يحب الإنسان على قدر دينه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يمنع أحدكم حتى يحب الأخ ما يحب لنفسه. فالحب في الله والولاء الصحيح والتعاون الصحيح كله على حسب دين الله. حب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أما أن تذهب تحب لك تارك صلاة قال يمني، وهكذا أيضا الأسود الأنسي يمني، هذه عنصرية بطالة، هذا يعني ماذا، عصبية بطالة ما أنزل الله بها من سلطان. حتى وصل الحد ببعض البعثية القومية أن يقول: لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي فقط. عندهم تعظيم العروبة وعندهم تعظيم البطولة. عظم دين الله أصلحك الله، عظم دين الله يعظمك الله سبحانه ويكرمك. والله لا يرفع الله إلا من رفع دينه، ومن يهن الله فما له من مكرم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وترهقهم ذلة. بلال الحبشي في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت يا بلال؟ لقد سمعت دفن عليك في الجنة. قال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب لي. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاشمي قرشي، يصفونه يذكرون جماله ويذكرون كماله ويذكرون صفته، ومع ذلك متبوب مهالك في النار. هذا ليكن ميزان الأمة، تبت يدا أبي لهب وتب، خابت وخسرت وهلكت، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هو امرأته في النار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الله لا قريب ولا قبلية ولا عنصرية ولا جاه ولا منصب، ما في عند الله هذا إلا بعمل صالح، إلا من عمل صالحا، من عمل وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنين. فبهذا الميزان ينفعك النسب إلى أخيك المسلم يدعو لك، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت عرفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابته، لأن أصل قرابة رسول الله أحب من أصل قرابتي. أما بغير هذا الميزان ما ينفعك شيء، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الآيات: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبوك ما ينفعك، ابنك ما ينفعك، لا تجني عليه ولا يجني عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأنت تجادل لك عن الكفرة، تجادل لك عن الملاحدة، وتجادل لك عن لماذا قال يمني، ولماذا قال هذا ما هو من آل البيت، وهذا آل البيت، وتوالي أهل الباطل وتعادي بعض أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت والرافضي سواء، الذي أنت والرافضي الذي تعاديه سواء في هذا الفكر. الرافضي يعادي أولياء الله من الصحابة، ولهذا ألف الشوكاني رحمه الله قطر الولي على حديث الشرح، حديث الولي من عادى لي وليا، شرح هذا الحديث شرحا جميلا لا تكاد تجد مثل هذا شرحا لهذا الحديث مثله. وتناول أولئك الألفاظ، تناول أولئك الألفاظ وخبطهم خبطا في هذا في قوله من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، جزاه الله خيرا. قال: أي أولياء الله أفضل من الصحابة الذين يعاديهم هؤلاء، إلى آخر ما تراه في ذاك الكتاب الماتع. والشاهد من ذلك بارك الله فيكم، هم عادوا أولياء الله وما أبقوا إلا نزرا يسيرا من آل بيت وفلان وأبو ذر وفلان، كان قليل جدا، والباقي كلهم بين كافر وفاسق، نسفوا الدين، لأن الدين ما جاءنا إلا عن طريقهم، لو صار هؤلاء كفر وفسق كيف من نصدق إذن؟ كيف وصلنا الدين؟ الذي جاء الدين عن طريقهم بين كافر وفاسق ما يقبل خبرهم. لو جاء واحد يشهد عندك على حزمة بصل وهو فاسق عند القاضي عند كذا وكذا، يقبل شهادته على حزمة بصل؟ فإذا لو كانوا كفارا وفساقا معناه ما يقبل الدين، وهذا الدين باطل. هذا كما يقول الذهبي أسس على هدم الدين الطعن في الصحابة، وهؤلاء قالوا: لا، الصحابة فلان الذي هو قبيلي وعربي، وقد قال ابناء فاطمة ومحمد أخونا محمد، بعضهم سمعنا له مقطع أعوذ بالله يعني قف منه شعرك، وكأنه يتخاطب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم.
2: والأبتر إنك فيناك المستهزئين، عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجعله مثل واحد في الشارع، أخونا محمد، أعوذ بالله. إن كان هذا عن احتقار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كما يقول ابن سينا أنه رجل عبقري، ما هو عبارة عن رسول أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور وما إلى ذلك، إذا كان اعتقاد هذا القائل عن هذا صدر عن هذا المبدأ فهذا اعتقاد كفري. وقد كفر أهل العلم ابن سينا لتحقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من الأذى. كان الأعرابي يقول يا محمد من خلف الجدار من خلف البيت. أنزل الله عز وجل إن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما تجعل دعاء الرسول مثل دعائك لزيد وعمر محمد. لهذا قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل خاطبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال الخارجي اعدل يا محمد قال هذا منافق. أصل خطاب الصحابة يا رسول الله يا رسول الله، وهذا في هذا القسوة والتهمة وهذا الترفع على النبي صلى الله عليه وسلم الغطرس عليه وأنه هو العادل ورسول الله ما هو عادل وأنه هو الذي يعني ما أراك عدلته إلى آخره، اتهم في إخلاصه. هذا إن كان صادرا هذا القول عن تحقير للنبي صلى الله عليه وسلم فهو قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن كان صادرا عن سذاجة وصادر منه فقط عن يعني غفلة أو جهل، جالس لك أناس من هؤلاء وهو لا يحسن صنعا فعبوه بالجهل كما قال ذلك الشاعر قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، صاحبي جاهل مركب. فبعضهم عنده جهل مركب متراكم، فلعله من هذا الباب. أما بالنسبة لأصل هذا القول مثلا أو ما يتعلق ببنات بأبناء فاطمة أو علي بن أبي طالب أو صالح سعر زين العابدين، أنا أنت يا مسكين بجانب هؤلاء، علي مبشر بالجنة وأنت مبشر بالجنة، علي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي اهتز منه جبل أحد رضي الله عنه، جبل أحد قال أثبت ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وممن عليه ممن كان عليه علي بن أبي طالب عثمان عمر بن الخطاب وبكر الصديق، يهتز من ما ثبت الجبل على مثل هؤلاء. علي منزلة مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، من أحبه أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تحقر لك أولياء الله وتحقر لك اللهم إن أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقر ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزين العابدين وأمثال هؤلاء على حساب الجهل. ما الفرق بينك أنهم عادوا أولياء الله وأنت تعادي أولياء الله؟ اتق الله اتقوا الله اتقوا الله وانكروا المنكر واحذروا من العصبية المقيتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وذلك أن بعض الصحابة بعض الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف اثنان منه، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين، كسع رجل من الأنصار المهاجري أو المهاجري الأنصاري، فقال بعضهم يا للأنصار وقال بعضهم يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. نعم، هذه الدعوة منبعثة عن عصبية، منبعثة عن مقابلة الباطل بالباطل، منبعثة عن جهل مطبق، منبعثة عن عداء لأولياء الله، منبعثة عن إنكار المنكر بأنكر، ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. ماذا تستفيد أنك تنكر على الرافضة لكن تقع فيما هو أسوأ؟ الحاصل إنما قيدنا أنه من قال هذا القول على هذا المعنى وإلا كلامهم هو صادر عن جهل، ما يكون كفارا، يحتاجون إلى أن يتوبوا إلى الله عاجلا ويسرئوا الفيئة فيه إلى الله عز وجل، يحتاجون أن يتفقهوا في الدين وأن يجالسوا الصالحين، يحتاج أن من وجد منه ذلك أن ينكر عليه هذا المنكر. يعظم لك الوعل، يكاد الوعل أن يكون مقدسا عندهم، ما بقي إلا يسجدون له، الوعل حيوان. الهنود يعظم البقرة، البقرة عندهم هذه ما تذبح، بلغ بهم من التعظيم لها على أن قدسوها، وهؤلاء إن تمادى بهم الأمر ربما عظموا الوعل حتى قدسوه. أقول المسألة في قضية العباهلة كثير الكلام، إنما الوقت ضايق، أنا أقصد ضايق الوقت، وإلا والله أننا نتألم لما يحصل من بعض إخواننا وبعضهم من شرفاء القبائل وعقل تجد عنده، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وأيضا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. الذي ما يسلط قدراته على طاعة الله ربما تسلط عليه شيئا حتى عطل عليه قدراته فلا يستفيد منها.
1: يقول السائل: هل يجوز أن أزوج الفقير من آل البيت من زكاة مالي حيث إنه ليس طعام ولا شراب والرجل فقير؟
2: الصدقة على آل البيت حرام، سواء كانت صدقة تطوع أو زكاة مال، كخ إنها لا تحل لنا الصدقة، هذا عام. وسلمان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصدقة ما كان ذلك زكاة، ما كان لا عبارة عن شيء يأخذه، يعني يعطيه سيده من ما يهبه له، لأنه المملوك لا يملك إلا ما ملكه سيده، ما كان في ذلك صدقة زكاة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة فلم يأكل، وهكذا زكى الزكاة لأنها أوساخ الناس كما جاء في الحديث. هذا الصدقة بشتى أنواعها على الهاشمي والمطلبي حرام للحديث المذكور ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، لم يأكل من ذلك اللحم حتى صار هدية له، ولم يأكل من كونه صدقة، ما هو إلا لحم ما هو زكاة، ما كان فيه ما كان ذلك زكاة. وإنما قصدنا بهذا أنهم نقلوا أن الزكاة هي التي تحرم، صدقة الزكاة هي التي تحرم على الهاشمي والمطلبي، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وأما يعني اليسير من ذلك من غير الزكاة فبعضهم تهاون في هذا، وهذه الأدلة قاضية بتحريم الصدقة بشتى أنواعها عليه على من ذكر. يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ولا يدل هذا على أنها صدقة زكاة أو صدقة تطوع، بل هذا عموم تشمل العموم، وهذا قول لحسن كيخ إنها لا تحل من الصدقة. فتلك التمرة محتمل أنها من صدقة الزكاة ومحتمل أنها من صدقة التطوع، كلها لا تحل، سواء في ذلك ما كان مطعوما أو ملبوسا أو مسكونا أو مركوبا أو يزوجه بها، لا فرق بين أن تعطيه مال يأكل وبين أن تعطيه مال يتزوج به، وبين أن تعطيه مالا من الصدقة يسكن فيه أو يركب يشتريه سيارة ويركب أو غير ذلك. الصدقة على آل البيت محرمة على الهاشمي والمطلبي، محرمة سواء أنفقها في حال أو آخر، في نوع أو آخر، فلا يجوز لك أن تزوجه من الصدقة، بل زوجه إن شئت واستطعت، يعني من تعاون إهداء غير الصدقة. أما الصدقة فلا تحل له ولا يتزوج منها، صدقة لا يتزوج منها لحرمتها عليه للأدلة السابق ذكر الأدلة المذكورة. نعم.
1: يقول السائل: هل الحزبيون يعذبون بفعلهم التحزب؟ لأن بعضهم يقول إنه اجتهاد ولا يعذب المجتهد.
2: ينبغي أن يعلم أن الحزبية بدعة ما هي من دين الله، فإذا فهم هذا القائل أنها بدعة بعد ذلك تناقشه هل هي سنة ولا بدعة، ما هي مجرد اجتهاد، ما كل مجتهد يوافق الصواب، يعني كم من مجتهد وقع في البدعة، مجتهد اجتهد في الباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الرجل فأخطأ وإذا اجتهد فأصاب، فأبان أن من المجتهدين ما هو مخطئ، وإنما يكون مأجورا إذا كان اجتهاده في غير ما بيان له، وإذا كان اجتهاده مع علم وحصيلة يعني على مدلولات أدلة. أما الحزبية أين أدلتها؟ أين أدلتها؟ لا من كتاب ولا من سنة يبرر ذلك. الله أمر بالاعتصام بكتابه، كل الأمة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يخرج منهم أحد من هذا الخطاب، فتركوا هذا الأمر وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب ما لديهم فريحون، وتشبهوا بالكفار، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة. والحزبية بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهات لنا دليل أن هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آخى بين المهاجرين والأنصار، ولما قال بعض الأنصاري للمهاجري أو المهاجري للأنصاري يا الأنصار، وذاك يقول يا المهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وصار النبي صلى الله عليه وسلم على حال واحد كما أثنى الله عز وجل به عليهم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قالوا الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تكونوا موالين لبعضكم معتصمين بالله لا يكونوا موالين إلا بهذا لبعضهم لا بالعصمة لله، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا هو الواقع الآن، الفتنة حاصلة والفساد الكبير والتمزق، وهم يقولون لا أنتم يا سلفي الحق وتعالوا بعدنا، أنتم متشددون الحق ونتساهلوا، أنتم متشددون تأخونوا أنتم متشددون، وهكذا. ويريدون من الباقين أن يبتدعوا، هذا والله عين الجور والظلم، أن تدعو المحق إلى الباطل الذي أنت عليه. التحاكم إلى كتاب الله واجب، كما قال الله سبحانه فما اختلفتم فيه شيء حكمه إلى الله، الله قد حكم بيننا أن نكون أمة معتصمين بكتابه وسنة نبيه، هيا تعالوا إلى هذا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا نداء للكفار وللمسلمين الذين أيضا حصل عندهم شيء من المخالفة في هذا النهج، كل بحسبه، تعالوا نعتصم بكتاب الله ونصير على منهج واحد أراده الله منا جميعا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما تسحبون إلى الأهواء هذا ظلم، هذه دعوة الآن تحملون وزر من تسحبونه إلى ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة، أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ثم تراه أنه مع هذه البلوى ما يكتفي أنه منحرف ويكتفي بأنه يتوب إلى الله، لا بل يريد جر غيره، يحمل من أوزار غيره ويدعو إلى الباطل، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. هذا والله قول باطل، أن يقال إن الحزبية عبارة عن اجتهاد، حزبية الفرقة البدعة، هذه بدعة، هذه فتنة، هذا تمزق للمسلمين، عبارة عن اجتهاد باطل، اجتهاد محرم، هذا ما يجوز لك تجتهد ولست أهلا له، وإن اجتهدت إلى أن أوصلتك اجتهادك إلى يعني ماذا إلى البدعة فإن اجتهادك هذا أسوأ من اجتهاد من قال أنا اجتهد أن الزنا حلال أو أن يجوز أن أزني أو أذهب أزني، اجتهدت أني يعني ماذا بدلا من أني وكذا أتضرر أزني أو أشرب الخمر، اجتهدت أني أعمل هذه المعصية وأشرب الدخان واجتهد في هذا ما أدخل فيه. البدعة أشد من المعصية، البدعة أسوأ حالا من المعصية عند سائر أهل العلم ضررها. ما دام الأمر أنها بدعة فإنه وجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا القول السيء الذي ربما التبس على بعض الناس وهم لا يحسنون صنعا فيه. هذا قول ربما غر بعض الجاهلين أنه إنما هذا اجتهاد وليس معذبا، وصاحب البدعة معرض لعذاب الله حتى إن كان من 72 فرقة من فرق المسلمين، لكن معرض. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صوته بالصعب حتى يدع بدعته، هذا معناه أنه عرض للزيغ والانحراف وأنه لا يوفق للهداية والتوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزن مثل أوزار من تبعه. كم ما يدريك أنه يتبعك على هذا أعداد من الناس، كم تحمل؟ تقل الله، ارحم نفسك والله يا من تدعو إلى مثل هذه الأقوال وإلى المخالفات قبل أن ترحم غيرك، فإن رحمتك بنفسك أنك تتحرى الصواب حتى لا تدعو إلى فتنة وأنت تظن أنك تحسن صنعا. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. وهل بدع من السنن السيئة؟ السنن السيئة، وما هناك سنن حسنة يعني في الدين، ولكن المقصود هنا الطرق السيئة، هكذا وصفها. هذا قول باطل، قول يجب التوبة منه، قول يعني صادر عن جهل. لو استعرض مثل هذه الأدلة وتفقه فيها وتبصر فيها لعلم حرمة قوله وفعله ووجوب التوبة عليه.
1: يقول السائل: رجل يعمل في القات وهو تاجر كبير فيه، قد بنى منه مسجدا وفتح محلات، وهذا الرجل كثير النفقة في وجوه الخير وهو قد عرف السنة ولله الحمد، فكيف يتخلص من هذا المال؟
2: الجواب: ما عندنا شك أن القات مضر بالصحة

الكسب من ما من المال الحرام حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فلا تعرض نفسك للضرر، لا مال ربا ولا مال تنباك ولا مال قات ولا مال دخان ولا مال خنازير ولا مال محرمة، ما في خير مهما كثر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما الفائدة في مال تكدسه من حرام؟ ما الفائدة؟ بل هذا لا تزداد منه إلا ضر إلا ضرا. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، سواء من الحسنات أو من الأموال في الدنيا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه انتهى فله ما سلف، ومن عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا شأن المال الحرام. باب المال الحرام واحد من حيث الحرمة، اجتنب هذا الكسب. وبما أن الله من على المذكور بالسنة ومعرفة الحق، فإن تلك أموال اكتسبها من حرام لا يفرح بها، وعليه أن يبذل سعه في كسب حلال غير ذلك، ويتصدق بما كان من كسب حرام في وجوه الخير تخلصا منه، تخلصا منه، لا على أنه بذلك مأجور على صدقته وإنما على نيته. وللإمام ابن القيم رحمه الله عدة بحوث في أو كلام في زاده، ومن ذلك ما ذكر في المجلد الخامس 690: فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت؟ قال: يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه، أم يطيب لها أو تصدق ثم تابت. هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أم تصدق به؟ قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر رده إليه قضى به دينا عليه. هذا إذا قبضه كدين كسرقة كذا نحو ذلك، قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه. فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق به كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، وهذا هو مقصود السؤال الأخير عن القات وما كان من بابه، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، تيسير أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ما يسترد ماله؟ هذا ما تصان الشريعة الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة. ولكن يطيب للقابض أكله، ولكن لا يطيب للقابض أكله، وأيضا أنه ما هو طيب ما يجوز، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ من لظلم من أخذ منه. فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، هذا هو المقصود في مثل هذا المال الذي من بيع خنزير وأخذ المال على مال حرام، أو من بيع خمر، أو زانية على زناها، أو بيع محرمات شتى أنواعها. قال: فطريق التخلص

0: منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي. هذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه أينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، على الدافع الذي مثلا يعني الذي اشترى من اللي باع منه القات أو الخمر أو كذا. حاصل أنه يتصدق يأخذ ما لا تقوم حاجته إلا به ويتصدق بالباقي توبة إلى الله سبحانه وتعالى وتخلصا من الحرام. هذه فتوى ابن القيم في المسألة، أيضا نظير فتوى ابن القيم وكأنه أخذها عن شيخه رحمه الله، فتوى في المال الحرام. فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، مدونة في مجموع الفتاوى في 29 308، فتوى مهمة في هذا لكثرة وقوع الناس في مثل هذا الحرام. فإن كثيرا ما تسأل أيها الداعي إلى الله هذا يكون لك، يكون لك عون على فهم هذه المسألة، هذا الجواب لشيخ الإسلام ولتلميذه. 29 308 من مجموع الفتاوى، سئل عن امرأة كانت مغنية واكتسبت في جهلها مالا كثيرا وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟ أجاب المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة في نفسها وإنما حرمت بالقصد، مثل بيع عنب لمن يتخذه خمرة فصل فيه، أو من يستأجر تأجر لعصر الخمر أو حملها، فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله. وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر وهو كذلك ثمن القات، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، إلى قوله فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار فكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم إن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن. وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل عليه أن يتصدق به عليه فهذا يثاب على ذلك على النية، حاصل يتصدق به كما ترى. وفتوى ابن القيم كما سبق أنها أتم.
1: يقول السائل: رجل سلفي مغترب في بلاد الكفر ولديه الجنسية الأمريكية، تأخذ عليه الدولة الأمريكية في رأس السنة مالا ضريبة، فإذا كان عنده أبناء أعاد المال للأبناء، فهل يجوز له أن يجنس أبناءه بالجنسية الأمريكية من أجل أن يعود المال للأبناء، علما بأن الأبناء عند أمهم في اليمن والأم سلفية طالبة علم رفضت هذا الأمر؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن التجنس بجنسية الكفار محظورة عند جمهور العلماء. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهي وسيلة للمكث بين ظهرانيهم، والمكث بين ظهرانيهم محظور أيضا لا سيما مع مجالستهم كما هو معلوم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولا أسوأ مجالسة من الكفار: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار. وقال في الحديث الآخر: لا ترى آنارهما. وهذا تعرض لاضطهاد الإنسان في دينه وتحكم الكافرين فيه حتى يعدي القسم على بعض ما يملونه عليه من المحرمات ويعلمون أولاده كما يريدون. وكثير ممن مكث هناك ساء حاله وحال أسرته، وفي هذه الآونة أسوأ حالا، لا سيما بعد هذا القرار الخارج عن حال البشرية، إلا من شرد وشذ قرار زواج الرجل بالرجل، وقرار حرية الرجل أن يكون امرأة، وأنه يتأنث بإرادته، وصار هذا مدعوما، فإنك والحال هذا قد تكون خائنا لمن استرعاك الله. ما من عبد استرعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، من أجل مأكل أو مشرب أو معيشة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فانظر هذا الوعيد في من يبقى بين ظهران الكفار ويموت في أوساطهم، مع أنهم يصيرون ظالمين لأنفسهم بما يملي عليهم الكفار وبالتحاكم إليهم، وبكذلك أيضا مخالطتهم والتأثر بمساوئهم وقبائح أفعالهم. وما شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا حفاظا على الدين ومزايلة للكافرين. التجنس بجنسيات الكفار تكثير لسوادهم، والواجب تكثير سواد المسلمين والكون مع المسلمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المؤمن للمؤمن كالبنيان في سائر شؤونه، في تكثيره لسوادهم وفي كونه معهم، وفي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تجنس المسلمين بجنسية الكفار من وراء ذلك في بعض البلدان الردة، فكثير ممن درس هناك وتربى على الجنس وتربى في مدارس الكافرين أنشأوه على عداء الإسلام والمسلمين، حتى صاروا ربما إذا أرادوا أن يبعثوا إلى بلاد المسلمين من يحاورهم في ضعضع دينهم وفي بعض الأمور أرسلوا من بعض المولدين هناك من أبناء المسلمين، وفلان وفلان عدد كثير ممن يزرعونهم ويربونهم وينشئونهم على مقاصدهم، ثم يذهب بعد ذلك لا تفرق بينه وبين نصراني من تلك الأجناس. فهذا مقصده بقاء المسلمين في أوساط الكافرين وفي أوساط الزنادقة وأمثال هؤلاء، مقاصده بعيدة خطيرة سيئة. مقاصده التأثر، مقاصده النشء، تربية النشء، مقاصده السلب للجيل عن الأوائل ومسخ الفطر، مقاصده الاستفادة منهم ومن قدراتهم وجهودهم وآرائهم واقتصادهم وأعمالهم مقاصد سيئة تعود على المسلمين بالضرر. ففتوى أهل العلم، فتوى جمهور أهل العلم في هذا الموضع فتوى سديدة مفيدة بعدم جواز التجنس. من كان له حاجة قضى حاجته ورجع، كان التجار يذهبون للتجارة، ومن له علاج ذهب لعلاجه، ومن له كذلك حاجة يعني لازمة، ما حصانة في دينه وبعد عن الفتن وما كان من ذلك، وإلا لا يجوز له الذهاب. أما هذا الارتماء في أوساط جلساء السوء من كفار ومنافقين وفي أوساطهم، ولهم المنة عليك من تلك الأموال المحرمة التي هي من ربا وبشتى أنواع المحرمات وخمور وخنازير، ثم يمنون عليك من هذه الأموال التي أنت تعرف أنها ليست من كسب حلال، ويعطونهم الرواتب الأسبوعية والشهرية ويغدقون عليهم، يذهب إلى الأسواق يأخذ حيه وجالس يتربى في أوساطهم ويتجنس بجنسياتهم، ماذا يؤمل من هذه التربية؟ والله لو تربى الإنسان في أوساط القردة والخنازير لتأثر بهم، لتأثر بالقردة والخنازير. لقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر أهل اليمن بالغنم لما كانوا أهل الغنم، وتأثر أهل نجد بالإبل، الفدادين وللإبل، فمن جالس جانس صلى الله العافية. فلا الجنسية جائزة له ولا لأولاده، ولا يفرح بما يعطى من تلك العطاءات التي تقدم الإشارة إلى مساوئ كسبها.
1: يقول السائل: ابن أخي يريد أن يعلم زوجته سياقة السيارة، فذكرت له مفاسدها، فاستدل بقصة خروج بعض الصحابيات للقتال في الجهاد وقصة خولة وغيرها، فما نصحكم له لعل الله أن يهديه؟ وكيف نوجه قصة الصحابيات؟
0: الجواب: الذي كان النساء يركبنه للحج وللعمرة ولسائر الأسفار مما هو من لازم، مما يحتاج إليه الإنسان، الخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فقد كان النساء يركبن الجمال للسفريات، ويركبن الحمير والبغال ونحو ذلك مما هو من شأنهن لهذه المعاني، وإذا خرجت تخرج مع محرمها أو مع زوجها، إما لمداوات الجرحى وما كان من ذلك مما ثبتت به الأدلة. لكننا ما نعلم في حرف صحيح أنهن كن يركبن الخيول التي هي من شؤون الحرب، ما كان لهذه أن تقاتل، وهذه عبارة عن مراكب ما أحد أنكرها، ركوب الجمل، ركوب الحمار، وتركب المرأة مع زوجها ويسوق بها وليها أو زوجها، أو تركب مع ما كان من ذلك. أما سياقة السيارات فإنها فيها محاذير، فيها أن المرأة تحتاج أن تكشف وجهها، وهل رأيتم واحدة تسوق سيارة عمياء هكذا تسوق مغطية وجهها؟ هذه ما أن تخرج من الباب حتى تدك منها، حتى ربما تعمل لها حوادث، ولكن من المعصية تجر المعصية، فهي لما فعلت فعلا ليس من شأنها احتاجت أن تكشف وجهها. وكم من الأدلة التي تأمر بتغطية المرأة لوجهها إلا للخاطب أو لمحرم أو لزوج أو كذا، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها بأدلة كثيرة: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثانيا: أنها مع هذه المفسدة تحتاج أن تخرج، ما دامت سائقة ما ستخرج كل مرة تقول هاتوا محرم، هاتوا رفيق، هاتوا، فالسائقة تأخذ مفتاحها وتمشت الأسواق وتمشي، فتخرج بغير رفيق ولا محرم، وهذه عرضة للفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على النساء على أمتي أضر من النساء للرجال، فتنة أضر من النساء للرجال. وهكذا أيضا تخرج السيارة تتمادى بها إلى مكان خلوة ما بين قرية إلى قرية، وتتمادى بها إلى أن قد يركب مثلا معها بعض الناس وتحصل خلوة، وتتمادى بها إلى مكان سفر لا تحسبه سفرا أو ربما سافرت، ولو كان المكان مثلا من هنا إلى قرية أخرى يعتبر سفرا تسافر بغير ذي محرم، وتتمادى بها إلى أنها تعرض نفسها كذلك أيضا للفساق عند الإشارات وعند الوقوف وعند الزحام، وإن حصل حادث أيضا عليها، هي امرأة ضعيفة اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وقد يحصل عليها حادث في مكان يعني ما فيه ناس بينها وبين الرجل فتبقى معطلة وهو عندها بغير محرم حتى يأتي مثلا من ينظر الحادث، أو تعرضها أيضا إلى أنها تصاب بحادث فتتعطل في مكان فيه ما عندها من ينتبه لها. المهم ظلم لها مفاسد هذا كثيرة، وظلم لها وتخالف الأدلة هذا الفعل يخالف الأدلة وهو ظلم لها وتعريض لها وبها للفتنة، فالواجب البعد عن ذلك. وكان ممن كتب في ذلك الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله رسالة مطبوعة وأصاب فيها الصواب بالتحذير من هذه الفتنة، وجملة من أهل العلم وكبار أهل العلم وهيئة العلماء وغير ذلك يحذرون من هذه المفسدة وهذا السبب سبب الانحراف، هذا سبب من أسباب الانحراف. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الكافر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملء كل شيء وعدد كل شيء، أن أكرمنا بزيارة مشايخنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الدار العامرة بالخير، وهذه الدار التي وضع الله تعالى فيها الخير والبركة بإذنه سبحانه وتعالى. ونحن يعلم الله جل وعلا كم يحصل في القلب من السرور والفرح والبهجة بلقي الأحبة وزيارة إخواننا وأحبتنا من المشايخ والدعاة وطلبة العلم في هذه الدار وفي كل مكان نلتقي فيه بإخواننا أهل السنة وطلبة العلم، فله الحمد والمنة على ما أكرم وأنعم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم المزيد من فضله. وأنا شاكر لشيخي الجليل أبي بلال حفظه الله تعالى على تواضعه وحسن ظنه وثنائه الحسن على إخوانه واستقباله لضيوفه وفتح داره وصدره لسائر أهل السنة الذين يتقاطرون على هذه الدار من أماكن شتى، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يصرف عنه شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يحفظ هذه الدار والقائمين عليها من كل سوء ومكروه. وشكر الله لأخينا أبي سعيد كلمته وتذكيره بهذا الموضوع المهم الذي هو مرام كل مسلم ومبتغى كل إنسان في هذه الحياة، أن يسعد في دنياه وأخراه، جعلنا الله وإياكم من السعداء. أيها الأحبة في الله، نتذاكر معكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، يوما من أيام الله وحدثا عظيما من أحداث تاريخ أمة الإسلام. وهذه الأحداث وهذه الأيام المباركة العظيمة التي سطر أحداثها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين الكرام، حري بالمسلم أن يتأمل فيها وأن يتدارسها بين الحين والآخر، فإنها تقوي العزائم وتبعث الهمم وتزيد الإيمان وتبعث في قلب المؤمن الأمل، وأنه لا بد من أن يحصل الخير ويأتي النصر ولو طال البلاء ولو تأخر الوقت ولو بعد حين. وهذا هو القصد والغرض من مذاكرتنا لإخواننا في مجالس شتى في هذه المواضيع المهمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الفاتحين من أصحابه وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام ومن المعارك الحاسمة التي يدندن بها الأجيال جيلا بعد جيل، سواء علموا كل تفاصيلها أو بعضها، إلا أن هذا الحدث لا يتكاد تجد مسلما إلا وهو يعلم بعض ما جرى فيه، وأن هذا اليوم وهذا الحدث

بلاء شديد وبعد كرب قد عظم على أهل الإسلام، فجاء الله تعالى بهذا النصر في هذه المعركة العظيمة. ومن جهة أخرى لأن هذه المعركة كانت ضد دولة ومملكة من أقوى الممالك في ذلك التاريخ، مع شدة كفرها وعظيم بعدها وشدة بأسها وكثرة أعدادها، فكانت هذه المعركة حاسمة بحق، لأن المسلمين بعدد قليل قاوموا مملكة من أعظم ممالك الأرض ومن أشدها كفرا، الفرس الساسانيون عبدة النيران. ومن جهة ثالثة لأن هذه المعركة كانت هي النقطة والبداية لانطلاق المسلمين وفتح سائر بلاد العراق والتوغل إلى ما بعدها من بلاد فارس وخراسان وما وراء النهر، فكانت هذه المعركة لها ما بعدها من الأيام والتاريخ الحافل الذي كان سببه الأكبر انتصار المسلمين في القادسية. ومن جهة الرابعة أن الفرس في هذه المعركة كانوا قد جمعوا أعظم قوتهم من الجيوش ومن الرعايا، حتى وصل بهم الحال الاستعانة بالدهاقنة والمزارعين والفلاحين، واستطاعوا بهذا أن يقصوا المسلمين من بلاد العراق بعد أن كانوا قد فتحوا أكثرها، حتى أخرجوهم إلى أطراف بلاد العراق وعادت العراق بعد أن استمرت لسنوات في ضمن أملاك الدولة الإسلامية، عادت مرة أخرى للفرس بمجرد ثورات قام بها الفرس بإيعاز من ملوكهم ودهاقينهم. فرجع المسلمون إلى أطراف بلاد العراق بعد أن كانوا قد ملكوها، وذلك لأن الجميع قام ضد أهل الإسلام، فالجيوش تستعد من جهة والدهاقن قاموا بالإيعاز إلى المزارعين والفلاحين والرعايا، فطردت الحاميات المسلمة من سائر بلاد العراق، فكانت هذه المعركة من المعارك المصيرية في تاريخ الإسلام ومن أعظم المعارك أحداثا ومدة في تاريخ البشرية، معركة القادسية، وكانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدولة الساسانية، وحصل فيها وضع آخر جغرافيا في بلاد الجزيرة وبلاد العراق وما وراءها. لهذه الأسباب وغيرها اكتسبت معركة القادسية هذه الشهرة، وحصل لها هذه العناية، وترنم بها الأجيال، واستطرد في ذكرها الكتاب والشعراء والمؤرخون، لأنها من أعظم أيام الله التي وهبها الله لعباده الصالحين. والقادسية منطقة لا تزال تعرف بهذا الاسم في جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة النجف حاليا، تبعد عن الكوفة قرابة 30 كيلو، وهي إلى الجنوب من بغداد بقرابة 181 كيلو، جنوب إلى الجنوب من بغداد، فإن بغداد أقرب إلى شمال العراق منها إلى أوساطها، ولا زالت تعرف بهذا الاسم وهي ضمن محافظة النجف حاليا. وسميت هذه المعركة بالقادسية لأن أحداثها وقعت في هذا المكان على ضفاف نهر الفرات في منطقة القادسية، وما من شيء إلا وله سبب، وكان سبب هذه المعركة أمور من أهمها أن الفرس اجتمعت كلمتهم بعد تشتتهم، فأرادوا أن يستردوا ملكهم على بلاد العراق، وقد فتح المسلمون أغلب بلاد العراق في خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر،
وكان الفرس من سنوات

0: وهم متفرقون، حيث قام أحد أبناء كسرى وهو قباد الثاني، وذلك في السنة التاسعة للهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا، وقتل أباه لأنه أوصى بالملك إلى أخ آخر، ثم خاف أن إخوته ينازعونه الملك فجمعهم جميعا وقتلهم عن آخرهم ليستفرد بالملك، فما هي إلا أشهر فأصيب بأمراض فتاكة فلقي فيها مصرعه ولحق بمن سبقه من الأسرة المالكة، وصار عرش كسرى شاغرا لم يبق أحد من أهل بيت الملك يكون ملكا عليهم، فاجتمعت الأساورة والأمراء وولوا عليهم ابنة كسرى والتي تسمى ببوران، لم يبق من آل كسرى رجال فولوا عليهم ابنته الكبرى. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر السنة التاسعة قال تلك المقالة وذلك الحديث المشهور: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفعلا حصلت الاضطرابات في مملكة فارس، وكانت قد وضعت على القيادة نائبا عنها اثنين من كبار قواد فارس، أحدهما رستم والآخر الفيروزان، وهي عبارة عن ملكة يستشيرونها في بعض الأمور ويستبدون بالبعض الآخر. استمرت الأحداث والتقلبات في مملكة فارس حتى كان الفتح الإسلامي في زمن أبي بكر، بدءا بقيادة المثنى بن حارث الشيباني رحمه الله تعالى، ثم بخالد بن الوليد بعد ذلك، ثم تمم المثنى، ثم بعد ذلك ما جاء في زمن عمر بقيادة سعد رضي الله تعالى عنه، وفتحت بلاد العراق. فلما رأى أهل فارس أن بلادهم كل يوم تسقط بلدة ومدينة، وتكاد العراق أن تنتهي، وقد صار المسلمون على مشارف المدائن حاضرة الدولة الفارسية، اجتمع بعض القادة والأمراء إلى رستم والفيروزان وقالوا لهم: إن اختلافكم، لأنهم كان بينهم اختلاف شديد، كل يحاول أن يستبد بالملك أكثر وأن يكون له صلاحية أكثر، فتشاغلوا ببعضهم، فقالوا لهم: إنكم قد تشاغلتم ببعضكم حتى تجرأ علينا العرب وأخذوا ما بأيدينا، فإما أن تتفقوا على رأي، وإلا بدأنا بكم فقتلناكم ثم ذهبنا نقاتل العرب، فإن ظفرنا فذاك، وإن هزمونا كنا قد اشتفينا منكم، قد قتلناكم لأنكم سبب الوان باختلافكم. وهذه سنة الله جل وعلا في كل زمان ومكان، كما قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما اختلف قوم إلا أصابهم الوهن وعظم ضعفهم وسلط الله أعداءهم عليهم. فلما رأى رستم والفيروزان أن الأمر جد، والمسلمون يفتتحون البلاد بلدة بلدة ويكسرون الجيوش جيشا جيشا، اتفقوا على رأي وأنهم لا يمكن أن يستمر أمر هذا الحال. فكروا بخطة، وأنهم يأتوا بنساء كسرى وسراريه ويحاولوا أن ينظروا لعل واحدة منهن لها ابن قد أخفته حين وقع القتل على أبناء كسرى، فما زالوا يجمعون نساءه وسراريه ويستخدمون معهن الترغيب والترهيب حتى استطاعوا أن ينتزعوا اعترافا من بعض نساء كسرى أن لها ولدا قد خبأته عند أخواله في إصطخر في بلاد فارس. لما رأت أنه يقتل بعضهم بعضا أرسلته وكان صغيرا إلى أخواله إلى بلاد إصطخر في بلاد فارس، وجعلته يتربى هناك ولا يدري أنه ابن كسرى واسمه يزدجر. فأرسلوا إليه على وجه السرعة فجيء به ونصبوه ملكا عليهم وهو في العشرينات من عمره، وفرحوا به فرحا شديدا وربطوا آمالهم به وأن الخلاص سيأتي على يديه، واحتفلوا به احتفالا زائدا وتفانوا في خدمته. فلما استقر الأمر له كان أول شيء يقوم به هو أن يجهز جيشا لقتال المسلمين الذين صاروا على مشارف المدائن عاصمة الدولة الفارسية. فقام بخطة مزدوجة، أما الخطة الأولى فكانت إعداد أكبر قدر ممكن من الجيش، وأن يجعل عليه أعظم القادة يقود هذا الجيش وأكبر قائد في الدولة الفارسية. وأما الخطوة الثانية فكانت كتابة يكتب بها، كتب كتابات وأرسل رسائل إلى الدهاقين في بلاد العراق الذين صاروا تحت الدولة الإسلامية يدفعون الجزية. والدهقان هو كبير المنطقة وكبير القرية، كما يقال الآن عاقل حارة أو يعني شيخ بلدة وما شابه ذلك. فأرسلوا إليهم الرسائل أن يهيجوا الناس على المسلمين، لأن في كل بلدة إنما هي حامية من مجموعة يسيرة من جنود المسلمين. فأرسلوا إليهم وأخبروهم بأنهم قد صار لهم ملك وهم يجهزون الجيوش لإخراج المسلمين من بلاد العراق. فتشجع الدهاقنة بذلك وحرضوا الناس والرعايا والمزارعين والفلاحين، فقامت معارضات وقامت انتفاضات هنا وهنا. فلما رأى المثنى بن حارثة وهو يومئذ على العراق، حيث إن خالد كان قد أمره أبو بكر أن يذهب إلى الشام ليساعد المسلمين في معركة اليرموك، وبقي هناك خالد لم يرجع إلى العراق، وصار الأمير على الجيوش على جيوش الإسلام في العراق هو المثنى بن حارثة. فلما رأى أن الدهاقنة والرعايا في العراق ينتقضون في أكثر المناطق خاف من الغائلة، وأنه لا يستطيع بعد ذلك أن ينجو ومن معه من المسلمين وأن يقتلوا عن آخرهم. فقام رحمه الله تعالى وأرسل إلى جميع الأمراء والكتائب الموجودة في بلاد العراق، وأمرهم بالانسحاب إلى أطراف بلاد العراق لتكون بلاد العراق من أمامهم، وبلاد العرب التي ما زالت تحت حكم المسلمين خلف ظهورهم يحتمون بها. فانسحب المثنى وسائر المسلمين في العراق إلى مكان يقال له ذيقار على الحدود بين العراق وبين الجزيرة وبين نجد، وأرسل إلى عمر يخبره بالخبر وبما حصل من الفرس وفرحهم بملكهم، حتى خرجوا على المسلمين في سائر بلاد العراق، وأنه قد ترك بلاد العراق بعد سنوات من الكفاح والجهاد، لأنه رأى أنه لا يوجد حل أنفع غير هذا الحل، فبقاهم صار مخاطرة وسيصيرون لقمة سائغة، لا سيما والفرس ورعاياهم في أوج نشوتهم وفرحهم بملكهم، والحاميات في بلدان العراق قلة لا يمكن أن يقايموا هذا الأمر الذي حصل. فأرسل إلى عمر يخبره، فاستصوب عمر هذا الرأي وصوب له فعله أن هذا هو الصواب، وأمره أن يبقى في مكانه وأن لا يتقدم حتى يرسل إليه بالمدد. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وندب الناس وأخبرهم بما استجد من هذه الحالة المفاجئة، لأنهم لم يكن هذا في الحسبان، وكانت الخطة الاستمرار بالتقدم، ففجأة ينقلب الأمر وتتفق كلمة الفرس وينتفض الرعايا وينسحب المسلمون والجيوش الإسلامية الكتائب القليلة من بلاد العراق عن بكرة أبيها، وتعود العراق تابعة للدولة الفارسية من جديد. كان هذا أمر عظيم على المسلمين، ونزل بالمسلمين بلاء عظيم بسبب هذا، فقد ذهبت أرواح ودماء وأموال وتضحيات في عدة معارك قادها خالد والمثنى في بلاد العراق حتى استوثقت لهم. فأمر عمر رضي الله عنه المثنى أن ينتظر، وصار ينتدب الناس ويستجيشهم، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سائر القبائل في اليمن وقبائل نجد وقبائل الحجاز، وأمر الأمراء في سائر تلك الأماكن ورؤساء القبائل أن لا يدعوا من يمكن ينتفع به إلا ويرسلوه إلى هذه المعركة وهذا اللقاء المصيري. فأمرهم أن لا يدعوا فارسا ولا ذا نجدة ولا صاحب رأي ولا صاحب مشورة ولا شاعرا ولا خطيبا إلا ويحملوه معهم، ومن كان فمن كان قريبا من المدينة فليأتي المدينة، ومن كان قريبا من العراق من قبائل نجد وما جاورها فينطلقون إلى العراق ويلتحقون بالمثنى هناك. فلبى المسلمون نداء عمر وتقاطرت قبائل المسلمين من اليمن خاصة ومن سائر بلاد الجزيرة عامة، وتوافدوا إلى هذا ينطلق إلى العراق وهذا إلى المدينة، حتى اجتمع كدفعة أولى في المدينة 4000. وما زالت القبائل تأتي أفواجا إلى المثنى بن حارثة إلى ذي قار على الحدود العراقية، حتى اجتمع معه قرابة 12000. فلما اجتمعت 4000 في المدينة خرج عمر رضي الله عنه يقود هذا الجيش بنفسه، وجعل عليا على المدينة نائبا عنه، وأمره أن من جاءه من المدد يرسلهم مددا خلفه إلى العراق. وكان من خطة عمر رضي الله عنه أن يقود هذا الجيش بنفسه، لأنه رأى أنه قد نزل بالمسلمين أمرا عظيما، فلا بد من أن يقود الجيش بنفسه حتى يحصل ما يرجى وتعود البلاد كما كانت وتذهب هيبة الفرس من قلوب المسلمين. فانطلق رضي الله عنه ومعه كبار الصحابة حتى وصل إلى مكان يقال له صرار، على بعد 3 أميال من المدينة باتجاه العراق. وصل إلى هناك وعسكر هناك للراحة وينتظر أياما لتلحقه بقية الجيوش، وأخبرهم بأنه عازم أن يذهب بنفسه. فاجتمع أهل المشورة من الصحابة رضي الله عنهم والرأي منهم يتشاورون في الأمر، فكان رأي أكثرهم أن عمر يقود الجيش ويذهب، فإن ذلك أدعى في هيبته في هيبة الجيش، وأن يكون ذلك أذعر للفرس عندما يعلمون أن خليفة المسلمين خرج بنفسه، فهذا من الأسباب التي سيصابون فيها بالذعر. كان هذا رأي الأكثر، إلا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من أهل مشورة عمر عارض هذا القول وجاء برأي آخر وقال: يا أمير المؤمنين، إن ذهبت أنت فأصبت، يعني لو قدر الله عليك بأن أصبت، فإنها كثرة المسلمين ولن تبقى للمسلمين بعدك هيبة، ما سيتهيب الفرس بعد ذلك، يقولون قد خرج الخليفة فقضينا عليه، فلن يهابون أحدا بعدك، ولكن أرى أن تبقى في المدينة وترسل رجلا مكانك خبيرا بالحرب ويكتب لك بكل شيء بحيث لا يخفى عليك من أمر الجيش شيء، وكأنك موجود بين أضورهم، فإن هذا أدعى في الهيبة، فخروجك معناه أنهم يعلمون أنهم قد أفزعوا المسلمين حتى خرجوا لهم بالخليفة، لكن أخرج لهم رجلا مكانك فإن هذا أدعى في الهيبة من الرأي الأول. ثم تشاور الناس هذا الرأي، ولما سمع الصحابة رأي عبد الرحمن بن عوف وموضعهم للاحتمالات والأسباب التي جعلته يعارض رأي الأكثر ويأتي بهذا الرأي، انقلبت الكفة وصار الرأي المستجاد والصواب هو رأي عبد الرحمن بن عوف، وتموا على هذا الأمر وأن يبقى عمر ويرجع المدينة ويبعث رجلا مكانه. لكن جاءتهم مشكلة أخرى، وهي أن عمر بعد أن اقتنع بهذا الرأي واقتنع عامة الصحابة بذلك جعل يقول لعبد الرحمن: فمن نولي، من سيصلح ونجعله يقود هذه المعركة؟ بينما هم يتشاورون في من يكون قائدا لهذه المعركة التي لها ما بعدها، جاءت رسالة من سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب رضي الله عنه، وكان قد بعثه عمر إلى ثقيف إلى الطائف ليجمع الصدقات وينتدبهم للقتال ليلحقوا بالمسلمين، يلحقون بعمر إلى بئر صرار. فجاء كتاب سعد يخبر عمر بأنه قد انتدب له من ثقيف 1000 رجل من الشجعان وأهل الرأي والحرب والمكيدة، يبشره بذلك. فبينما عمر يقرأ الكتاب تفطن عبد الرحمن بن عوف فجعل يقول: يا أمير المؤمنين، قد وجدته، أي وجدت الرجل الذي يصلح لهذا. فقال: من؟ قال: سعد الأسد في براثنه، سعد بن مالك. أي الأسد الذي قد أخرج مخالبه واستعد للوثوب، سعد بن مالك أي سعد بن أبي وقاص. ففكر عمر وقال واستجاد رأي عبد الرحمن بن عوف، واتفق الحاضرون على أنه أهل لهذه المهمة ولقيادة هذا الجيش، فأرسل إليه عمر فجاء على وجه السرعة من الطائف وأمره عمر على هذا الجيش 4000 الذين كانوا قد اجتمعوا في المدينة، وتحرك بهم عمر إلى ماء الصراط. وقد ذكر إبراهيم النخعي وغيره أن هؤلاء 4000 الذين يعتبرون أول المنتدبين وأول دفعة، كان 3000 منهم من اليمن و1000 من سائر الناس، وتتابع أهل اليمن بعد ذلك. فلقد شكل أهل اليمن في معركة اليرموك قرابة 1/4 الجيش تقريبا، وكان أكثرهم من حضرموت ومذحج وبجيل والنخع، كانت هذه 4 القبائل تشكل قرابة 1/4 جيش القادسية في معركة القادسية، وكان منهم هذه الدفعة الأولى أول دفعة خرجت مع عمر من المدينة 3000 و1000 من سائر الناس. عقد عمر اللواء لسعد رضي الله عنه وانطلق معه يشيعه مسافة بعد ماء صرار، وجعل يوصيه بوصايا ويعظه ببعض المواعظ. وكان من جميل ما قاله عمر لسعد أن قال له يا سعد لا يغرنك أن قيل فيك خال رسول الله، أي لا تغتر أنه يقال فيك خال رسول الله، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء وإنما يمحو السيء بالحسن، والناس عند الله سواسية شريفهم ووضيعهم، هو ربهم وهم عباده، إنما يعظمون عند الله تعالى بطاعته ويتمايزون بالعافية، قد يكون بعضهم أحسن من بعض بالعافية، ولكن عند الله تعالى بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل يوصيه ويحث ويأمر باستشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمره أنه لا ينزل منزلا ولا يقدم على شيء حتى يكاتبه، وأن يصف له الأرض التي فيها، وأن لا يدع صغيرا ولا كبيرا صغيرة ولا كبيرة إلا يكاتبه فيها وكأنه معه. وأراد عمر بذلك أن يزداد طمأنينة على المسلمين ويرشدهم في سائر تحركاتهم. فكانت الرسل لا تنقطع بين سعد وعمر من حين سار سعد إلى أن انتهت المعركة، وعمر رضي الله عنه كأنه حاضر في أوساطهم لكثرة الرسل التي تتردد يأتون إلى عمر بكل شيء يحصل من تحركاتهم وتحرك أعدائهم. فتحرك سعد رضي الله تعالى عنه بهذا الجيش، وكانت القبائل قد توافدت من نجد إلى المثنى، وصار معه 12,000، والفرس من جهة أخرى قد استعدوا قبل أن يبدأ المسلمون بالاستعدادات. فإن يزدجر كان قد حاول أن يحشد أكبر قدر ممكن من جيش فارس، فجمع 120,000 ويتبعهم مثلهم وزيادة من غلمانهم وحشمهم والخدم ومن يحملون المؤن، فكان تعداد الجيش الفارس الذي خرج من المدائن ومن لحق بهم أكثر من 200,000، وبعضهم يذكر أقل وبعضهم أكثر، لأن بعضهم يقتصر على ذكر الجيش المقاتل وبعضهم يذكر المقاتلين ومن كانوا معهم تبع، فإن بعض الأمراء يكون معه كذا كذا من الغلمان الذين يكونون تبعا له. وجعل على قيادة هذا الجيش أكبر قوات فارس الذي يعتبر في الدرجة بعد الملك، وهو رستم، ولم يكن فوقه في القادة العسكريين في فارس أحد، فقد كان كبير القادة. وهذا يدل على أن يزدجر أراد أن يكسب الجولة في أقرب وقت ليسترد اعتباره ويأخذ ما فتح المسلمون من أرضه، فيحاول أن يثبت ملكه بجدارة كما يقال. كان رستم هذا قد بلغته أخبار العرب، وهو يعلم من البداية كيف انكسرت جيوشهم مرة بعد مرة، وفتحت البلاد في فترة وجيزة، فكان عنده تخوف. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أنه كان أيضا منجما، وكان قد تنبأ على طريق المنجمين، ومعروف ما في التنجيم من الضلال وأنه نوع من السحر إلى آخره، أنه لن يستطيع التغلب على المسلمين، لكن لا يحتاج إلى تنبؤ أصلا، في الواقع خير شاهد، فمعارك كثيرة وجيوش تكسر مرة بعد مرة، فكان يتخوف ولا يريد أن يلقى المسلمين بنفسه. لذلك حاول أن يثني الزجر وقال له لو تبعث رجلا آخر وتبعث جيشا بعد جيش، فإن العرب إنما يكسرهم المدد، تبعث جيشا وراه جيش. وأراد أن يتنصل من هذه المهمة، فقال له يزدجر إما أن تذهب وإما أن أذهب أنا وقود الجيش بنفسي. فلم يبقى معه مجال، فاستسلم للرأي لكن للأمر، لكنه خرج على تباطؤ وفي قرارة نفسي أنه منهزم. والانهزام النفسي هذا أول الفشل، أن الإنسان يقدم على شيء وهو يعلم أنه لن يقدر عليه، وقد أقنع نفسه أنه لن يفلح فيه. هذا من الخطأ الكبير، أن الإنسان يتشام. فخرج على تباطؤ وجعل يسير من المدينة إلى أن وصل إلى القادسية مدة 4 أشهر، وهو على هذا الحال يمشي ويستريح مرحلة مرحلة، حتى ضجر يزدجر وأرسل إليه يعنفه ويعاتبه ويلومه. لماذا هذا التباطؤ؟ من المدائن مسافة يسيرة، إنما تقطع في أيام، والرجل يسير في 4 أشهر. وصل سعد رضي الله تعالى عنه إلى مكان يقال له العذيب، وإلى مكان يقال له وادي زرود، وهو قريب من ذي قار، ولم يبقى بينه وبين أن يصل إلى المثنى إلا مرحلة يسيرة. فنزل هناك يستريحون بين مرحلة ومرحلة، فجاءه الخبر المحزن أن المثنى بن حارثة قد مات رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك أنه كان قد أصيب بجراحات في معركة البويب التي انتصر قادها وانتصر فيها على الفرس، أصيب ببعض الجراحات فانتكأ جرحه في ذلك اليوم، فخرج الدم فلم يرقى الدم حتى مات، وكان فيه وفاته. فجاء الخبر إلى سعد وهو في وادي زرود على مرحلة قريبة من عسكر المثنى، فحزن المسلمون لذلك. وكان المثنى لما انتقض جرحه وأحس بالموت عهد إلى الصحابي الجليل بشير بن الخصاصية وجعله أميرا على الجيش إلى أن يصل سعد. ثم تحرك سعد رضي الله عنه بالجيش ووصل إلى ذي قار حيث عسكر المثنى بن حارثة، وكان المثنى قد ترك وصية لسعد. هذه الوصية مضمونها أنه قال له لا تتوغل في أرضهم، أي لا تدخل تقاتل داخل أرضهم، فإن الناس قد صاروا عليك لا لك، أي قد انتفضوا كلهم وانتقضوا كلهم، وما بقي هناك من يركن إليه، وإنما قاتلهم على أطراف البلاد، واجعل بلاد العرب مددا لك وراء ظهرك، فإن غلبتهم أي إن هزمتهم وانصرت عليهم فإن لك ما وراء ذلك، أي ستأخذ بقية البلاد كلها، وإن كانت الأخرى رجعت إلى فئة وراءك بلاد المسلمين والعرب ترجع هناك من يمدك، لكن إن توغلت في أرضهم لو حصلت الهزيمة سيلتفون وتتخطف الأعراب والقبائل الجيش من كل جانب وربما لا ينجو أحد. فاستجاد سعد هذا وعمل بهذه الوصية، وجاءت رسالة عمر من المدينة إلى سعد يوصيه بنفس الوصية الذي أوصاه به المثنى، على أنه لا يتوغل ولا يسير بالجيش إلى داخل البلاد العراق، وإنما يبقى في مكانه ويأخذ عليهم المسالح والطرقات ويقاتلهم على أطراف البلاد. فسار سعد من ذي قار إلى العذيب قريبا من القادسية وعسكر هناك. وأما رستم فإنه كان قد تحرك بالجيش بعد أن زجره يزدجر ولامه وعاتبه، فسار بالجيش حتى نزل في القادسية على نهر الفرات من الجهة الأخرى، وسعد رضي الله عنه ومن معه على الجهة المقابلة من النهر، من نهر الفرات، في مكان عرف بعد ذلك بالقادسية. فلما التقى الجيشان هناك ولم يفصل بينهم إلا النهر، كان من وصايا عمر رضي الله عنه أنه قال لسعد، أمر سعدا أن يختار مجموعة من أهل من الصحابة ومن أهل الرأي والمشورة والحنكة، ويذهبون وفدا إلى يزدجر إلى المدائن يدعونه إلى الإسلام أو الجزية أو المنابذة على الطريقة الشرعية في قتال الأعداء، أن يخيروا بين إحدى ثلاث. فجهز سعد وفدا على رأسه النعمان بن مقرن ابن مقرن رضي الله تعالى عنه، الصواب بالتشديد ابن مقرن، وتسبق اللسان على التخفيف، الصواب التشديد. النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه على رأس وفد فيه جماعة من الصحابة والتابعين، وكان من جملة هذا الوفد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وصل هذا الوفد إلى رستم وأخبروا أنهم لم يأتوا للمفاوضة معه، إنما أرادوا يزدجر الملك، فأخرهم أياما متعمدا حتى يطاول الأمر ما استطاع، ثم أرسلهم إلى يزدجر إلى المدائن. فأخروهم أياما في المدائن حتى يلتقون بالملك، كل هذا إرعابا لهم ولكي ينظروا إلى أن ملكهم هذا ليس بالشيء السهل، ما يصل إليه إلا بعد متاعب حتى يعظم في أعينهم، ولا يعلمون أن هؤلاء الصحابة قد تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأمور لا تؤثر فيهم، وأنهم من النوع الذين لا ينبهرون بالمظاهر والدنيا والجاه والهيلمان هذا، لذلك لم يؤثر هذا فيهم. فلما جاء الموعد الدخول على يزدجر ودخلوا عليه وجعلوا يخاطبونه والمترجم بينهم، جعل يقول ما جاء بكم، أي ما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟ فقام النعمان بن مقرن رضي الله عنه وقال لأصحابه اعهدوا بالكلام إلي أن يتكلم واحد، ما يتكلم الجميع حتى يحصل اللغط وتتناقض الأقوال، وهذا يأتي بكلام وهذا بآخر، وإنما يتكلم واحد وهو أميرهم. فعهدوا بالكلام إليه فتكلم، وجعل يشرح له كيف كان العرب في الجاهلية ومحاسن الإسلام وإلى ماذا يدعو الإسلام، وأخبره بأننا جئنا ندعوك إلى الإسلام، جئنا ندعوك إلى الإسلام. فغضب هذا الملك وجعل يتكلم بكلام سيء يصف العرب بأبشع الأوصاف، وأنتم وأنتم، وأساء الأدب معهم. فلما فرغ من كلامه قام المغيرة، اختلف المؤرخون، قيل أنه المغيرة بن شعبة وقيل المغيرة بن زرارة، والمحققون يرجحون الأخير أنه المغيرة بن زرارة، وقام واستأذن أصحابه بأن يأذنوا له بالكلام فأذنوا له. فقال أيها الملك، إن هؤلاء الذين تكلمهم وجهاء قومهم وأشراف بلادهم، وإن الأشراف وإن الشريف لا يكلم الأشراف بمثل هذا الكلام ولا يستقبلهم مثل هذا الكلام، وإنك تتكلم عن حالنا قبل الإسلام وقد كنا أسوأ مما ذكرت. ثم ذكر له بعض ما كانوا عليه في الجاهلية، وكيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقذهم الله به وشرح له المحاسن الإسلام، ثم قال له فأنت بين إحدى ثلاث، ختم كلامه بذلك، فأنت فاختر إحدى ثلاث، إما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا المنابذة القتال، وإلا تسلم فتنجو. وهذا الكلام يدل على قوة عزيمة، مع أنهم بين يديه وفي قصره ودار ملكه، ولكنهم يتكلمون كلام الواثقين، لأنهم قد وثقوا بموعود الله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعدهم لأن كنوز كسرى وفاء وقيصر ستفتح وسينفقونها في سبيل الله. فغضب يزدجر وقال له تستقبلني بمثل هذا الكلام، يعني تقول مثل هذا الكلام وأنا الملك عن يد وأنا صاغر؟ فقال له المغيرة، إنما استقبلت من كلمني، ولو كلمني غيرك ما استقبلتك بهذا الكلام، يعني أنت الذي بدأت بالإساءة وبمثل هذا الكلام. فغضب يزدجر وقال لا أحسدنكم حصدا، يعني سيقتلهم. فقالوا مغيرة سنعلم، أي سنعلم من يحصد الآخر. ثم قال من أمر بعض من حوله من الأساورة فأتوا بحفنة من تراب وقال من سيدكم؟ فقام عاصم بن عمرو هو تابعي، عاصم بن عمرو التميمي، وقال أنا. فقال لمن معه ضعوا هذا التراب على عنقه، حملوا التراب فوق عنقه استهزاء وسخرية بهم. فخرج الصحابة بهذا وقد تفاءلوا بذلك، وأن حملهم لتراب حمل وأن حملهم لتراب فارس أن معناه أنهم سيطؤون هذا التراب ويأخذون هذه الأرض من باب التفاؤل. فخرجوا، فدخل رستم على يزدجر يسأله كيف وجد هؤلاء، فجعل يزدجر يمتدحهم وأن هؤلاء أصحاب عقول ودهاء، وقال له إنهم قد وعدوا بشيء هم بالغوه، هؤلاء قد وعدهم نبيهم بشيء وسيبلغون هذا الشيء لما رأى من اتفاق كلمتهم وتطاوعهم وقوة كلامهم وعدم ترددهم مع أنهم يخاطبون ملك فارس. ومن العجائب التي حصلت أثناء دخول هذا الوفد للمدائن، انتشرت الأخبار أن وفد العرب المسلمين سيأتي لمقابلة الملك، فدخل الناس المدائن، فتجمع الناس في الطرقات والنساء من على البيوت يريدون أن ينظروا من هو هذا الوفد الذي دوخ مملكتهم لسنوات. فوجدهم أناسا عاديين على خيول عربية أصيلة عادية، ويلبسون ثيابا بسيطة، إزار ورداء، وبعضهم غمد سيفه من الخشب، وآخر قد لف سيفه بخرقة، ما معه غمد للسيف، لفوا سيوفهم بخرق، وسهامهم سهام صغيرة. الفرس كانت من عادتهم أن يستخدمون، لا يستخدمون السهام في المعارك، يستخدمون النشاب، والنشاب هي التي تسمى العرب بالرماح الطويلة. فلما رأى الفرس ذلك جعلوا يتعجبون، يقولون هؤلاء الذين دوخوا جيوشنا. وجعل بعضهم ينظر إلى سهام المسلمين فيضحك ويقولون دوك دوك، يعني هذه مغازل التي يغزل بها، ما هي سهام هذه، لأنها صغيرة ونحيفة. فجعلوا يتعجبون كيف مثل هؤلاء قد فعلوا بنا الأفاعيل. رجع الوفد إلى سعد، وانطلق عاصم بن عمرو ومن معه قد استبشروا بالتراب الذي حملوه. فلما دخل رستم وسأل يزدجر وجعل يصف من شجاعتهم وما عندهم من الهمة وأنهم قد وعدوا بشيء هم بالغوه، قال لكني رأيت سيدهم أحمقهم عندما حمل التراب على رأسه، وأخبره بالخبر. فقال له رستم ليس بأحمقهم، ولكنه افتدى قومه بنفسه، وجعل يعاتب الملك، وأن إعطاءهم التراب من أرضك هذا نذر شؤ، أي أنك سلمتهم أرضك بيدك. وقد جاء في بعض الروايات ذكرها جماعة من المؤرخين أن سعد رضي الله عنه قد أشار إلى هذا ابن كثير، لما وصل إليه هذا الوفد ومعهم التراب وأخبروا بالخبر قال لهم أبشروا فقد أعطينا أقاليد ملكهم، أي مفاتيح ملكهم. واستهجن الفرس رأي يزدجر بهذه الخطة ووضع التراب على رأس أحدهم، وتشاءموا بذلك وتطيروا به. رجع رستم إلى الجيش لقيادة الجيش، وبدأت الأمور تقترب من المعركة، من بدء المعركة، إلا أن رستم كما سمعتم كان يحاول المطاولة بقدر الإمكان، لأنه في قرارة نفسه أنه لن ينتصر في هذه المعركة. فأرسل إلى سعد يطلب منه رجلا يكلمه، قال بعث إلينا رجلا من أصحابك نكلمه يحصل التفاوض. فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر رضي الله عنه. ذهب ربعي بن عامر بلباسه العربي بإزاره وردائه وبسيفه الملفوف بالخرق وبرمحه الذي يحمله، ووصل إلى باب خيمة رستم وقد تهيأوا له بهبة ومنظر، وزينوا الخيمة ووضعوا الوسائد من الحرير والفرش من الاستبرق حتى يشعروه بعظمتهم، ظن منهم أن هؤلاء جاءوا للدنيا. فدخل ربعي بن عامر بخيله إلى بعض الخيمة ونزل من على فرسه وأتى بوسادة من تلك الوسائد الحرير وخزقها من منتصفها وأدخل فيها حبل خيله وربطه هناك، ثم انطلق برمحه يخرق تلك الفرش وتلك الوسائد من الحرير برمحه. فاستقبله بعضهم أرادوا أن يأخذوا منه سلاحه حتى يلتقي مع رستم بدون سلاح، فأبى وقال لهم لم أتي إليكم بنفس، أنتم طلبتموني ولم أطلب أن ألقاكم، فإما أن تدعوني أدخل بسلاحي وإلا رجعت، يعني أنا ليس لي حاجة عندكم، أنتم الذين طلبتم أن تتحدثوا معي. فكان فيهم عزة رضي الله تعالى عنهم، عزة الإسلام وحنكة الحروب وذكاء ودهاء في السياسة المشروعة رضي الله تعالى عنهم. فلما رأوا أنه جاد في ذلك قال لهم رستم دعوه يدخل بسلاحه، فدخل وقد أعد له مكان يجلس عليه، فأبى أن يجلس عليه لأنه مفروش بالحرير، ولا يجوز للمسلم أن الذكر أن يستعمل الحرير والجلوس عليه، فجلس على بساط بين يدي رستم وجعل يسأله ويكلمه ويخبره عن محاسن الإسلام وأن ندعوك إلى الإسلام. ثم قال له رستم أمهلونا بعض الوقت. قال له كم تريد، يوما أو ثلاثة؟ قال نريد أكثر من ذلك. فقال له إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نمهل العدو أكثر من ثلاث، لأن أكثر من ثلاث معناه ضعف، معناه فشل، معناه أن نترك للعدو وقت أكثر يستعد ويتهيأ أكثر، وطول المدة لا سيما والمسلمون في بلاد غير بلادهم يحصل منهم الضجر والضيق والتكاسل والضعف، وهذا حاصل معروف. فقال لم أمرنا ألا نمهل عدونا فوق ثلاث. فتعجب رستم وقال ابن عم هل أنت سيدهم، يعني حتى الآن تتحاور وتقطع بدون ما ترجع إلى قائد الجيش، هل أنت سيدهم؟ قال لا، ولكن المسلمين ذمتهم واحدة، يجير أدناهم على أعلاهم. فقال له لك ثلاث من اليوم، ورجع. فالتفت رستم إلى أصحابه، وكان رستم قد بدا منهما يدل على أنه يريد الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، حيث صار يعلم علم اليقين أنه لا مجال لمقاومة هؤلاء وأن قتالهم ذهاب الملك. فالتفت إلى أصحابه وقال ألا ترون إلى كلامه، ألا ترون ما أجمل كلامه وما كذا؟ فقال له من كان بحولهم المرازب نعيذك بالله أن تكون تريد أن تدخل في دين هذا الكلب، ألا تنظر إلى ثيابه؟ فقال لهم إن العرب لا ينظر إلى ثيابهم ولا إلى زينتهم، إنما يصونون أحسابهم وأنسابهم. فنخروا نخرة ري واحد، فانفصل المجلس على هذا، وعلم أنه لا يمكنه إرغامهم على شيء. فلما كان يوم الثاني بعث إلى سعد أرسل لي الرجل الذي أرسلته بالأمس أكلمه. فكان سعد يريد أن يرسل مجموعة، فقال المغيرة بن شعبة أيها الأمير إنك إن أرسلت إليهم مجموعة ظنوا أننا قد احتفلنا بهم، قد فرحنا بلقائهم، وهذا من دهاء المغيرة، ولكن أرسل إليهم رجلا واحد، ذهاب مجموعة يعني أننا نجعل لهم قيمة، أرسل لهم رجل واحد. فأرسل إليهم حذيفة بن محصن الغلفاني رضي الله تعالى عنه، فدخل إليهم وزاد على ما فعله ربعي، فإن ربعي ربط فرسه بباب الخيمة من الداخل، وأما حذيفة بن محصن فسار بفرسه راكبا عليها إلى وسط الخيمة وربطها في وسط الخيمة، وتكلم معه بنحو كلام ربعي لا يختلف كلامهم. فقال أعطونا مهلة، قال له يوم لك يومان، ويوم قد أعطاك صاحبي، بقي لك يومان. فرجع، فحاول رستم مع أصحابه ووجدهم على ما هم عليه من الشدة. فلما كان اليوم الثالث طلب رجلا آخر، فأرسل إليه سعد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فسار المغيرة بن شعبة إليه وجعل يكلمه بما كلمه به الأولان، إلا أن المغيرة قال فجاء في نفسي فكرة أن أجمع ثيابي وأكون معه على سريره، يقفز معه على السرير، على سرير الملك على كرسي. قال فجمعت ثيابي وقفزت معه فإذا أنا بجانبه، فجاء الأساور يعني الحراس الذين معه يكتذبونني يريدون ينزلوه. قال فقلت لهم قد كنا نسمع أنكم أحسن الناس أحلاما وأوسعهم صدورا، لكنني الآن عرفت أنكم أسفه الناس أحلاما، فإن جلوسي بجانبه لا ينقصه ولا يرفعني، يعني ما سيضره ولا سيرفعني. فقال له رستم صدق اتركوه. فجعل يتكلم معهم بكلام، وكان المغيرة رضي الله عنه معروف أنه من كبار دهاة العرب في الجاهلية والإسلام، وأراد أنه يقذف بينهم شرا ليس كذبا، وإنما يتكلم بشيء من الحق لكن يكون لهم عليهم بلاء. فجعل يقول: ومن حضر من الأسابر المرازبة وبعض الدهاقن يسمعون. قال لهم: إن معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا. أراد أن يقول لهم: أنتم بعضكم عبد لبعض، وأنتم من جنس واحد، ونحن العرب لا يستعبد بعضنا بعض. إنما كانوا يأتون بالعبيد من السودان، من بعض الأماكن، فكان يقول لهم: لا يستعبد بعضنا بعضا، وإننا في ديننا سواسية، الصغير والكبير والملك والرعية كلنا سواسية في ديننا، على عكس ما كان موجود من التميز الطبقي الفظيع في الممالك الفارسية والرومانية. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: لقد قال هذا قولا لن يزال مزارعون وفلاحون يتداولونه، أي هذا سيكون لبعضهم فتنة، الدهاقنة ومن كانوا في الطبقات الوسطى والفقيرة إذا سمعوا مثل هذا سيطمعون في أن يكون المسلمون هم الذين يحكمونهم. وقد فعل هذا المغيرة متعمدا. بعد حوار مع رستم قال له المغيرة، وأغلظ عليه الكلام، وقال له المغيرة رضي الله تعالى عنه: معك إلى الغد، قد مشى يومين وهذا الثالث، إما أن تدخل في ديننا ونرجع عن أرضك، وإن احتجتنا جئنا ساعدناك، وإما أن تدفع الجزية عن يد أو أنت صاغر، وإما المنابذة إلى صباح الغد، وقد وعدنا الله ورسوله أرضكم ولن نرجع عنها، وقد أكلنا من طعامكم وأطعمنا عيالنا فأعجبهم، وإنا لسنا تاركين طعامكم ولا أرضكم وإن رغمت أنوفكم. فغضب رستم من ذلك، ولعل المغيرة والله أعلم فعل ذلك متعمدا، أراد أن يستثيره، لأن الرجل يريد يطيل الأمور، يطيل الأمور تجعلهم تمشي بدون أن تبدأ المعركة. فغضب رستم وجعل يتوعدهم بالقتل كذا، فقال المغيرة: سنعلم غدا، أي من منا سيقضي على آخر. ورجع المغيرة ولم يبق مع رستم خيار، فاستعد بالجيش اليوم الثاني صباح اليوم الثاني، وكان ذلك الموافق الخميس 15 من شهر شعبان لسنة 15 وقيل 14، قد اختلف المؤرخون، منهم من يقول في السنة 14 ومن يقول 15، والذي يظهر والله أعلم يعني من جملة الأقوال أن الصحيح من الأقوال أنها في السنة 15 للهجرة في شعبان في يوم الخميس من شهر شعبان. فأصبح الصباح يوم الخميس وقد اصطف جيش الفرس على النهر من الجهة الأخرى، وسعد ومن معهم من الجهة المقابلة، فأرسل إليهم رستم: إما تعبر إلينا ونعبر إليكم. فقال سعد: بل أنتم اعبروا إلينا، لأن الفرس لا يؤتمنون، فقد حصل منهم خيانة لأبي عبيد عندما عبر إليهم وبدأوا المعركة قبل أن يستكمل عبور الجيش، فحصلت مقتلة كبيرة في المسلمين. فقال: بل اعبروا إلينا. فأرسل إليه رستم: أن وسعوا لنا، أي تأخروا أنتم قليلا لنعبر. فقال له سعد: لا نترك لكم مكانا قد غلبناكم عليه، ولكن اختاروا لكم مكانا واعبروا منه، نحن لا نتراجع عن مكان نحن فيه. فاختاروا مكانا وقنطرة أخرى وردموا بعض النهر وتحركوا إلى الجهة التي فيها المسلمين، الجهة الأخرى، وانتظر المسلمون حتى استتم عبور الفرس. وبدأت المعركة ذلك اليوم بما اعتاد عليه الناس في المعارك القديمة، أن تبدأ المعارك غالبا بالمبارزة، يخرج الفرسان يتجاولون يتبارزون ساعة ثم يبدأ الالتحام العام. فخرج من الصحا من جيش سعد 4 من كبار الفرسان، خرج طليح الأسد الذي كان قد تنبأ ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وخرج عاصم بن عمرو التميمي، وخرج غالب بن عبد الله الليثي صحابي من أهل بدر رضي الله عنه، وخرج المقداد بن المقداد بن معدي كرب الزبيدي رضي الله تعالى عنه، فخرج هؤلاء 4 وهم من كبار فرسان الصحابة. وكان أول من بدأ طليحة، فما هي إلا ضربات حتى أتى على من خرج من جيش فارس وقضى عليه. فخرج رجل يقال له هرمز وكان من كبار ملوك الدولة الفارسية يحكم جملة واسعة في بلاد خراسان. خرج يطلب المبارزة فخرج إليه غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه فاختلف معه ضربتان فأتى عليه وقطع رأسه فعظم البلاء على الفرس، لأن هذا كان فيهم من كبار الملوك والقوات في الدولة الفارسية. ثم خرج فارس آخر يحمل نشابا حربة طويلة فخرج إليه المقداد، فبينما هما هذا خرج من الجيش وهذا خرج من الجيش كل على فرسه، إذا بذلك الفارسي قبل أن يلتقي بالمقداد يرمي بنشابه قبل أن يلتقيان، فصاح بعض المسلمين بالمقداد يخبرونه بأن ذاك قد رمى برمحه، فاستطاع المقداد أن يتقيه بالدرع الذي معه الترس الذي يترس به، إلا أن الرمح والرمية كانت قوية وكان ذلك فارسا معدودا، فلقوة الرمية وقوة وصولها ضربت في الدرع حتى سقط المقداد من على فرسه إلى الأرض، لأنه جاءته مباغتة، فغضب المقداد من ذلك، فلما سقط إلى الأرض قام فترجل وأخذ سيفه وذاك على خيله، فانطلق إليه المقداد ولشدة غضبه وهو من الفرسان الكبار في الجاهلية والإسلام المقداد بن معدي كرب، فأخذ ذلك الفارسي واجتذبه من فوق خيله ورمى به إلى الأرض، وجاء يسحبه إلى أمام جيش المسلمين ثم قطع رأسه ورمى برأسه إلى الفرس فعظم مصابهم. لما رأى الفارس الرابع الذي خرج لمبارزة عاصم بن عمرو هذه الأمور وكيف يقضى على فرسان بهذه السهولة، ورأى هذا العمل من المقداد كيف يكون راجلا ويكتب ذلك من فوق فرسه ويرمي برأسه إليهم، فأصابه الفزع فرجع فارا ولم يقبل المبارزة مع عاصم بن عمرو، فلحقه عاصم بن عمرو يريد أن يمسك به ليقتله ففاته ودخل في الصفوف، فلما رأى ذلك عاصم بن عمرو أراد أن لا يرجع بلا شيء، فبينما هو على رجوعه يلتفت يمنة ويسرى لم يتجرأ أحد أن يخرج له، رأى رجلا يحمل طعاما فأخذه وما معه من الطعام وأخذه إلى جيش المسلمين، فإذا به طباخ الملك قد طبخ له أصنافا من الطعام، طباخ رستم قائد الفرس، فكانت غنيمتهم وأول الغنيمة ذلك الطعام. كان سعد رضي الله عنه قد أشار إلى المسلمين أنه سيكبر أربع تكبيرات، قالهم إذا كبرت الأولى فاستعدوا، إذا كبرت الثانية فانتظوا سيوفكم، يخرج السيوف، فإذا كبرت الثالثة فليخرج المبارزين الذين يبارزون هؤلاء الأربعة، فإذا كبرت الرابعة فهجموا، أي يحصل الهجوم العام. لما رأى رستم أن فرسانه الأربعة الذين وفيهم اثنان من الملوك والقادة هرمز والآخر الذي قتله المقداد قد قضي عليهم في أول المعركة، وكانت هذه تعتبر بشائر نصر المسلمين وذعر للفرس، لما رأى رستم ذلك لم يمهل سعد حتى يكبر التكبيرة الرابعة، بل أصدر أوامره لجيشه بالهجوم العام على جيش المسلمين. كانت جيوش الفرس جيوش ممتدة طولا لأن أعدادهم هائلة، قرابه 200,000 مع أتباعهم يصلون إلى أكثر من 240,000 والمسلمون في 36,000 وقيل أقل، فكانت جيوش المسلمين عرضا لقلة عددهم وجيوش أولئك طولا حتى يقابلوا ما يوازيهم من جيوش المسلمين، فبدأت المعركة وحصل هجوم شديد على المسلمين، مئات الآلاف تهجم في وقت واحد على جيش المسلمين، والأمر الذي حصلت به الشدة على المسلمين أن أكثر الجيش هجم على الميمنة، وكان في الميمنة أهل اليمن لا سيما بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي ومن معه من الأزد وبعض مذحك، كانوا هؤلاء أكثرهم في الميمنة، فاشتد الهجوم على الميمنة حتى كادوا أن يزيحهم عن مصافهم وصبروا صبرا عظيما. كان سعد رضي الله عنه قد تزوج بزوجة المثنى بعد أن انتهت عدتها سلمى بنت خصيف رحمها الله تعالى، وقبل المعركة بأيام أصيب بالدمامل في ظهره، بجروح في ظهره، حبوب انتفخت فحصلت جروح وقروح، فكان لا يستطيع أن يجلس على الخيل ولا أن يمتد على ظهره، إنما يكون واقفا أو على بطنه، توضع له الوسائد فيبقى على بطنه، فكان لا يستطيع أن يقود ذلك الجيش من وسط المعركة، فصعد على قصر في مؤخرة الجيش وقال له قصر القديس، وصعد على سطحه ووجعت له الوسائد فانبطها على بطنه يراقب المعركة، وجعل نائبا عنه خالد بن عرفطة رضي الله عنه يكتب إليه بالكتابات ويرميها إلى بعض الجنود وهم يوصلونها إليه، إذا رأى خللا يوجه هذا ويوجه هذا، يدير المعركة من فوق القصر. وكان سعد رضي الله عنه أول ما اصطفت الجيوش قد نزل إلى الناس، وبعد أن صلوا الظهر خطبهم خطبة وحثهم على القتال وذكرهم بقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون، ثم صاح في المسلمين يا معشر المسلمين هذا موعود ربكم، هذا ميراثكم، أي هذه الأرض سترثونها، موعود الله وموعود نبيه، ثم صعد إلى قصره وجعل يدير المعركة بهذه الطريقة. قام بعض بني أسد ببعض المعارضة، لماذا يجعل سعد خالد بن عرفطة ولم يجعل غيره؟ فرأى سعد أن المعارضة لهذا الأمر في مظل هذا والمعركة على وشك أن تبدأ هذا يسبب ضعف ولا ينبغي مثل هذا، فأخذ بعض هؤلاء وزج بهم في السجن حتى لا يعود لمثل ذلك ولا يصيبون المسلمين بالفشل. فبدأت المعركة على هذا الحال، وسعد رضي الله عنه يديرها من فوق القصر، فلما رأى الضغط على بجيلة أرسل إلى بني أسد أن ينجدوا بجيلة، فكر بنو أسد وصارت المعركة تدور أكثر روحها في الميمنة، لأن الفرس رأوا أنهم بدأوا يحققوا بعض الضغط وبعض النصر في جهة الميمنة، فلذلك حاولوا أن يكثفوا هناك حتى إذا أزاحوا الميمنة يختلط أمر الجيش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة،
0: لأن بني أسد استطاعوا أن يزيحوا الفرس عن بجيلة، فلما رأى الفرس أن بني أسد قد أزاحوهم تجمعوا بأعداد كثيرة وتوجهوا في اتجاه في المكان الذي فيه بني أسد، وتحول الأمر من بجيلة إلى بني أسد، وقاتل بنو أسد قتالا شديدا، وكان من كبار بني أسد حمال بن مالك الأسدي والربيل بن عمرو الأسدي، هؤلاء كانوا كبار القوات في بني أسد، وطليح الأسدي، حتى إن الأشعث بن قيس لما رأى بني أسد وهم يقاتلون هذا القتال جعل يقول في قومه كندة يا معشر كندة لله دروا بني أسد، انظروا أي قتال يقاتلون وأي فرا يفرون، أي كيف يفعلون بأعدائهم، إلا أن الأعداء تكاثروا عليهم، فأرسل سعد من ينجدهم من بقية القبائل، واستمر القتال من بعد الزوال إلى بعد صلاة العشاء، وقد قتل من الفريقين عدد كثير. رجع المسلمون بعد العشاء إلى عسكرهم، والفرس إلى عسكرهم، وقد حصل إثخان في الطرفين، ولا غالب ولا مغلوب، لذلك سمي ذلك اليوم بيوم أرماث. اختلفت أقوال المؤرخين في سبب التسمية، ومن أحسنها أنه مأخوذ من الرمث وهو اختلاط الشيء بالشيء، لأنه لم يمكن القطع أن هذا المنتصر وهذا الغالب أو المغلوب، معركة شبه متكافئة وإن كان عدد أولئك أكثر بكثير. كان من أشد ما أضر بالمسلمين في يوم أرماث وهو اليوم الأول لمعركة القادسية هي الفيلة، حيث كان الفرس يستعينون بالفيلة المدربة، وقد جاءوا معهم ب33 فيلا، وضعوا منها 18 فيلا في القلب وثمانية في الميمنة وسبعة في الميسرة، وليس هذا فحسب، بل جعلوا عليها صناديق أشبه بالهوادي إلا أنها مكشوفة، في كل صندوق ما بين 8 إلى 10 من الرماة، فهم على هذه الصناديق والفيلة تتقدم والخيول تذعر من الفيلة، إذا تقدمت الفيلة الخيول تتراجع تذعر منها، لا تعرفها الخيول العربية. والذين على هذه الصناديق يرمون بالسهام من أمامهم،

إذا سقط تجمع عليهم المسلمين فقتلوا من فيهم الفرسان. وربما أصيبت بعض الفيلة ببعض الجروح حين تقطع هذه الحبال فتعود الفيلة مذعورة وتدوس من وراءها. لذلك كان هذا اليوم شديدا بسبب الفيلة، إلا أنهم استطاعوا قطع تلك الصناديق، أكثر تلك الصناديق من عال الفيلة، وتخلصوا منها في آخر النهار. رجع المسلمون وجمعوا قتلاهم، وكان الأمر المحزن جدا أن بني أسد الذين أبلوا في ذلك اليوم، وذلك اليوم كان يومهم أبلوا فيه بلاء حسن، لم يقاتل أحد مثل قتالهم في أول يوم من أيام القادسية، كانوا قد قتل منهم 500 رجل في ذلك اليوم في يوم واحد، وهذه حصيلة كبيرة وعدد كبير بالنسبة للمسلمين مع قلة عددهم. فقام المسلمون وأخذوا قتلاهم إلى مؤخرة الجيش، وكانت النساء قد حفرت القبور ودفنوا موتاهم. قال ابن الأثير: أما الفرس فلم يكونوا يكترثوا بقتلاهم، كانوا يتركونهم ما يدفنونهم ما يكترثون بهم. فأصبح اليوم الثاني والجيوش قد اصطفت، لكن لم تكن الفيلة موجودة بسبب أنهم انشغلوا بإصلاح الصناديق والحبال والأوضان، فلم يستطيعوا أن يجهزوها في تلك الليلة، فكان القتال يوم الثاني بدون وجود الفيلة، وكان أخف على المسلمين. لذلك كان اليوم الثاني بالنسبة للمسلمين أحسن حالا، وكانت الكفة في صالحهم. زد على هذا عدم وجود الفيلة، زد على هذا أن هذا اليوم سمي بيوم أغواث لأنه جاءتهم أمداد. فإن عمر كتب إلى أبي عبيدة إلى الشام أن يرسل جملة من الجيش لنجدة إخوانهم في العراق في القادسية، فأرسل 4000 وأمر عليهم هاشم بن عتبة، وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاص، وكان من الفرسان الذين أبلوا بلاء حسنا في بلاد العراق ثم في بلاد الشام، لأنه كان في العراق ثم ذهب مع خالد إلى الشام. فقام هاشم بن عتبة وجعل على مقدمة لجيشه 1000 مقاتل، من 4000 جعل 1000 مقدمة، وأمر عليهم القعقاع بن عمرو لينطلق كطليعة قبل الجيش. فلما كان القعقاع قريبا من القادسية بدرت له خطة، وهي أنه إن وصل إلى المسلمين ومعه 1000 مقاتل ربما هذا لا يفرحهم، ربما هذا يهينهم. القوم في 200,000 والأمداد ما زالت تأتيهم، وهذا يأتي بألف ماذا يصنع 1000؟ ففكر المقداد بأن يصنع خطة ترفع معنويات المسلمين، فقسم هؤلاء 1000 لعشرة أقسام، كل قسم 100 مقاتل، وكل 100 مقاتل 10 10، وجعل على كل 10 عريفا أي أميرا، وأمرهم أن وكانوا كلهم فرسان أن ينطلق 10 حتى إذا طلقوا قليلا ينطلق خلفهم 10 البقية، وهكذا 10 تتلو 10 تتلو 10. فجعل من 1000 الذي هو عبارة عن طليعة للجيش، جعل منهم عدة سرايا وكتائب بهذه الطريقة، وأمرهم أنهم إذا اقتربوا من جيش المسلمين يشدون في السير، يسرعون على الخيول، لأن الخيل إذا أسرعت تضرب بأرجلها الأرض فيتصاعد الغبار، والفرس في الجهة الأخرى لا يدرون من وصل، إنما يرون الغبار كتيبة بعد كتيبة والغبار خلفها، يظنونها جيوش جاءت مدد، وهو أراد بهذا أن يوهن الفرس وأن يزيد من معنويات المسلمين بما جاءهم من المدد. فنجحت هذه الخطة نجاحا عظيما، هذه التي خطط لها القعقاع بن عمرو رحمه الله تعالى. والقعقاع بن عمرو ممن له بلاء حسن ومن كبار القادة في الفتوحات الإسلامية، وكم جعل الله على يديهم الخير، وقد اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000، صوته فقط خير من 1000، وكان فارسا لا يبارى رضي الله تعالى عنه. هو من التابعين، ومن عده في الصحابة فغلط، وإنما هو من كبار التابعين. فتحرك القعقاع بهذه الخطة ووصل في أوائل النهار، فصارت كلما وصلت دفعة والنقع خلفها الغبار حولها يكبرون، فإذا سمعهم المسلمون كبروا فارتج المعسكر في التكبير، فيظن الفرس أن هؤلاء قد جاءهم مدد كثير، والمسلمون يزدادون قوة وترتفع معنوياتهم. واستمروا على هذا مجموعة بعد مجموعة بعد مجموعة، إلى بعد أن انتصف النهار وهي تتوالى المجموعات والتكبير وهم على هذا.

0: وكانت أول مجموعة وصلت هي مجموعة القعقاع رضي الله عنه الذي يقودهم بنفسه. فلما وصل إلى سعد وأخبروه كيف كان اليوم الأول وماذا صنعت بهم الفيلة، قام القعقاع رضي الله عنه بعد الخطة الأولى قام بخطة في وسط المعركة، واقترح على سعد أننا نقابلهم بالمثل، فأمر بأن يؤتى بمجموعة من الإبل وألبسها وجللها، ألبسها الثياب، غطى على ظهورها بالثياب، وألبس على رؤوسها البراقع، جعل على رأسها البراقع ليستخدمها بعض النساء، فصارت تبدو الإبل بمنظر مخيف. فلما رأت خيول الفرس، وجعل الإبل تتقدم، فلما رأت خيول الفرس الإبل بهذا الشكل وهذه الأمور وهذا المنظر خافت، فكانت تفزع وترجع بفرسانها والمسلمون يكرون عليهم. لكن قبل أن تبدأ المعركة خرج القعقاع بن عامر رحمه الله تعالى يطلب المبارزة قبل بدء المعركة، على العادة قبل كل معركة تكون مبارزة. فلما علم رستم أن هذا الذي خرج هو القعقاع بن عامر وتاريخه معروف وفروسيته مشهورة، أمر بهما جاذويه الذي قد جعله في قلب جيش الفرس ويعتبر كبير القادة بعد رستم، لذلك جعله في القلب، أمره أن يخرج لمبارزة القعقاع حيث لا يمكن أن يقاومه إلا هذا. فخرج بهما جاذويه فقال له القعقاع: من أنت؟ يعني عرف بنفسك. فقال له بهما، فلما سمع القعقاع هذه المقولة صاح بصوت، لأن بهما جاذويه هذا هو الذي خدع المسلمين في معركة الجسر وقالهم اعبروا إلينا، فلما صار بعضهم عبر وبعضهم على الجسر هجم عليهم، وقتل في تلك المعركة أبو عبيد بن مسعود، وقتل سليط بن قيس أحد الصحابة البدريين. فلما سمع اسمه صاح القعقاع وجعل يقول: يا لثارات أبي عبيد وسليط، يا لثارات أصحاب الجسر، أي بمعنى كان يقول: أتابك الله إلى عندي، أنت المطلوب، فإنه هذا الذي حصل بسببه الهزيمة الوحيدة للمسلمين في بلاد العراق كانت على يد هذا، لكن كان مصدرها الغدر وسببها الغدر بالمسلمين، حيث أنه لما قالهم اعبروا إلينا لم يجعلهم يتتام عبورهم، هاجمهم قبل أن يستكمل العبور. فقال: يا لثارات أبي عبيد وسليط، يا لثارات أصحاب الجسر. ثم كر عليه القعقاع حتى فصل رأسه عن جسده وكبر وكبر المسلمون، فأصيب الفرس بمصيبة من أكبر ما أصيبوا به تلك المعركة، لأن هذا كانوا يعتبرونه كبير القادة بعد رستم، لا أحد يضاهيه، وإذا بالقعقاع لا يمهله إلا ضربتين، اختلف معه ضربتين فقضى عليه. ثم جعل القعقاع يطلب المبارزة وما خرج إليه فارس إلا قضى عليه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فكان الذين بارزهم القعقاع في ذلك اليوم 30 فارسا قضى عليهم جميعا، وكان يخرج بعضهم للمبارزة، حتى كان أكثر ذلك اليوم مبارزة، ولم يقع القتال إلا من بعد الزوال بمدة. قال بعضهم: بعد العصر بدأ القتال والتحمت الجيوش، فلما التحمت الجيوش أرسل القعقاع تلك الإبل المبرقعة والمجللة بالثياب، فإذا بالخيول تنفر، وقد أصيب الفرس بالذعر، لا سيما وقد قتل كبار قادتهم، ما بقي إلا الجالينوس ورستم من كبار القادة. فكانت معركة شديدة على فرس ذلك اليوم، وحصل من المسلمين ما حصل من القتال الشديد والصبر العظيم، لكن كانت الكرة لهم لا عليهم، حتى استمر القتال إلى بعد صلاة العشاء ورجع كل إلى معسكره، وسمي هذا اليوم بيوم أغواث لما جاءهم من الغوث والمدد. وبالمناسبة فإن هاشم بن عتبة لما لحق ب3000 وجاءه الخبر بما فعله القعقاع عمل نفس الخطة، لكن قسمهم 70-70 لأن معه 3000، فكان تصل 70 بخيولهم والغبار خلفهم ويكبرون ويكبر المسلمون، وهذا مما زاد المسلمين قوة بما جاءهم من المدد على هذه الطريقة. أصبح اليوم الثالث وهو يوم السبت 17 من شهر شعبان، وسمي ذلك اليوم بيوم عماس. فابتدأت المعركة من صباح ذلك اليوم، إلا أن المسلمين تفاجأوا بأن الفيل قد عادت وعليها الأوضان وعليها الصناديق والفرسان قد أصلحوها وضجعت الفيل مرة أخرى. بدأت المعركة على أشدها في ذلك اليوم، لأنه قد طال الوقت، اليوم الأول الخميس والجمعة منه وهم في قتال، وإن كانت اليوم الثاني لكفة للمسلمين إلا أن أولئك ما زالوا في قوة وفي كثرة. فبدأ ذلك اليوم معركة شديدة وكل يحاول أن يحسم الأمر، إلا أن الفيلة عادت إلى ما عادت إليه وكانت أعظم ضرر على المسلمين. لما رأى سعد أنه لا يمكن التقدم ولا يمكن القضاء عليهم بوجود الفيلة، أرسل إلى عاصم بن عمرو التميمي وأخوه وإلى أخيه القعقاع بن عمرو، وقالهم: يا بني تميم، أنتم أهل الخيل والإبل، هل عندكم من حيلة لهذه الفيلة؟ يريد تخلص منها. الخطة الأولى إنزال الصناديق ما نفعت، عادوا بها مرة أخرى، نريد خطة نتخلص من الفيلة بالكلية، وأولئك قد جاءوا بالخيول والفيول. فقال القعقاع بن عمرو: بلى والله، أي عندنا خطة. فخرج القعقاع وأخوه عاصم، وأخذ معهما من بني أسد حمال بن مالك والربيد بن عمرو، وقال لهما، فقال قعقاع: أنا وعاصم لنا الفيل الأبيض، وأنتم لكم الفيل الأجرب، لأنهم هذا الفيلان كانت جميع الفيلة تتبعهما. وأخبرهما القعقاع أن الذي يجعل الفيلة يعود ضررها على أصحابها أن تطعن في أعينها وتقطع وتضرب في مشافرها في الخراطيم، فإنها إن طعنت أعينها وضربت في مشافرها لا تلوي على شيء، ترجع وتقتل أصحابها. فما زالوا يحاولون، وقد جمعوا معهم مجموعة بما يسمى الآن بالإصطلاح المعاصر بالطاطية، يعني إذا أردت تتقدم تجعل من يغطي عليك يشاغل العدو حتى لا يتنبه لك. وكان أولئك قد اهتموا بالفيلة حتى لا يصل إليها المسلمون فيقطعون منها الأوضان كما فعلوا. فجمعوا حولهم مجموعة يرمون بالسهام من على الصناديق، وحتى يشاغلوهم عن الاقتراب، عن أن يتنبهوا لمن يقترب من الفيلة. واقترب عاصم وعمر من الفيل الأبيض، وحمال بن مالك والربيل من الفيل الأجرب. فأما عاصم فإنه أخذ سهمين وغرزهما في عين الفيل، فصاح الفيل ورفع خرطومه ليضرب به عاصم، فابتدر القعقاع بن عمرو فلفحوا بخرطومه بالسيف، فصاح الفيل صيحة ورجع إلى الوراء وجعل يدوس من أمامه، وأصاب من أصاب بمقتل من الفرس، وجعل يقتلهم تحت أقدامه فارا، حاولوا إثناءه فلم يستطيعوا حتى دخل النهر وجاوز النهر وانطلق. وفعل الربيل وحمال بن مالك كما فعل عاصم والقعقاع، أحدهما طعنه في عينيه والآخر ضربه بخرطومه. فلما رجع هذان الفيلان تبعتهما جميع الفيلة، حاول الفرس أن يردوهما فلم يستطيعوا، فاغتنم المسلمون هذه الفرصة وكروا عليهم كرا. وبدأت الأمور تسير في صالح المسلمين، إلا أن الفرس حاولوا المقاومة مستغلين كثرة عددهم، فاستمرت هذه المعركة إلى الليل. لما كان بعد العشاء، العادة أنهم بعد العشاء يرجعون حين يشتد الظلام، لكن في هذا اليوم رأوا أن الأمر لا يحتمل التأخير، وقام بعض أمراء المسلمين كالقعقاع بن عمرو وطليحة وجماعة وشدوا من أزر المسلمين ولم يتراجعوا ولم يتركوا أولئك فرصة للتراجع. لذلك استمر القتال طوال تلك الليلة التي عرفت بالتاريخ بليلة الهرير، لأنه لم يبقى أحد يتكلم إلا همسا، فقيل لها ليلة الهرير. وأصبحوا واستمروا يتقاتلون طوال الليل إلى أن أصبحوا وطلعت الشمس وهم على ما هم عليهم القتال. طلعت الشمس، اشتد حرها، والقتال على أشده. قبل الفجر بقليل قام طليحة الأسدي رحمه الله تعالى بخطة، فإنه استغل ظلام الليل واستطاع أن يلتف على جيش العدو حتى كان من الخلف، فصدع بالتكبير مع مجموعة معه، فسمع الفرس التكبير من ورائهم فظنوا أن المسلمين قد التفوا عليهم. تعجب المسلمون من ذلك، فرجعت بعض جيوش المقدمة للفرس إلى المؤخرة يظن أن المسلمين هناك، فلما حصل هذا الرجوع واختلطت أولاهم بأخراهم اضطرب عليهم الأمر، إلا أن كثرة عددهم أسعفتهم واستمروا في المقاومة، واستمر القتال إلى نصف النهار. لما كان الضحى وعلت الشمس واشتد الحر وبدأ الناس يفترون على القتال، وبدأ التعب ينهك والأجسام تنهك وكلت الأجساد وبدأ التعب يظهر، ولك أن تتخيل أكثر من 24 ساعة وهم في قتال مستمر بالسيوف والرماح والكر والفر، يعني أمر شيء عجيب جدا. لولا أن هذا مما تواتر ذكره في كتب التاريخ لكان هذا شيء عجيب مستبعد، أن يصبر أناس مثل هذا الصبر رضي الله تعالى عنهم. فلما رأى القعقاع بن عمرو أن بعض الناس بدأ يكسل قد تعبوا، قام وصاح في الناس وجعل يقول: يا معشر المسلمين، إن الدبرة بعد ساعة، أي بقي ساعة فقط وسيحصل الدبرة، إما سيفرونهم وسنفر نحن، فاصبروا ساعة، إن صبرتم ساعة سيفرون، ما بقي عندهم قدرة للتحمل، إن الدبرة بعد ساعة، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر صبر ساعة. فجعل يحرضهم على ذلك وحثهم، فاشتد المسلمون قليلا، لكن رأى القعقاع أنه إن طال الأمر ما سيستطيعون الصبر، قد تعب الناس، ففكر بخطة بديلة يحصل بها السرعة، لأنه قد رأى أن أولئك القوم قد صار فيهم من الإنهاك والتعب والهزيمة ظاهرة فيهم. فقام وجمع وانتدب وانتخب جماعة من الفرسان الأشداء الذين ما زال بهم قوة وفروسية وأقوياء، من بني تميم ومن بني أسد ومن سائر القبائل، فانتدب من كل قبيلة ومن كل جماعة من هذه القبل الفرسان الأشداء، وكون بهم كتيبة وأمرهم أن يكروا كرة ري واحد على قلب الجيش، يتركون الميمنة والميسرة يحاولون الوصول إلى قائد الجيش، إن قتل القائد انتهت المعركة، ورستم من خلف الجيوش في القلب. فاتفقوا على هذا وانطلق القعقاع رحمه الله تعالى بمعه من هؤلاء الفرسان في ساعة حاسمة وفي وقت قد ضجر فيه الناس من القتال، فجمعوا ما بقي بهم من قوة وكروا على أولئك كرة ري واحد، واستطاعوا أن يزيحهم عن صفوفهم، وما زالوا يتقدمون حتى وصلوا وأزاحوا القلب عن مكانه، وصلوا إلى المؤخرة، وإذا بالكرسي الذي كان عليه رستم وعليه المظلة تقيه من الشمس قد صار فارغا ليس به أحد. كان أول من وصل إليه رجل من بني تميم من التابعين، وهو من قادة الفتح الإسلامي في بلاد العراق، هلال بن علقمة التميمي رحمه الله تعالى. وصل إلى هناك فلما لم يجد شيئا وجد بعض الحمول على بعض البغال فضربها بسيفه، فوقع الحمول على رستم وقد اختبأ تحت البغل خوفا من الموت، فوقع الحمول على ظهره حتى سمع هلال بن علقم الصوت، فأزال الحمول فإذا برستم، فرماه رستم بسهم في ركبته ليعيقه، وانطلق لكن لم يكن معه مهرب إلا النهر، فانطلق ودخل في النار. فلما رأى هلال بن علقم أن هذا رستم نسي ما أصابه من السهم، فكسر ما على رجله من السهم، وانطلق خلف رستم إلى النهر وسحبه برجله حتى سحبه إلى ميدان المعركة، وضربه بسيفه على رأسه حتى فصل رأسه عن جسده، ثم أخذ رأس رستم وجغرسه في رأس سيفه، وصعد على كرسي رستم ورفع السيف ورأس رستم على رأس السيف، وجعل يقول: يا معشر المسلمين، هلموا إلي، أي تعالوا، قتلت رستم ورب الكعبة. فتجمع المسلمون ورأى الفرس رأس قائدهم على رأس سيف هلال بن علقمة، عندئذ سقط في أيديهم وولوا الأدبار، وكانوا قد أصابهم من التعب ما أصابهم، لكن لما رأوا ذلك ذهب ما كان بقي عندهم من المقاومة، فولوا على وجوههم، هذا إلى جهة النهر وهذا إلى جهة الصحراء، ومن دخل في النهر تتبعهم المسلمون وقتلوا أكثرهم. كان القائد الوحيد الذي بقي لم يقتل في هذه المعركة من الفرس الجالينوس، لما رأى ذلك حاول أن يفر بنفسه، وجعل ينادي في الفرس أن يفروا عبر تلك القنطرة، أي الجسر الصغير، إلى الجهة الأخرى ليفروا، فلحقه زهر بن الحوي التميمي، ولما رأى الجالوس ذلك حاول أن يفر، إلا أن زهر بن حوية لم يملوه فلحق به وأمسكه وقتله وأخذ ما عليه من الحلية وما عليه من السلاح، ورجع المسلمون يتتبعون فلول المنهزمين يقتلون كيف شاءوا ويأسرون كيف شاءوا. بعد 3 أيام واليوم الرابع إلى وقت الزوال، وأما اليوم الثالث فكان يوما وليلة بكاملها، ولك أن تتخيل قرابة 30 ساعة والقتال مستمر لا يتوقف على أشده. المسألة يا إخوان ما هي يعني هجمة ساعة أو ساعتين وأنت في مترس، هذا قتال سيف بيدك رمح بيدك، لا تستطيع أن تضعف لحظة، إن غفلت لحظة طار رأسك وانتهى أمره. فكانت الأمور يعني شديدة، والحروب على تلك الطريقة ليست بالأمر السهل أبدا، فالمسألة تحتاج كمال تيقظ وكمال انتباه ورباطة جأش ويقظة تامة، ومع هذا تستمر المعركة هذه لمدة 30 ساعة على أشدها حتى أنزل الله تعالى نصره ومكن الله تعالى لعباده الصالحين من أعدائه، وكان ما توقعه عمر. فإن عمر رضي الله عنه أرسل لسعد لما أخبره سعد أنهم قد هيئوا له رستم ومعه كذا وكذا، قال لا يهولنك عددهم ولا عددهم، فإن غلبتهم فلا تقفن إلا في المدائن، فإني قد قذف في روعي أنكم ستهزمونهم وأنكم منصورون، هكذا قال عمر قبل أن تبدأ المعركة. وكان سعد يرسل لعمر بكل أمر صغير أو كبير، وعمر يوجهه ويدير المعركة وهو داخل المدينة على حسب ما يأتي من الأخبار، ويرتب لهم أحسن ترتيب ويأمرهم بماذا يتقدم، ومن يجعل على الميمنة ومن يجعل الميسرة ومن يكون المدد. فجعل عمر يدير المعركة وكأنه حاضر رضي الله تعالى عنه، وحصل هذا النصر العظيم بعد أيام شديدة وساعات عجاف وأمر عظيم نزل بالمسلمين، وكان فعلا ما قاله المثنى إن انتصرت عليهم فلك ما وراءهم. فلما انتصر المسلمون في معركة القادسية انساح جيش الإسلام في بلاد العراق واستردت بلاد العراق كاملة، ولم تبقى بعدها معركة في بلاد العراق إلا في جلولاء، وإلا فإن المدائن دخلوها بدون قتال، ونهر شير انسحبوا منها ودخلوها دخلها المسلمون بدون قتال، وعاصمة الدولة الفارسية المدائن فر منها يزدير وترك بعض المقاومة اليسيرة، ولم يكن ذاك القتال إلا مناوشة يسيرة ودخلها المسلمون، ولم يكن بعد ذلك إلا معركة واحدة في العراق وهي معركة جلولاء، وبعدها توجه المسلمون إلى بلاد فارس. من المواقف العظيمة يا إخوان التي حصلت في هذه المعركة، إضافة إلى ما تقدم من مواقف أولئك الرجال الإيمانية والشجاعة، ليست النابعة شجاعة نابعة عن فقط شجاعة خالية عن دين، شجاعة نابعة عن إيمان وثقة بالله وقوة التمسك بدينه سبحانه وتعالى، وإلا فإن في الفرس من الشجاعة ما لم يكن عند كثير من العرب، وعندهم من الأجساد ما هي أكبر وأقوى من أجساد العرب، لكن الإيمان الاستقامة التوكل على الله الثقة بموعود الله وموعود رسوله عليه الصلاة والسلام. رجل من بني عجل يقال له علباء بن جحش رحمه الله تعالى، كان أحد الفرسان الذين خرجوا للمبارزة في اليوم الثاني، فلما خرج للمبارزة خرج له فارس من المجوس الفرس فاختلف معه ضربتين، أما علباء بن جحش رحمه الله تعالى فإنه ضرب الفارس ضربة حتى وصلت الضربة إلى أسفل بطنه وقتله، وذلك الفارسي كان قد لفح علباء بن جحش بالسيف لفحة لكنها أصابت بطنه فشقت بطنه حتى خرجت أمعاءه فسقط إلى الأرض وهو حي وأمعاه قد خرج من بطنه، فجعل يزحف يريد أن يقاتل العدو وأمعاه ما استطاع أن يجمعها، فجعل يقول يا معشر المسلمين من يعني على بطني يعني يجمع لي هذه، فتقدم إلى بعض المسلمين فساعدوه حتى أدخل أمعاه إلى بطنه وأخذ بصفاق بطنه، أخذ بالجلد وجمعه بيده وصار يزحف يريد أن يستمر في قتال العدو على هذه الحالة، فوافته المنية قبل أن يصل إلى جيش العدو وهو يتمثل بذلك البيت يا أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة رحمه الله تعالى، ومات بين الصفين فأخذه المسلمين أخذه المسلمون إلى جيشهم ليدفنوه. من هذه المواقف العظيمة رجل أيضا من بني أسد يقال له الأعرف بن الأعلم خرج للمبارزة فقتل أكثر من فارس من الفرس، فلما رآه الفرس أنه قد قتل الأول والثاني خرج إليه مجموعة، فلما رأهم قد خرجوا إليه وهو لا يقدر عليهم بمفرده ولا يمكنه الفرار على هذا الحال وكان قد وقع من فرسه، فاستغلوا هذا وخرجوا عليه مجموعة، فجعل وهو على الأرض وقد اقترضوا منه، فجعل يغبر في وجوههم، يغبر التراب إلى وجوههم حتى أعمى وجوههم بالتراب الذي غبره فيهم، ورجع إلى صفوف المسلمين. فالشاهد ما كان من الشجاعة ورباط الجيش وسرعة البديهة، فإن الإنسان في مثل هذه المواقف ينهار ويستسلم، لكن لم يكن هذا في قاموس الصحابة وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم، أن يستسلم لعدو أو يري العدو منه ضعفا رضي الله تعالى عنهم. ومن هذه المواقف العظيمة العجيبة ما ذكر في قصة أبي محجن الأسدي، وهي قصة صالحة بشواهدها، أن أبا محجن الثقفي كان من ثقيف، سجنه سعد واختلف بسبب سجنه، فقيل لأنه شرب الخمر عدة مرات فسجنه، والله أعلم. هذه الرواية لا تثبت من حيث الإسناد، إضافة إلى ما فيها من النكارة، فإن مثل هذا الذي قد ابتلى بشرب الخمر لا يقوى على الوقوف أمام عدو وأن يقاتل لمثل هذه الأمور. فالرواية وإن اشتهرت في بعض الكتب أنه حبسه بسبب شرب الخمر لا تصح إسنادا، وأحسن منها روايتان. الرواية الأولى أنه كان من جملة من عارض سعدا في توليته لخالد بن عرفطة فحبسه سعد لذلك. والرواية الثانية أنه ذكر أبيات، يعني ذكر فيها شجرة الكرم وكذا، وأنه يريد أن يدفن بجانب شجرة الكرم، مما يقوله الشعراء كما قال الله أنهم يقولون ما لا يفعلون، ولم يكن يقصد ذلك، فحبسه سعد لذلك. وعلى كل حال لما كان اليوم الثاني والمعارك على أشدها، ويسمع صليل السيوف وهيعة المعركة ونداءات المسلمين وتكبيراتهم حين يقدم عليهم المدد، شوقه ذلك للجهاد، فجعل يعني يحاول أن يكلم زوج سعد أن تطلقه، وقال لها يا سلمى أطلقيني واعطيني فرسا، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع من آخر النهار وضع القيد في رجلي، يعني ما سأهرب. فأبت عليه لأنها لا تستطيع تفعل شيء إلا إذا أذن لها سعد. فبينما هي صاعدة إلى سعد، جعل أبو محجن ينشد تلك الأبيات، يتألم على نفسه وتشوق للجهاد، الأبيات المشهورة في قوله كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا علي وثاقية، يعني أن هذا حزن عظيم حصل له أن يسمع الهيعة والقتال والسيوف والرماح وهو في الأغلال. كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية، إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، يعني يغلق عليه الباب حتى لا يسمع. قال وقد كنت ذا مال كثير وإخوة وأصبحت وقد تركوني مفردا لا أخاليا. فلما سمعته رقت له وأطلقته وامتنعت أن تعطيه فرس سعد، أراد أن يأخذ فرس سعد لأنها فرس سبوق البلقاء. فلما صعدت استغفلها وذهب إلى مرود الفرس وحل عنها وركبها وتلثم، وجعل يلعب برمحه بين الصفين ويكر على الميمنة والميسرة ويكر على الجماعة من الجيش مفرده كرا، ويقتل فيهم قتلا ذريعا، والناس يتعجبون من هذا الفارس لم يعرفونه. أما سعد رضي الله عنه فإنه نظر، جعل ينظر، فجعل يقول لولا أن أبا محجن في القيد لقلت هذا أبا محجن، ولولا أن البلقاء في المرود لقلت هذه البلقاء، فالكر كر البلقاء والضرب ضرب أمي محجن، لكن ما يعرف أن هذا الأمر قد حصل. فلما كان من آخر المعركة رجع إلى مكان حبسه ووضع القيد في رجله، فنزل سعد فوجد فرسه البلقاء تتعرق، أي أن هناك من ركب عليه استعمال القتال، فسأل عن ذلك فأخبرته زوجته بما فعله بمحجن، فعفى عنه وأخرجه، وكان له مشاركة طيبة في اليوم الأخير من أيام القادسية. وكان في هذه المعركة أيها الأحبة من دروس وعبر ومواقف إيمانية عظيمة، مما كان عليه أسلافنا الكرام من الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان، وأولئك الذين يعني يقتدى بهم ويسار على سيرهم في زمان عظم فيه الإرجاف واشتد فيه الضعف وذهبت الشجاعة واشتد الخوف وأرعب أهل الإيمان ممن لا يستحق أن يرعب منه، وكيف صار من لا خلاق له من يهود ونصارى إخوان القردة والخنازير ومن رافضة مجوس ملاعين زنادقة يخوفون أهل الإسلام، وذلك إنما هي بالذنوب والمعاصي والخلاف والفرقة والتحزب والتفرق والتعصب بالباطل، إنما ذلك بحب الدنيا وكراهية الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا أمر لا شك ولا ريب حاصل في كل زمان ومكان. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا تاريخ أسلافنا، هذه بعض مواقف سلفنا الصالح الكرام، هذه بعض مشاهد وأحداث هؤلاء الرجال الأبطال الذين يصدق عليهم بحق أن يكونوا ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قطرة من المطرة، هذه معركة واحدة من معارك، هذا يوم واحد من أيام عظيمة خاض هؤلاء الأبطال، وسطر أحداث هؤلاء الرجال بأوقاتهم بدمائهم بأموالهم بكل ما أعطاهم الله تعالى من مواهب وقدرات، سخروها في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، بعكس ما صار اليوم عليه الناس من أمور والله المستعان. وصار بعض الناس لا يحسن إلا الطقطقات الإعلامية والترويج الإعلامي، صار بعض الناس صار لا يحسن إلا الحالات التي يكتبها والمنشورات التي يخرجها، وإذا حصل حق وحان الوعد تجده ربما من أكثر الناس إرجافا وتخذيلا وضعفا وجبنا. فالله الله في تدبر سير السلف والقراءة في أخبار هؤلاء الرجال الصادقين الذين يهتدى بهديهم ويقتدى بسيرهم وتقوى العزائم بقراءة تراجمهم، وانظر في تاريخ الصحابة والتابعين والقادة الفاتحين تجد والله ما يشفي العليل ويروي الغليل ويقوي العزيمة ويبعث الهمة إن كنا صدقنا الله جل وعلا في ذلك قولا وعملا. لا يكفي أن نسمع، لا يكفي أننا نتأثر تأثر ساعة وانتهى الأمر، أن نتخدر لوقت محدود، نحتاج إلى علم وإلى تدبر وإلى تفقه وإلى عمل، حتى إن صدقنا مع الله تعالى في العلم والعمل والقول والفعل عسى الله جل وعلا أن يرزقنا بعض مآثرهم وأن يعطينا بعض ما أعطاهم وأن يهب لنا بعض ما وهب لهم من الخير والكرامة والشجاعة والتضحية لخدمة دين الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه ونبيه وعباده الموحدين. أسأله سبحانه وتعالى عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وحزبه، إنه قوي عزيز. شكر الله لكم صبركم واستماعكم وأنصاتكم، وأكرر شكري لشيخي الكريم أبي بلال حفظه الله على إتاحة الفرصة وإيثاره بوقته، واعذرونا حفظكم الله فقد أطلنا عليكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر

النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى

كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك

قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

تربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلى

يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي

ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة

نفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

فلتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة

قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن

أتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: أرجو أن توجهوا هذا السؤال لسماحة الشيخ، وهو: سماحة الشيخ، كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأيضا في ختام محاضراتنا أو كلماتنا هل نقول وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو نقول صلى الله عليه وسلم، وهل لابد من ذكر الأصحاب والآل؟ فصلوا لنا ذلك مأجورين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم. والصلاة عليه والسلام عليه معناها الدعاء له بالصلاة والسلام عليه. فإذا قلت اللهم صل على رسول الله هذا دعاء له بالصلاة، وإذا قلت اللهم سلم على رسول الله لا دعاء له بالسلامة. وأفضل ما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال للصحابة: ألا أهدي لكم هدية؟ قالوا: بلى. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا اللهم صل على، خرج عليه الرسول قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل ما ورد في هذا وأكمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول هذا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وقبل الدعاء ثم يدعو. ويشرع أن يقول هذا أيضا في التشهد الأول لعموم الأحاديث. بعض أهل العلم يقول يقال في التشهد الأخير فقط، ولكن ظاهر الأحاديث العموم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة، لكن في التشهد الأخير بعد الصلاة يدعو، يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما يسر الله من الدعاء مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وإذا أراد أن يدعو في غير الصلاة كذلك يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما ثبت من حديث فضاله بن عبيد.

0: كله طيب في المحاضرات وفي الدروس في المساجد وفي المدارس، كل ذلك حسن. فالإكثار من الصلاة والسلام عليه أمر مطلوب، والبدء بالصلاة عليه بعد حمد الله والثناء عليه في الخطبة، خطبة الجمعة وفي الخطب وفي المحاضرة، كل هذا مشروع. ومن أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء عن أنواع من الصلاة، منها ما ذكرنا سابقا الحديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها نوع آخر جاء من حديث أبي حميد الساعدي، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرجه البخاري في الصحيح. ومنها نوع ثالث أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونوع آخر ثالث أيضا رابع جاء أيضا في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمت، وهو قول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل هذا مشروع، ما هو مثل ما هو مشروع في الصلاة في التشهد الأخير وفي التشهد الأول مشروع على الأصح أيضا، كذلك في الخطب والمحاضرات والدروس وقبل الدعاء قبل أن يدعو. نعم،
1: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. لو قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: هذا مختصر
1: مختصر، مختصر.
0: طيب. لكن إذا أتى بالألفاظ الواردة يكون أكمل، وإن اختصر قال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فلا بأس. طيب. اختصار.
1: جزاكم الله خيرا.
0: نعم، يشمل أهل البيت ويشمل الأتباع، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أتباع فرعون. فإذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله معناه أتباع أهل دينه من أهل البيت وغيرهم. طيب. يعم الصحابة ويعم المؤمنين من أهل البيت ويعم من بعدهم من المؤمنين، كله يدخل في آله. الآل يشمل أهل البيت من بني هاشم والذين آمنوا به واتبعوه كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس وغيرهم من أهل البيت، ويشمل أتباع أهل دينه من جميع الطوائف من الصحابة ومن بعدهم، كلهم داخل في الآل. وإذا جاء بينهم وقال على محمد وآله وأصحابه كان الآل أهل البيت وأصحاب عموم الصحابة، ويدخل في الآل الأتباع أيضا، أتباع أهل دينه مطلقة. نعم.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
0: اللهم صل عليه وسلم.
1: سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب، وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.
0: زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل 100 2.5، ومن 1000 25، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة لها، سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزاما أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 11.5 جنيه من الجنيهات السعودية، 92 غرام من الغرامات. فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا كانت الحلي تبلغ مثلا 20,000 عليها زكاتها ربع عشر 500، لأن عشر 20,000 ربع العشر 500. فإذا كانت تبلغ 50,000 الحلي صار فيها ربع العشر، عشرها 5,000، ربع العشر 1,250، سواء ذهب أو فضة.

0: نعم جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن عن الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.
1: أما في الصلاة فتستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا هو الأفضل. مثلما عندها أجانب تبدي الوجه، سنة كشف الوجه في الصلاة وتستر جميع بدنها حتى الكفين، وإن أبدت الكفين فلا حرج، لكن سترهما أفضل في الصلاة. أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر بدنها كلها حتى الوجه. وأما عند الناس عند الأجانب في الأسواق وفي البيوت فإنها تكشف ما شاءت من بدنها كالرأس والوجه واليدين والقدمين، ما دام ما عندها أجانب في بيتها في فراشها في أي مكان من بيتها. أما عند الأجنبي فهي عورة، تستر جميع بدنها لأنها عورة. الله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وبدنها. نعم
0: جزاكم الله خيرا. السائل أبو معاوية الأردن عمان يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه، فوجهونا بهذا السؤال.
1: الحكم في هذا على ما اتفق عليه، إذا اتفق على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة أو ممرضة أو طبيبة، اتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما. أما كان مشروطا في العقد، شرطت عليه في العقد أن راتبها لها وأنه يقدم على أنها موظفة مدرسة ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له إلا بشيء تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والإفطار؟ يقول هذا السائل: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والإفطار في رمضان؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: هذا يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل لأنه مسافر، إذا كان لا يقيم يرجع فهو مسافر، لكن لا يصلي وحده، يلزمه يصلي مع الجماعة ويتم. أما إذا كانوا جماعة صلوا قصرا فلا بأس، أما إذا كان واحدة فإنه يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يجوز لها قصر لا في الطريق ولا في البلد التي يعمل فيها، إذا كان وجد معه شخص آخر فأكثر، عليه أن يصلوا جماعة. فإن كان الإمام مسافرا قصر معه، وإن كان الإمام متما أتم معه، والواحد لا يصلي وحده، إذا كان عنده جماعة آخرون يتمون وجب يصلي معهم ويتم. فإن صلى خلف إمام يقصر في الطريق أو في البلد التي يعمل فيها قصر ولا بأس، لأن المسافر مشروع له القصر.
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، إذا كنت في مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد ويذاع ذلك الأذان من خلال المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينة، فما حكم هذا الأذان؟ وهل أردد معه؟ وهل يجزي أم لا بد أن يؤذن كل شخص لنفسه؟
1: إذا كان يعم المساجد يردد معه يجاب، إذا كان جعل سماعات المساجد الأخرى يجاب، هل يسمعونه يجيبونه ويكتفى به، ولكن الأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذن، كل مسجد له مؤذن ومقيم. لكن لو قدر أن قرية من القرى جعل مؤذن واحد في أحد مساجدها وجعلت مكبرات في المساجد الأخرى يسمعون، وجب شرع الاستجابة الإجابة لهذا المؤذن بحيث يقول ما يقول، يقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا عام، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله إن المؤذن يغبوننا، فقولوا كما يقولون ثم سأل الله الوسيلة ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عبادته، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لوسيلة حلت له الشفعة. فالمقصود أنه إذا كان الأذان يسمع من المساجد فإنه يجيبونه ويصلوا عليه بعد النهاية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب.
0: الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدا، ويقول: إذا لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وصت أهل الخير فلم أفلح، وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟
1: لا يجوز لهم جبرها على هذا، ولا يجوز لها أيضا فعل ذلك، ولا لهم أيضا، الواجب أن يعينوها على الخير، فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي، وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي ما يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن تقبل، هي يجب عليها أن تمتنع، وهم لا يجوز لهم جبرها، لا عمها ولا أبوها، وهذا يدل على قلة دينهما، قلة دين الأب وقلة دين العم، كيف يجبرونها على رجل لا يصلي نعوذ بالله؟ فلا يجوز أن يزوجها إياه، ولا يجوز لها أن ترضى هي، والنكاح باطل لو زوجوها، الكافر لا يزوج مسلمة. الله يقول جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ويقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة يكون كافر، هذا هو الصواب، وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يرون أن تركها كفر يعني كفر أكبر. فالمقصود أنها مشكورة وقد أحسنت وهذا هو الواجب عليها، ولو زوجوها لا أثم والعقد باطل. نعم.
0: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم البراء الرياض تقول: نعم، رجل يسكن منزلا مؤجرا 20,000 ريال، له أطفال، راتبه الشهري حوالي 5,000 ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة مع العلم بأنه ليس عليه ديون ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلا؟ وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه؟ هل يقوم بإرجاعها أم ماذا يفعل؟ وجهونا مأجورين.
1: لا يجوز أخذ الفلوس للزكاة ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن وفي الحاجة، حاجة النفقة، إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع لها شيء من الزكاة لشراء المنزل أو للاستئجار. أما إذا كان لا راتبه ما يكفي لكثرة العائلة والنفقة فله يأخذ من الزكاة ما يشتري بسكنا أو يستأجر به.
0: بارك الله فيكم. السائلة تقول بأنها فتاة تحفظ القرآن ولكن كثيرة النسيان، فهل عليها إثم في ذلك لكثرة المشاغل المنزلية وغير ذلك؟ فبماذا تنصحونها سماحة الشيخ؟
1: أنصحها تجتهد في حفظ القرآن ولا يضرها لو نسيت، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، رسول الله ويقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فلا حرج إذا وقع النسيان. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجلا فالحديث غير صحيح، حديث وعيد هذا غير صحيح. فالإنسان يجتهد في حفظ القرآن ويحرص ويعمل الأسباب والتوفيق بيد الله، ولو قد نسي بعض الآيات أو بعض السور فلا حرج، عليه المجاهدة.
0: تقول هذه السائلة: نسمع كثيرا أن من نام وهو على طهارة وهو جالس ولو نوما كثيرا بأن الوضوء لا ينتقض، ما مدى صحة هذا الكلام سماحة الشيخ؟
1: هذا غير صحيح، هذا كلام مو صحيح. متى نام نوما مستغرقا زال معه شعوره سواء كان جالسا أو مضطجعا بطل وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث صفوان بن عسال يقول رضي الله كان النبي يأمرنا في ألا ننزع خفافنا إلا من الجنابة، لكن نمسح يأمرنا أن نمسح على خفافنا في ولا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني كان يأمرهم أن يمسحوا يعني يتوضأوا ويمسحوا على الخفاف من الغائط والنوم، ولم يفصل. فالنوم المستغرق ينقض الوضوء بلا شك سواء كان جالسا أو مضطجعا أو ساجدا أو قائما لهذا الحديث، ولكن من غائط ونوم وبول ونوم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، في عدة روايات، لكن أصحها حديث صفوان قال كان يأمرنا أن لا ننزع خلفنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، كما أمرهم أن يمسحوا على الخفاف ولا ينزعوها، لكن إذا أصابتهم الجنابة ينزعونها ولكن يمسحون عند الوضوء من الغائط والبول والنوم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل ألف ألف ألف جمهورية مصر العربية يقول: بعض الناس إذا أراد أن يبارك للمتزوج يقول له بالرفاه والبنين يا فلان، فهل هذا يجوز شيخ؟
1: كان هذا من دعاء الجاهلية، عوض الله المسلمين بغيره، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذا السنة، السنة هنا يدعى المتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذا هو السنة.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.